خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت عليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلماتك التامات ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا أبدل للمسلمين كل ذنب وتستر لنا كل عيب وتكشف عنا كل كرب وتصرف وترفع عنا كل بلاء وتعافينا من كل محنة وفتنة وشدة في الدارين وتقضي لنا كل حاجة.

صلي وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله، وارحمنا والمسلمين، واحفظنا والمسلمين، وانصرنا والمسلمين، وفرج عنا والمسلمين، وعجل بإهلاك أعداء الدين، وهب لنا ولأحبابنا في هذه الساعة وفي كل حين أبدا ما وابدا عبادك الصالحين، في كل حين أبدا ما عبد المعلى في التام في الدارين، وافتح علينا فتوح العارفين، وغنى بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك، واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي سيئا إلا أنت، واصرف عنا سيئا لا يصرف عنا سيئا إلا أنت. اللهم إنا نسألك وكمال العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا دنيانا وأهلنا ومالنا. وارزقنا واحبابنا ابن سعادة الدارين. اللهم يا سابق الفوت ويا سامع الصوت ويا كاس النظام الاحمر من شرها بعد الموت، صل على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم، جعلنا المسلمين كل هم فرجا، كل ضيق مخرجا، ارزقنا من حيث لا نحتسب، يا اول الاولين ويا اخر الاخرين، ويا ذي القوه المتين، ويا راحم المساكين، ويا ارحم الراحمين، انجز لنا رحمه من عندك نسعد بها في الدنيا والاخره، وتقضي لنا كل حاجه فيهما وللمسلمين، وتهب لنا بها ما وابت المحبوبين، وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين، وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين مع كمال السلامة من الفتن والمحن ومن كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعيب وسحر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين لا يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سألك من عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك مما استعاذك من عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل، ظاهر وباطن، أحاط بعلمك في الدين والدنيا والآخرة، واصرف وارفع عنا وعلم كل سوء عاجل وآجل، ظاهر وباطن، أحاط بعلمك في الدين.

آمين. صل اللهم على عبدك رسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. راحمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن العذاب إلى الرحمة، ومن الذنوب إلى المغفرة، ومن الإساءة إلى الإحسان، ومن الخوف إلى الأمان، الغنى ومن الذل إلى العز، ومن الهات إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعة، ومن الشر إلى الخير، ومن العسر إلى اليسر، ومن الإدبار إلى الإقبال، من السقم إلى الصحة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الغفلة إلى النابة، ومن الفترة إلى الاجتهاد، ومن الخذلان إلى التوفيق، ومن البديهات إلى السنة، ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا، وعلى الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جميع ذلك لطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المصير.

أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سألك التوفيق لمحابك من الأعمال، صدق التوكل عليك وحسن الظن بك والغنية عمن سواك. يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين، أسألك تألها بك واستقراقا فيك، لطفا شامما لدنك، ورزقا واسعا هنيا مريئا، وسنا طويلا، وعملا صالحا بالإيمان واليقين، وملازمة بالحق والدين، وعزا وشرفا يبقى ويتأبد، لا يشوبه تكبر ولا عتن ولا فساد، إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إلهي نسألك من اسم الأعظم وجاه المصطفى، فرج علينا يا الله. إلهي نسألك من اسم الأعظم، إلهي نسألك من اسم الأعظم وجاه المصطفى.

يمكن مرقى قدم على الشريعة ويقينا يا الله وذكر العدرس القطب أجدى عن قلب الصلاة للصادقين يا الله عفيف الدين محي الدين حقا وبه اقتدينا يا الله ولا ننسى كمال الدين سعدا عظيم الحال تاج العابدين يا الله وناظمها أبا بكر إماما حباه إله جاه مكينا يا الله بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين ولطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين يا الله ونختمها بتحصين عظيم بحول الله لا يقدر علينا يا الله ستر الله مسؤول علينا وعن الله ناظرة على محمد إمام الكل خير الشافعين يا الله يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا قل لنا حيث كنا يا الله يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا حيث كنا يا الله يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا قل لنا حيث كنا يا الله يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت الأمال فامنن علينا بالإقبال واصلح البال يا الله يا ربي يا رب الأرباب عبدك فقيرك على الباب أتى وقد بت الأسباب مستدركا بعدما مال يا الله يا واسع الجود جودك وعندك فوق الذي رام عبدك فادرك برحمتك بالحال يا الله يا موجد الخلق ضرا موسع الكل برا اسالك اسبال ستر على القباح والاقطال يا الله يا من يرى سر قلبي حسبي اطلاعك حسبي كذنبي واصلح

إني أسألك العفو عني، أشكو إليك وأبكي من شوم ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتركي وشهوة القيل والقال. يا الله وحب دنيا ذميمة، من كل خير عقيمة بها البلايا مقيمة واشغال. يا الله يا واح نفس غوية عن السبيل السوية، اضحش روج علي وقصدها الجاه والمال. يا الله يا ربي قد غالبتني وبالأمان سبتني وبالحدود كفتني وقيدتني بالأكمال. قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدة كربي، فانظر إلى الغم ينجال. يا الله قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدة كربي، فانظر إلى الغم ينجال. قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدة كربي، فانظر إلى الغم ينجال. يا الله يا ربي يا خير كافي، أحلل علينا العوافي، فليس جيدا مخافي عليك تفصيل واجمال. يخشى لي مع عذابك ويرتجي لي ثوابك وغيد رحمتك هطال. يا الله وقد أتاك بعذري وبانكساري وفقري، فاهزم بيسري كعسري بمحض جودك والإفضال. يا الله وامنن عليه بالتوبة كل حوبة، واعصمه من شر أوبة لكل ما عنه قد حال. يا الله فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي، علوت عن ضرب الأمثال. جودك وفضلك وبرك يرجى وبطشك وقهرك، يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال. يا الله يا ربي أنت نصيري، فلقني كل خيري مصيري واختم بالإيمان الأجال. يا الله وصل بكل حال على مزيل الضلال، من كلمته الغزال محمد الهادي الدال. يا الله الحمد لله شكرا.

ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا الله نظرة تزيل العناء عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نعطاه في كل حين.

ونور وابتهاج بطلعة هاشمية مع صدق الإقبال في كل أمر قد قصدنا وصدق في كل نية. يا الله ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا في الطغى طريقا سويا. يا الله واهدنا ربنا لما قد هديت السادة العارفين بحكم الذوق في فهم سر معنى المعية. يا الله واحفظ القلب أن يلم به الشيطان.

ماضيات. نستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات، يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمات، يا حافظ احفظنا وثبتنا مالا واغفر لنا ما تعلم وهب لنا كل الهبات، يا الله بدل ذنوبنا حسنات حتى التابعات، يا الله سمعنا وأطعنا فاذنا

للمديان والعناية والنعم سابقات وما تشاء كان فالضر بالعيون الراحمات ومن الإله بالقبول لأعمالنا ندخل

من في الدار يتأول واغفر لناظمها وللقارئهم والقاريات ومن سمعها ونشرها وكاتبين وكاتبات وارحم وفق أمة أحمد وأصلح للنيات عليه صلى الله وسلم.

نفسي وامداد كلماتي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، جود يا واسع العطاء، يا غفي اللطف، يا جميل الصون، يا حليما لا يجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ورضا عن صحابته أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت مثل يا ميسر كل عسير، ويا صاحب كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف. يسر علينا كل عسير فتيسير، العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج البيان والتفسير، حاجاتنا كثير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد.

سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين على داخل قيام رضا نفسه وزيادة عرشه. كلمات اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب العذاب نصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد داخل قيه.

من شدتي وجهت لك وجهتي عج بغوث يا عظيم وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائد وكل طاغ الماردي وعاندي بحق سر طاسميم يا الله يا عبدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك.

وكل طاغ المارد وحاسد معاند بحق سر طاسم يا الله. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا مودع يا رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت اتوب يا رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت اتوب يا رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت اتوب يا رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت اتوب يا رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت اتوب يا رب اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت اتوب يا رب اغفر لي. في كل لحظه ابدا عدد خلقه ورضا نفسه وزاد عرشه وامداد كلماته. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات.

للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات والمؤمنين

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

حي على الصلاة. حي على الصلاة.

والصلاة قائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.

وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله

وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله.

وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي وتلهمني بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي، وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي.

بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء والفوز عند اللقاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن ضعف رأيي وقصر عملي وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور وفتنة القبور. اللهم وما ضعف عنه رأيي وقصر عنه عملي ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك، فإني راغب إليك فيه.

وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين لك بالعهود. إنك رحيم ودود، وأنت تفعل ما تريد. سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا لا، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم اجعل لي نورا في قلبي، ونورا في قبري، ونورا في سمعي، ونورا في بصري، ونورا في شعري، ونورا في بشري، ونورا

0: يوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا.
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عددا خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله
1: الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رضي الله تعالى نصاب رسول الله أجمعين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين

يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي صافنات الجياد وقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفقا مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا أعطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل كل من الأخيار وكل من الأخيار هذا ذكر وإن المتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب يدعون فيها متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون اليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار إن قالوا ربنا من قدم لنا هذا فجزد عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا نرى الآن نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار الله أكبر لك ركعت بك منت لك أسلم تخشى لك سمع الله لمن حمده إلى السماوات الله أكبر

الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا

قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل ونبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن أنا إلا نذير إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي ليوم الدين قال ربي فأنظرني ليوم يبعثون قال فإنك من المنذرين ليوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سمع الله لمن حمده

تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عديت تبارك ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين اللهم اكفنا وياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين اللهم اصلحنا اصلح من في صلاحه صلاح المسلمين اللهم لا تهلكنا واهلك من في هلاك صلاح المسلمين اللهم اسقنا الغيث والرحمه من لطف العافيه والبركه ولا تاخذنا بالسنين اللهم اسقنا الغيث والرحمه من لطف العافيه والبركه ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجذب والجور والظلمة وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام والشدائد والزيغ والضلال والزلازل الريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن وأنجي المستضعفين والمكروبين والمظلومين من المسلمين وكلاهم وصنهم وتولهم وارعهم والهمهم رشدهم وفقنا يوم تحب وترضى وطب بنا بهم فيما يجري به القضاء وصرف وادفع وابعد وازل عنا عنهم جر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين والعينين والزاهدين العاجلين فاعفهم السلام برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله على سيدنا ونبينا وآله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله صلى الله صلى الله على ما أنت السلام منك السلام عليك السلام. فحينا ربنا بالسلام يدخلنا برحمتك دار دار السلام إذا بارك ربنا تعالى جل الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذي كلمك الجد. اللهم ربي أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء.

الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وإليه النشور، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: لا إله إلا الله الحمد لله على كل شيء قدير صلى الله عليه. الحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد.
0: بيسيرك يا حمد نفرك وجانب كبر تولي محلو محلو الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار.

السابقين أعلى فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة لا إله إلا الله 12 مرة

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أصحابه. الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أن

0: آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء. أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغنينا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل. صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا نحن عبيدك أرقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجة

اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك، اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه زينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة

وجهك الكريم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم، وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيها ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر

توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علم.

اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، من عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومهلي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت، وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، خير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه، شر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، زينة عرشه، مداد كلمات. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، زينة عرشه، مداد كلمات. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، زينة عرشه، مداد كلمات. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، وزينة عرشه، مداد كلمات. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، وزينة عرشه، مداد كلمات. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، وزينة عرشه، مداد كلمات. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو وخالق. الحمد لله عدد ما

0: الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما هو خالق، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحاب الفاتحة.
1: صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم المتصل إلى الإمام أبي المواهب عبد الوهاب الشعراني رضي الله عنه وعنكم إلى أن قال: كتاب الطب. كان أسامة بن شريك رضي الله عنه يقول: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أنا تداوى؟ قال: نعم، فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تكرهوا مرضاكم على الطعام، فإن الله يطعمهم ويسقيهم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا أحب الله عبدا ابتلاه ليسمع تضرعه. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحمي أصحابه من التخم والزيادة في الأكل على الحاجة، ويقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه.
2: كيف ذا؟ ثلثون؟
1: فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يعالج المريض بألطف ما كان اعتاده من الأغذية، وكان كثيرا ما يأمرهم أن يصنعوا له التلبينة، ويقول: هي مجمة لفؤاد المريض، هي مجمة لفؤاد المريض. والتلبينة هي دقيق الشعير بعد نضجه بالنار يشربه المريض ممزوجا بالماء، ويسمى أيضا البغيض النافع. وكان عمر وعائشة رضي الله عنهما يقولان: إذا اشتهى مريضكم الشيء فلا تحموه، فلعل الله إنما شهاه ذلك ليجعل شفاءه فيه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقال: أيكم يحب أن يصح فلا يسقم؟ فقال له رجل: كلنا نحب ذلك يا رسول الله. قال: أتحبون أن تكونوا كالحمر الضالة؟ ألا تحبون أن تكونوا أصحاب بلاء وأصحاب كفارات؟ والذي بعثني بالحق إن العبد ليكون له الدرجة في الجنة ليكون له الدرجة في الجنة فما يبلغها بشيء من عمله، فيبتليه الله بالبلاء ليبلغ تلك الدرجة. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الرب تبارك وتعالى يقول: وعزتي وجلالي لا أخرج أحدا من الدنيا أريد أن أغفر له حتى أستوفي كل خطيئة عملها بسقم في بدنه وإقتار في رزقه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن مرض المسلم يذهب خطاياه كما تذهب النار خبث الحديد ومن مرض ليلة فصبر ورضي بها عن الله خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الحسنات تجري على صاحب الحمى ما اختلج عليه قدم أو ضرب عليه عرق. وفي رواية: لا تزال المليلة والصداع للعبد والأمة، وإن عليهما من الخطايا مثل أحد، فما تدعهما وعليهما مثقال خردل من ذنب، والمليلة هي الحمى. ومات رجل من الصحابة فقال رجل: هنيئا له، مات ولم يبتل بمرض. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ويحك، ما يدريك لو أن الله ابتلاه بمرض يكفر عنه من سيئاته. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: إذا ابتليت عبدي المؤمن فلم يشكني إلى عواده أطلقته من إساري، وأجريت له من العمل الصالح كما كان يعمل وهو صحيح ولو لم يعمل. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من عبد يمرض مرضا إلا أمر الله تعالى حافظه أن ما عمل من سيئة فلا تكتبها، وما عمل من حسنة أن تكتبها 10 حسنات، وأبدله الله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه. ولو كان العبد يعلم ما له في السقم لأحب أن يكون سقيما الدهر. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ساعات الأمراض تذهب ساعات الخطايا، وإن الأوجاع والمصيبات أسرع في ذنوب بني آدم من ورق الشجرة اليابسة في الريح العاصف.
2: اللهم صل وسلم
3: وبارك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وأقل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وسلم صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وأقل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
2: الحمد لله مكرمنا ببيان ما يصلح القلوب والأجساد والمعاش والمعاد على أيدي أنبيائه الذين ختمهم بخير العباد سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى أهل ولائه ومتابعته من أهل الوداد وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أجود الأجواد وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بعد يذكر في هذا الكتاب ما يتعلق بشؤون الطب والتداوي من أنواع الأمراض والأجسام الجسدية. يقول: كان أسامة بن شريك رضي الله عنه يقول: جاء عربي إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أنا تداوى؟ قال: نعم، فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. والحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل عليه رضوان الله تبارك وتعالى يبين مشروعية التداوي، وعليه عامة الأئمة، ويروى عن الإمام أحمد بن حنبل أن القوي المتوكل يترك التداوي، وقال الجمهور، وقال الشافعية باستحبابه كما قال ابن الجوزي من الحنابلة. وأهل المالكية لا بأس بالتداوي، وكذلك يذكر الحنفية إباحة التداوي، بل الأحاديث تدل على ما يذكر الشافعية من استحباب التداوي لعامة الأمة. يقول: أفنتداوى؟ قال: نعم، فإن الله لم ينزل داء مرضا ولا سقما إلا أنزل له شفاء فيما جعله من هذه المتناولات من الأطعمة والأعشاب والمشروبات جل جلاله، ولكن يهدي إليه من يشاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وفيه أن الله سبحانه وتعالى زود بني آدم في هذه الحياة مما تنبت الأرض بما يقيم تغذيتهم وبما يكون كافيا في أدويتهم لأي علة تنزل بهم، وهكذا ويدل عليها من يشاء، ولكن الخروج عن سواء السبيل في الاعتماد على الدواء أو صرفه على غير بصيرة من جاهل به، وأشد من ذلك تعمد أن يصرفه إلى ما يضره أو إلى ما يحدث له مرضا مستقبلا وما إلى ذلك، بما تدعو إليه النفس من إرادة الاتجار بصحة الناس وما إلى ذلك، الذي وقع فيه كثير من الناس، وفي أنحى منه تشير الوقائع وكلام الأفراد من الناس أنه حتى فيما يسمى بالصحة العالمية وما إلى ذلك، أنه قد تحكمها سياسة وأغراض استكثار من الأموال وعلى حساب صحة الخلق والعياذ بالله تبارك وتعالى، وما ذلك ببعيد لعبيد النفوس والأهواء وعبيد الدرهم والدينار والعياذ بالله تبارك وتعالى، وحتى أنهم لربما عادوا من اهتدى إلى طريقة سهلة ويسيرة في دفع شيء من الأمراض الصعبة أو المزمنة والعياذ بالله تبارك وتعالى، وأرادوا التسويق لأنواع من الأدوية التي قامت عليها شركات كبيرة في شرق الأرض وغربها، تعد أن تجارتها قائمة على أمراض الخلق، فقد يتسببون في وقوع الأمراض والعياذ بالله تبارك وتعالى، ويجعلون الأدوية تعالج جانبا وتحدث مرضا في جانب آخر. وعلى كل حال، كل من صدقت نيته وخلص مع الله تبارك وتعالى في تقريب الأدوية وتحضيرها وابتعد عما يحتمل فيه الإضرار بالناس، فله بذلك مثوبة وله بذلك منزلة وقدر عند الله تبارك وتعالى. كان سيدنا الشافعي يقول: العلم علمان، علم الأديان وعلم الأبدان، والبدن مركب للروح لتقوم الروح في هذا العالم بشرف الخلافة عن الله تبارك وتعالى وتصل إلى ما كتب لها من مراتب الشرف والرفعة في المعرفة الخاصة والمحبة الخالصة بواسطة الأعمال الصالحة، ومركبها الجسد، وكلما كان أصح وقوية كان ذلك أدعى لأن تؤدي الروح مهمتها على وجه التمام، على أنه من جملة ما جعل الله تبارك وتعالى من الحكمة في الأمراض والعلل والأسقام شهود الناس ضعفهم وعجزهم وافتقارهم إلى مولاهم جل جلاله، وجعل فيها مكفرات للذنوب والسيئات وسببا أيضا لرفع الدرجات، فلله حكمة في كل شيء جل جلاله وتعالى في علاه. ومع ذلك فحق العبد أن يشهد ضعفه وأن يسأل الله اللطف والعافية، فإنه لا يطيق إلا ذلك، وما سئل الله شيئا أحب إليه من العافية، من أن يسأل العافية، نسأل الله العافية العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا تكرهوا مرضاكم على الطعام فإن الله يطعمهم ويسقيهم. بل أن ترك ما تعافه النفس أيضا من الأسباب التي تكون أقرب إلى الصحة وإلى مداواة الجسد. وكان صلى الله عليه وسلم لا يأكل ما تعافه نفسه ولو كان من المباحات. وكذلك الحث المريض وترغيبه في تناول الطعام والدواء لا بأس به، أما إكراهه على ذلك فلا ولا ينبغي ذلك. والأجل بيد الله تعالى، ولا الأدوية ولا الأغذية إلا أسباب لا يترتب على لا تستقل بشيء من التقديم والتأخير، وإنما تؤخذ لأجل حكمة المسبب سبحانه وتعالى. ويقول: وكان مرة صلى الله عليه وسلم مريضا، لدوه أي ترقبوا ساعة غشيته وبلته، فوضعوا الداء في فمه وقالوا إنه كراهة مثل الدواء. لما نهاهم أن يأولوه الدواء ظنوا أن ذلك بسبب كراهة المريض للدواء، فلدوه، فلما أفاق ورأى أنهم لدوه أمر أن لا يبقى أحد في المجلس إلا لد، أي وضع كرها في فمه نصيبا من الدواء. وكان سيدنا العباس وصل إليهم وقد فعلوا، فقال: إلا العباس، لا يبقى عبد المجلس. قال الإمام عبد العزيز الدباغ: وإنما باشر صلى الله عليه وسلم إلى ذلك خشية عليهم ولطف ورحمة بهم، لأنهم لما تصرفوا هذا التصرف كانوا محل أن يغضب الله تعالى عليهم أو أن ينتقم منهم لما تجروا على نبيه، فباشر بأمر لدهم لما يعلم من سنة الله تعالى أن صاحب الحق الذي يغار الله له إذا تصرف بنفسه ارتفع عنه التصرف الحق تعالى من أجله، فباشر إلى ذلك خشة من أن يصابوا بشيء، فأمرهم باللد إلى العباس. قال إنه لم يحضر معهم وقتما كان لد، فإنما دخل عليه بعد أن قد لدوه صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يبقى أحد في المجلس إلا لد إلا عمي العباس، فإنه لم يشهدكم، أي ما حضر معكم وقت أن وضعتم الدواء في فمي كرها. وقال: وكان صلى الله عليه وسلم يقول على المرضى فإن الله يطعمهم ويسقيهم، أي يبشرهم من لطفه بكثير مما يقوم مقام الطعام والسقي. وكان يقول: إذا أحبض عبدا ابتلاه ليسمع تضرعه. وهذا أحد الحكم في ما يحب الله تعالى من عبده الدعاء والإلحاء على الله في الدعاء، فإذا قصر في ذلك فقد يرسل له داء أو مرضا ليكثر الدعاء ويجعل له شيء من الشدائد والمشاكل. ويحب الحق تعالى سماع صوت ذلك المحبوب، قد يؤخر عنه المعافاة والعلاج ليكثر تضرعه. وبذلك نعرف أن الحق يحب من عباده التضرع والدعاء، فينبغي أن نكثر منه في الصحة والعافية، ولا بخصوص المرض وفي اليسر والرخاء، لا في خصوص العسر والشدة. وهكذا، وحتى جاء في الخبر أن الملائكة تتعجب من الصوت الذي لا يدعو إلا وقت الشدائد، فتقول صوت منكر، ما يسمعون تضرع لله إلا وقت وقوع الشدة فيه، بخلاف الذي يتعرف إلى الله في الرخاء فيعرفه تعالى في الشدة. يقول: وكان صلى الله عليه وسلم رسول الله وسلم يحمي أصحابه من التخم والزيادة في الأكل على الحاجة، وذلك أساس في صحة الأبدان وسلامتها من أنواع العلل والأمراض. يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم يكفي ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. فإن كان لابد فعل فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، وهذا غاية في الاعتدال وأقل ما يكون للسلامة من أنواع العلل. فثلث طعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. كان صلى الله عليه وسلم يعالج المريض بألطف ما كان اعتاده من الأغذية. وفي هذا يقول العوام عندنا في مثلهم: داو الأجساد بما تعتاد. وإنما يعتادونه من الأطعمة الطيبة، ولطيفها يكون سببا أيضا لشفائهم وعافيتهم. وكان كثيرا ما يمرهم من يصنع له التلبينة، وهي مجمة لفؤاد المريض، يعني مفرحة له، مريحة للقلب، مذهبة للحزن عنه. والتلبينة هي دقيق الشعير، دقيق الشعير بعد نضجه بالنار يشربه المريض ممزوجا بالماء. ويسمى أيضا البغيض النافع، لأن النفوس تعاف وتبغضه ولكنه نافع ومفيد. وكان عمر وعشر العلماء يقولان: إذا اشتهى مريضكم شيئا فلا تحموه، فلعل الله إنما شهاه لذلك ليجعل شفاءه فيه. والأمر ليس على إطلاقه وفي قياس، لأنه أيضا ورد في الحديث رأس الدواء الحمية، أن يحتمي مما يضره. فما علم إضرار ومرض وزيادة المرض به، فينبغي أن يحمي عنه أن يحمى عنه المريض وأن يبعد عنه. ولكن ما لا يعلم ذلك قطعا، فربما إذا اشتهى شيئا جعل الله دواءه فيه. ولما مرض سيدنا أبو الدرداء حكيم هذه الأمة عاده بعض الصحابة وقالوا له: ما تشتكي؟ فقال: ذنوبي. وقالوا: فما تشتهي شيء نجيب لك حاجة؟ قال: الجنة، اشتهي الجنة. فقالوا: ألا ندعو لك الطبيب؟ قال: قد حضر الطبيب، طبيب معي يقصد ربه. قالوا: فما قال لك؟ طيب قال: قال إني فعال لما أريد. قال: يا طبيب إني فعال لما أريد، لا إله إلا الله. وهذه أحوال تنازل بعض الأكابر فيتركون فيها التداوي. وقد تداوى صلى الله عليه وسلم تشريعا لأمته. وقال فلتظن خرج علينا صلى الله عليه وسلم يوما فقال: أيكم يحب أن يصح فليسقم؟ قال له رجل: كلنا نحب ذلك. قال: تحبون أن تكونوا كالحمر الضالة ما تبتلون بشيء من الأمراض؟ من يحب الله يصب منه. ألا تحبون أن تكرم أن تكونوا أصحاب بلاء ابتلاء وأصحاب كفارات؟ والذي بعثني بالحق أن العبد لا يكون له الدرجة في الجنة فما يبلغها بشيء من عمله، فيبتليه الله بالبلاء ليبلغ تلك الدرجة. من مرضنا وغيره من أنواع الشدائد يبلغ بها درجات لا يبلغها بأعماله الصالح. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إن رب تبارك وتعالى يقول: وعزتي وجلالي لا أخرج أحدا من الدنيا، أريد أن أغفر له حتى أستوفي كل خطيئة عملها بسقم في بدنه وإقتار في رزقه، يبتلي بشيء من الابتلاءات حتى يخرج. ولا وفي الخبر أيضا: لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يخرج من الدنيا كيوم ولدته أمه. قال وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إن مرض المسلم يذهب خطاياه كما تذهب النار خبز الحديد، ومن مريض ليلة فصبر ورضي بها عن الله خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فشان الرضا والتسليم هو الأمر العظيم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحسنات تجري على صاحب الحمى ما اختلج عليه قدم أو ضرب عليه عرق. وكان أبو هريرة يقول: أحب الأمراض إلي الحمى. ولماذا؟ قال: لأنها تعم جميع الأعضاء فتكفر ذنوب جميع الأعضاء. ولا تزال المليلة، يعني الحمى، والصداع للعبد والأمى، وإن عليهما من الخطايا مثل أحد. قدر كبير من الذنوب مثل جبل أحد الثقيل الطويل. قال فما تدعهما وعليهما مثقال خردلة من ذنب. قال المليلة هي الحمى. ومات رجل من أصحابه قال رجل هنيئا لو مات ولم يبتلى بمرض. قال حق ما يدريك لو أن الله ابتلى بمرض يكفر عنه من سيئاته. وكان صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك إذا ابتليت عبدي المؤمن فلم يشكني إلى عواده. ما أخذ يتبرم ويتضجر ويشكو إذا جاء العواد يعودون ويشتكي إليهم بيدت كذا وحالي كذا وما قدرت على كذا وأنا تعبان من كذا. كأنه يشكر الرحمن جل جلاله إلى الخلق اللي ما يقدرون على أن يعافوه ولا يداووه ولا وما إنما اختبره ليرضى وليشكره فيعافيه ويرفع درجاته. فلم يشكني إلى عواده أطلقته من إساري وأجريت له من العمل الصالح كما كان يعمل وهو صحيح ولو لم يعمل. هذا الراضي الذي لا يشكو إلى العواد قال أطلقته من إساري أي من أسر الذنوب والسيئات وموجب الإعراض والسخط وأجريت له من العمل الصالح كما كان يعمل وهو صحيح ولو يعمل. يعني ما تركه مما يعتاده من الأعمال الصالحة بسبب المرض لم يتركه إلا لذلك يأمر ما كان يكتب له ما كان يعمله وهو صحيح. وهكذا جاء في الخبر الآخر عن المريض والمسافر أنه إذا تأخروا عن شيء من الأعمال الصالحة بسبب مشقة السفر أو المرض أن الله أكتب لعبدي ما كان يعمله صحيحا مقيما الذي يعتاده ولم يقطع عنه إلا المرض أو السفر يكتب له كأنه فعله وإن لم يفعله. كان صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يمرض مرضا إلا أمر الله تعالى حافظه أن ما عمل من سيئة فلا تكتبها وما عمل من حسنة أن تكتبها 10 حسنات وأبدله الله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه. ولو كان العبد يعلم ما له في السقم المرض لا أحب أن يكون سقيما الدهر أي وقته كله. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يقول ساعات الأمراض تذهب ساعات الخطايا وإن الأوجاع والمصيبات أسرع في ذنوب ابن آدم يعني في حرقها وحطها من ورق الشجر اليابسة في الريح العاصف إذا هبت ريت سقط الأوراق كلها. فهذا الأمراض كذلك تكفر الذنوب والسيئات بأصنافها وأنواعها. ونسأل الله اللطف والعفو والعافية وأن يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويرزقهم الصبر والتسليم والرضا بقضائه جل جلاله وتعالى في علاه إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
3: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. اللهم صل وسلم.
2: بسم الله الرحمن
0: الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان المفرج عن كل محزون سبحان المنفس عن كل مديون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إننا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. صل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم من يحتط بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سكفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور سور سور آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور من جميع الشرور. تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صنعته لا تنقطع. بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عزيمته لا تنشق. بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيري من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس، فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس، وأوبقهم من الرجل إلى الرأس، لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع. بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى ديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى ديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى ديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، وبالله، ومن الله، وإلى الله، وعلى الله، وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، على ديني وعلى نفسي. بسم الله، على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله، على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله، رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، افتتح وبه أختتم. الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله لا إله إلا هو. الله والله والله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، افتتح وبه أختتم. الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله لا إله إلا هو. الله والله والله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، افتتح وبه أختتم. الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله لا إله إلا هو. الله والله والله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم. وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب.
4: شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم. أقفال واثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا

الله يا ربي شتت شملهم يا ربي فرق جمعهم يا ربي قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله وشر كل ماكري وخاين وغادري وعاين وساحري وشر كل الموذيين يا الله من معتد وغاصبي ومفتر وكاذبي وفاجر وعايبي وحاسد وشامتين يا الله يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السنا وذا العطاء وذا الغنى أنت مجيب السائلين يا الله يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا فأنت بالستر قمين يا الله واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا ومنن بتوبة لنا أنت حبيب التائبين يا الله بجاه سيدنا الرسول الحسنين والبتول والمرتضى بالفحول وجاه جبريل الأمين يا الله ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله سخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم ميم يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم ميم يا الله يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله وسخر الأسباب وذلل الصعاب افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي بحق سر طاسيم ميم يا الله يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ارطبنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ارطبنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا

نزل، إنك لطيف لم تزل، ارطب بنا والمسلمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا لطيفا لم يزل، ارطب بنا فيما نزل، إنك لطيف لم تزل، ارطب بنا والمسلمين يا

يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف ارطبنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير فتيسير العسير عليك يسير نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

إن الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل.

التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7

الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه. وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه. وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق

منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.

نعمه السابغات حمدا كثيرا طيبا عد كل شيء في الكائنات. وصلي ربي على محمد وآله أهل المكرمات والأنبياء وصحبهم والصالحين والصالحات من العوالم كلها وعد ذر الكائنات مع السلام في كل حين والرحمات والبركات. يا أهل العقول الذاهلة أنتم سكارى أو سبات، مات الحياة مع العفاف، مات الشرف والدين فات. بناتكم وسط الطرق مع مفاتن ظاهرات، يتمتعون أهل الفسوق بالنظرات الخائنات. حالة رذل أولالكم من هذه الحال الممات، هيا ادركوا هذا الخطر فإن من بعده شتات. فبطش ربي إن بطش عم البري والمجرمات، يسلط الأشرار فوق من لنكروا للمنكرات. وربما إذا دعوا لا تستجاب الدعوات، فالمنكرات إن ظهرت عمتهم المعاقبات. والساكتين القادرين مشتركين مع العصاة. قال النبي إذا فسق شبابكم والشابات، إذا طغى النساء وصار بعض المعارف منكرات. تنزل فتن تصبح عقول الناس فيها حائرات. وقال صلى الله عليه يصف عبيد الشهوات، التاركين الصلوات الشاربين المسكرات، يعتكفون على الشراب واللهو والمغنيات. فيصبحون خنازرة وقردة ممسخات، والغي في أسفل لضاء محلهم بعد الممات. آخر زمان الأكثرون في الأرض أبناء الزنات، فهم خراب الأرض هم دمارها والمهلكات. كذا طغاة الأغنياء أهل القصور الرافعات، المترفين همتهم بطونهم والشهوات. لا يحسبون حسابهم لما يقع بعد الممات، أمرهم ففسقوا في سورة الإسراء جات. يا مسلمة ما سالمة إلا النساء القاعدات، ملازمات بيوتهن لأنهن الراعيات. بذا أمر خير البشر عليه أزكى الصلوات. وقرن في بيوتكن، هذا خطاب للأمهات، لأمهات المؤمنين وهن أطهر طاهرات. فغيرهن أولى بذا من النساء الناقصات. يستشرف الشيطان من النساء خارجات، حتى ولو تحت الحجاب فكيف منهن كاشفات. يقنص بهن من تبعوه فهن له أعظم شبكات. أفضل صلاة من الحرم صلاة بيتك يا فتاة، أفضل صلاة

منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.

0: القارعة.
1: المعنى: القيامة التي تقرع القلوب بأهوالها.
0: ما القارعة؟
1: تهويل لشأنها.
0: وما أدراك ما القارعة؟
1: أي ما أعلمك يا محمد. ما القارعة؟ زيادة تهويل لها.
0: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث.
1: هو طير كالبعوض يتهافت في النار. المبثوث أي المتفرق المنتشر.
0: وتكون الجبال كالعهن المنفوش.
1: أي كالصوف المصبوغ بألوان مختلفة. المنفوش المفرق بالأصابع ونحوها.

0: القاضية،
1: أي رجحت مقادير حسناته.
0: وأما من خفت موازينه،
1: أي رجحت مقادير سيئاته.
0: فأمه هاوية،
1: فمأواه جهنم يهوي فيها.
0: وما أدراك ما هي،
1: أي ما هي، والهاء للسكت.
0: نار حامية،
1: أي شديدة الحرارة، والهاء للسكت.
0: صدق.

الحق واضح، والله تعالى يهدي إليه من استهداه، فمن كان يبحث عن الحق فلا بد أن يصل إليه بإذن الله. ومن الباحثين عن الحقيقة أبو عبد الله سلمان الفارسي سابق الفرس إلى الإسلام، يقال له ابن الإسلام وسلمان الخير. خرج من قريته جي من بلاد فارس إلى الشام باحثا عن الدين الحق، ثم إلى العراق، وما زال يتنقل بين البلاد حتى أخبر أن نبي آخر الزمان يهاجر إلى المدينة، فرحل إليها مع قافلة فغدروا به وباعوه ليهودي، حتى التقى سلمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ووجد فيه علامات النبوة التي أخبر بها فأسلم، وقد زكاه النبي صلى الله عليه وسلم حيث وضع يده عليه فقال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء. كان من علماء الصحابة، قال معاذ بن جبل: التمس العلم عند أربعة، عند عويمر أبي الدرداء وسلمان الفارسي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن سلام. ومن فطنته أنه في غزوة الأحزاب أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، فقال: يا رسول الله، إنا إذا كنا بأرض فارس وتخوفنا الخيل خندقنا علينا. فأعجب رأي سلمان المسلمين وأخذ به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن نصائحه العظيمة التي صارت مثلا عبر الأجيال قوله لأبي الدرداء: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. كان من الزهاد المتواضعين والكرماء المنفقين، كان يتصدق بعطائه أي راتبه كله، ثم يعمل الخوص ويأكل من كسب يده، ولا يقبل من أحد شيئا، وكان يجمع بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب. فقد اشترى طعاما من السوق ليدخره، فقيل له: تفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إن النفس إذا أحرزت رزقها اطمأنت وتفرغت للعبادة وأيس منها الوسواس. توفي سلمان الفارسي بالمدائن سنة 33، وقيل غير ذلك، فرضي الله عنه وأرضاه.

0: وقفات مع الحبيب الداعية أبي بكر بن علي المشهور.
1: ولهذا قال إن أول بيت وضع للناس الذي بكة مباركا، لو نظرت إليه هو مبارك. وإذا عندك نية صالحة وأنت جالس أمام التلفزيون وتنظر للكعبة بعين التعظيم نلت هذه البركة. إذن أعطى الله النظر للكعبة في كل عالم، وإلا إذا ما نظرتها بعين التعظيم فقد كان أبو جهل يتكي بها، وكان أبو لهب يدخل فيها، وهل نفعهم شيء من ذلك؟ يرجع إلى الفؤاد، يرجع إلى القلب. سر التعظيم في القلب، وسر التطبيق في المظاهر. فإذا اجتمع سر التعظيم في القلب مع سر المظهر الرباني، أظهر الله هذا السر على الوجه وعلى العين وعلى القلب، وظهر الخشوع وظهرت البركة وظهرت الترقي وأفادت التربية. فيه آيات بينات، بغينا نفهم إيه الآيات البينات. هل هي الآيات المكتوبة على الرقعة السوداء؟ مكتوب في الكعبة آيات ينسجوها بالحرير وينسجوها بخيوط الذهب تعظيما لبيت الله الحرام، مكتوبة الآيات. هل يقصد الله تعالى بهذا؟ فيه آيات بينات يقصد بها الآية التي بعدها، مقام إبراهيم، إعطاء الإنسان اللي قدم الخدمة للمنهج وطبق الشيء عمليا مكانه. أبقى الله تعالى حجر، بالطبع الآن هي مغلقة لكن بدك تراها، انظر إليها، هي عبارة عن تربية، مدرسة ربانية. قال حافظوا على هذه الآثار، دعوا الناس ينظرون إليها على مدى تاريخ الإنسانية، لأجل يعرفوا سر الالتزام ويعرفوا شرف القيام، وكيف أن هذا أبو الحنيفية السمحة إبراهيم يجب أن تظل آثاره في الأرض وفي هذا الموطن المبارك. قال القرآن بالنص مقام إبراهيم، مقام إبراهيم، تعالوا انظروا مقام إبراهيم. وبعد قال ومن دخله، من دخل هذا المسجد كان آمنا. إذن لماذا تخاف؟ يكون فيه كل مجامع الأمن، يطمئن القلب في الفلاه، في السكون الباطني، النظر فيما تنظر إليه. ولهذا قد يزيد الشيطان الإنسان لهيب فينظر مثلا للنساء، ما عاد في أمن. لأن إيه المقصود بالأمن؟ المقصود بالأمن ألا يغزوك الشيطان. إذا أمنت في الحرم من الشيطان فلم يغزوك ساعة طوافك أو ساعة صلاتك أو ساعة حجك، فأنت في عين الأمن. وإن غزتك الوساوس أو غزاك النظر أو السمع أو الانشغال بما حولك، فهذا يدل على أنك لست في حالة أمن. ما معنى ما في حالة أمن؟ أي أنك لا تضمن ثواب الله، ربما لا تضمن ثواب الله، تضمن عقوبة بل تكون مضاعفة، لأن عقوبة مكة مضاعفة وثواب مكة مضاعف تعظيما للموطن. ثم بعد ذلك جعله الله سبحانه وتعالى كله ذكرى، أي الذكرى تاريخ، هذا تاريخنا نحن. كم نتمنى أن يكون في مدارسنا وفي جامعاتنا تاريخ المناسك، نقرأ تاريخ المناسك. أول ما نبدأ بالمناسك خلق الإنسان، وجود الإنسان، آدم عليه السلام جاء به ربه حتى وصل إلى مكة، وقبل وصوله إلى مكة وجد زوجته من؟ حواء عليها السلام في عرفات، فصارت عرفات على طول السنين، على طول الأعوام موقعا لتعرفين، التقاء الجنس البشري آدم وحواء في ذلك الزمن السحيق البعيد. ثم بعد ذلك يتعرف الله على قلوب عباده، وليه يتعرف على قلوب عباده هناك؟ وكل يوم ربي يتعرف على العباد في أي مكان. الحكم للموطن، أي معنى الحكم للموطن؟ أي أن الله تعالى جعل الحج فرضا لازما، لأن هناك موطن أول اجتمع فيه آدم وحواء. فإن الله يجمع لك بين سر ذاتك وسر عطائه في ذلك المكان. ولهذا أفضل مواقف الحج هي عرفة، حتى ورد في الحديث الحج عرفة، مع أن هنا مكة، هنا الكعبة، عرفنا فضائلها، عرفنا مقامها، عرفنا كرامتها، عرفنا شرفها، وأنها أول بيت وضع للناس، وأن فيها من الفضائل مقام إبراهيم وكذا وكذا، والصلاة متوجهة لك. لكن في هذه المناسبة أفضل المواقف وأعظمها وأشرفها يوم عرفة، يوم التاسع. وما هو يوم التاسع؟ يوم الالتقاء بين حواء وبين آدم، تقديسا وتعظيما لك أنت أيها الإنسان البشري لأجل تستعد لإيجاد الذرية، لأن التقاء آدم وحواء معناه بدأ إيجاد الذرية البشرية بعد الذرية التي سبقت، لأن الذي سبقت كان قابيل من قبل، ثم بعد ذلك جاءت الذرية الأخرى. وأول ما بدأت حياة البشرية في مكة، في مكة في جذر غار حراء في تلك المواطن، هذا ما هو معروف في كتب العلم ومعروف في كتب التفسير. فعندما يذهب الحاج يرجع إلى أصله، إلى مستقره الأول، إلى موطنه المعنوي، موطنين: الموطن الأول عرفة الذي حصل فيه التعرف، والموطن الثاني وادي نعمان الذي حصل فيه التعرف المعنوي.
0: وقفات مع الحبيب الداعية أبي بكر بن علي المشهور.

إذا بحثت عن أوفى صديق وأكرم رفيق فلن تجد مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو القرشي التيمي. كان تاجرا ناجحا، وكان من أعلم الناس بأنساب العرب، محببا في قومه، يتحلى بالخلق الحسن والعشرة الطيبة. قالت عائشة رضي الله عنها: حرم أبو بكر الخمر على نفسه في الجاهلية، وهو أول من أسلم من الرجال، ثم صار داعية إلى الإسلام، فأسلم على يديه جمع من كبار الصحابة، منهم عثمان بن عفان، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، وطلحة بن عبيد الله، وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم أجمعين. أراد بعض الكفار أن يشككه في النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبر برحلة الإسراء، فقال الصديق: إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء في غدوة أو روحة، وهو خير الصحابة على الإطلاق. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نخير أي نفضل بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان. وفي رواية له: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر ثم عثمان. صحب النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة، ونصره بنفسه وماله، فمدحه ربه بقوله: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. بذل ماله كله في سبيل الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. تولى الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فقمع المرتدين، وثبت الله به المؤمنين، وقاتل مانع الزكاة، وقال: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. توفي الصديق رضي الله عنه ليلة الثلاثاء في جماد الآخرة سنة 13 من الهجرة، وهو ابن 63 سنة، ودفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته، فرضي الله عنه وأرضاه.

0: السراج المنير برنامج يستعرض سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأوصافه وخصائصه وحياته الكريمة مع الداعية فيصل الكاف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أحبتي في برنامج السراج المنير. ما زال الحديث متواصل معكم سادتي عن الكلام في جانب مهم من جانب السيرة النبوية، ألا وهو الكلام في علم دلائل النبوة، العلم الذي يشير إلى الدلالات والمعجزات والآيات البينات التي تدل على أن هذا سيد السادات نبي الله وحبيب الله ورسول الله المرسل من المولى تعالى في علا. ولا شك أننا بهذا مصدقون وبكل الأمر مؤمنون، ولكن هو نوع من أنواع زيادة اليقين وزيادة الإيمان عند المؤمنين، وكذلك لإسكات المتشككين وهداية ورجاء من الله سبحانه وتعالى أن ينور قلب المبتعدين. اللهم آمين يا رب العالمين. ولا شك أن الحديث عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ونحن وإياكم نتكلم في المرحلة أو القسم الرابع من أقسام دلائل النبوة التي قسمناها إلى ما قبل الولادة وأثناء الولادة وما بعد الولادة إلى المبعث وما كان من المبعث إلى وفاة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ما يكون من الأخبار التي أخبر عن النبي ثم حدثت بعد ذلك بعد وفاة النبي المصطفى، وكلها دلائل تشير إلى هذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المؤمن منا إذا سمع تلك الأخبار عن سيد هذه الأنوار حبيبكم المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لا شك أن القلب عنده يزداد نور، لا شك أن القلب عنده يتنور، واللسان بذكره يتعطر، والحال والفؤاد للأحسن يتغير. كيف لا ونحن نذكر هذا الحبيب المصطفى الذي هو بلسم للجروح، والذي هو دواء لكل مجروح، والذي بذكره تتنزل الخيرات وتحصل البركات وتعم تلك العطايا الباهرات على كل قلب متعلق بحب حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلا أجل ولا أجمل من هذا الذكر، ذلك الذكر الذي يجعلنا نتعلق أكثر وأكثر بهذا الحبيب، ذلك التعلق الذي يفتح لنا باب المحبة في أعلى مراتبها، ذلك الحب الذي يفتح لي ولك ولك أن نحشر مع النبي المصطفى. فالمرء يحشر مع من أحب. رزقنا الله وإياكم، ملأ الله قلوبنا وإياكم، حققنا بحقائق الصدق في هذه المحبة. يا جماعة يا سادتي، لو لم نخرج من هذه الدنيا، منا من خرج من الدنيا وعنده من القصور ما عنده، ومنا من خرج من هذه الدنيا وعنده من الملايين والمليارات في حسابه ما عنده، ومنا من خرج من هذه الدنيا وعنده من الشركات والجاه والعتاد ما عنده، كل هذا يزول ويفنى والله الذي لا إله إلا هو. ولكن إذا خرجت من الدنيا وعندك قلب يحب ويصدق في الحب لله ولرسوله، فوالله إنك ملكت ما لا يملكون، وأعطيت ما لم يعطوا. إن العطاء كل العطاء أن يخرج الإنسان وقلبه ممتلئ بحب الله وبحب النبي المصطفى، والمرء يحشر معنا من أحب. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البرنامج جزء من رسالته، تعليق قلبي وقلوب من يسمع من يسمعني ومن يشاهدني ومن يتابعني بهذا النبي المصطفى في أعلى مراتب التوفيق. اللهم آمين يا رب العالمين. تكلمنا عن صلة الجمادات بسيد السادات، وذكرنا كيف هذا الجذع، تلك المعجزة العظيمة التي ذكر الشافعي وقال: إن أعطي عيسى إحياء الموتى عليه السلام رضوان ربي عليه فقد أعطي النبي ما هو أعظم من ذلك. هذا رأي الإمام الشافعي، ألا وهو أن أحيا الله الجذع وأنطق الله الجذع حتى أخذت تكلم النبي وتسار النبي ويسارها النبي ويضمها النبي ويحضنها النبي، حتى الحضن أصبح ذلك الجذع يستشعره، أن للجماد أن يستشعر أن يتذوق حلاوة الحضن. ولكن عندما حضنه وضمه رسول الله صلى الله عليه وسلم سكن كما يسكن الرضيع بين يدي أمه. الله، ما زال للحديث تواصل، ما زال للحديث بقية في حال أن يحيي الله سبحانه وتعالى.

ودفعنا إلى بستان من بساتين بني النجار، وإذا بهم يشتكوا إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حال جمل عندهم شد وند، وأصبح يتعامل بشدة مع كل من يقبل عليه أو يأتي، فيخشوا على أنفسهم من الأذية. العجيب الجميل أنهم عرفوا إلى من يشتكوا، الجميل عرفوا عند من يطرح همومهم. طيب هل هذا أمر الجمل هذا متعلق بالشريعة حتى يشغلوا رسول الله بذلك؟ هل هذا أمر هذا الجمل متعلق بنشر الدين حتى يشغلوا النبي المصطفى بذلك؟ هم عرفوا أن طبيبهم محمد، وأن حبيبهم محمد، وأن الخير لهم بابه محمد. صلوا على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فلذلك جعلوا أمور دينهم ودنياهم مربوطة بهذا النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الشاهد أنهم شكوا له حال هذا الجمل أنه لا يدخل بستان أحد إلا شد عليه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعرف أن الجمل يحترم سيد البشر، ودخل على النبي فخاف الأنصار على النبي أن يشد عليه هذا الجمل كما شد على غيره من البشر عندما دخلوا عليه. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم دعوني، فدع البعير، هذا البعير الذي لم يدخل أحد إلا وشد عليه، ما إن دعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلا أقبل كما يقبل الذليل بين يدي سيده، فأقبل وهو واضع مشفره على الأرض، أي شفته على الأرض، فأخذ بخطامه النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حتى تعجب الصحابة من ذلك الموقف. فقال لهم النبي المصطفى: ما من أحد إلا ويعرف أني رسول الله إلا عاصي الإنس والجن. وفي رواية: كفرت الإنس والجن. هم الصنفان الوحيدان المتكبران على رسول الله، الأصناف التي أساءت الأدب مع حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا باقي الأكوان كلها تسلم وتسلم الأمر لرسول الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ولذلك ذلك الجمل عرف أنه رسول الله. حديث آخر عجيب، ما هو بس انقياد الجمل لرسول الله، لا لا لا، الجمل سجد بين يدي رسول الله في تلك الرواية التي رواها الإمام أحمد والنسائي بسند جيد عن أنس رضي الله عنه أنه كان لأهل بيت من الأنصار جمل يحملون عليه الماء، يستقون عليه الماء، فاستصعب عليهم الجمل. فالزرع عندهم، تعرفوا الأنصار سبحان الله، الزرع هذا جزء لا يتجزأ من حياتهم، حتى أنه يعني من القيامة لما رؤي في حديث وجاء الكلام عن الزرع فقال يعني أحد الصحابة إني لأظنه رجل من الأنصار. الشاهد أنه الزرع جزء لا يتجزأ من حياتهم، الزراعة، الاهتمام بها، ولذلك ما شاء الله تبارك الله المدينة وواحاتها ومزارعها تجدها دائما عامرة. فالأنصار استصحب عليهم هذا الأمر، هذا البيت كيف الزرع عندنا حيهلك، طب إيش نسوي؟ الحل عندنا هو حبيبنا محمد، الطبيب عندنا هو حبيبنا محمد، الملجأ عندنا هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نروح للنبي المصطفى، نعرض عليه الحالة، نبث له همومنا، هموم دينهم بثوها عند النبي المصطفى، هموم دنياهم يبثونها عند النبي المصطفى، إيش مشاكلهم يبثونها عند النبي المصطفى، احتياجاتهم يبثونها، مشاكلهم الأسرية يذكرونها للنبي المصطفى، ما يكون بين الرجل وزوجته، ما يكون بين التاجر وتجارته، ما يكون بين العبد وسيده، دائما هم في رجوع إلى ذلك الحبيب المصطفى. ولم يجدوا من النبي المصطفى إلا كل صدر رحيم، ولم يجد من ذلك حبيب المصطفى إلا كل قلب كبير رحيم واسع. لقد جاءكم، الله سبحانه وتعالى ذكرنا بهذا الرسول
رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين بالمؤمنين الله الله بالمؤمنين رؤوف رحيم ما أرحم وما أرأف هذا الرسول بهذه الأمة صلوات ربي وسلامه عليه. الشاهد إنهم شكوا للنبي المصطفى حال هذا الجمل، فما كان من هذا الجمل إلا أن تأدب مع النبي المصطفى. النبي المصطفى ذهب ودخل الحائط والجمل في ناحية، فمشى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إنا نخاف عليكم من هذا الجمل، فإنما صار مثل الكلب يعني في حالة غير طبيعية. فقال له النبي قال لهم النبي المصطفى ليس علي منه بأس، ربي حفظني من الأكوان بما فيها ومن فيها، تخافون علي أنتم من الجمل هذا؟ وهذا الجمل يعرف أني رسول الله، بل وهذا الجمل يحبني، هذا الجمل عرف معنى الأدب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال لا بأس علي منه ودخل. فلما نظر الجمل إلى رسول الله جرى الجمل، أقبل الجمل على رسول الله حتى خر بين يديه ساجدا، ذلك الجمل الذي استصعب على ذلك البيت خر ساجدا بين يدي رسول الله، حتى إن الأنصار تعجبوا قال يا رسول الله بهيمة لا تعقل تسجد لك، نحن أحق أولى بالسجود لك. قال لو كنت آمرا أحدا أو الحق لأحد أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، ولكن السجود لا يكون إلا لله، لا يصح السجود إلا لله، وإلا لو صح السجود لغير الله لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، كناية عن توجيه نبوي عظيم لإقامة صلة قويمة في البيوت، الأولاد في شدة طاعتهم وحبهم لوالديهم وبرهم بوالديهم، الزوجة وحسن تبعلها وحسن برها بزوجها، وهذا حسن التبعل وحسن البر وحسن القيام هذا باب سريع، بل هو يكاد أن يكون من أسرع الأبواب إلى جنة رب العالمين، وبها تستقيم البيوت عندما تنشأ الأسر على هذه المعاني. وكذلك يدرك الرجل معنى القوامة، ويدرك الرجل معنى الاهتمام ومعنى الرحمة ومعنى القيام بالمسؤولية، لأن العملية عملية تكاملية بين الطرفين. الشاهد إنه الجمل أدرك أن هذا سيد البشر، فما كان منه إلا أن سجد للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك زال ما به من الهيجان وزال ما به من الطغيان، وكأن تلك الحركات كان يعملها حتى يكرم بأن يأتيه رسول الله. جمال كثير في الصحراء العربية، جمال كثير في جزيرة العرب، لكن ذلك الجمل له الخصوصية، وما زلنا إلى يومنا هذا نذكر ذلك الجمل من ذلك البيت من الأنصار الذين كانوا في مدينة رسول الله. أي خصوصية، أي مزية، أي إكرام كان لذلك الجمل أن أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلربما كان ذلك الجمل من الذكاء ما فاق به جميع الجمال أن ند واستصعب، لأنه وكأنه يعرف أنهم سوف يخبرون رسول الله، حتى عندما أقبل رسول الله، حتى عندما نظر إليه، سيدنا أنس يقول فما أن نظر إليه رسول الله، الله الله، فما أن نظر إليه رسول الله إلا وأقبل الجمل مسرع تجاه النبي المصطفى حتى سجد بين يديه. من الذي علم الجمل أن هذا سيد البشر؟ هذه الإقبالات تبحث عن قلوبنا، أين هي من إقبالها على رسول الله؟ سنة رسول الله تنظر إلينا، أخلاق رسول الله تنظر إلينا، صرنا نسمع في زماننا هذا من الخروج عن المألوف خلقا أو تصرفا أو بعدا عن الحبيب وعن سنته ما لا يرتضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا من صحوة، ألا من يقظة، ألا من انتباهة، ألا من التفاتة، ألا يسابقنا، ألا تسابقنا تلك البهائم في حبها إلى رسول الله؟ نبغى حبنا يتساوى حتى مع تلك الجمال في حبها للنبي المصطفى.
ما أن أقبل عليها رسول الله إلا وأقبلت بكليتها على رسول الله. هذا المجال مفتوح لك عندما تصدق الآن في هذه الدنيا في الإقبال على سنة النبي المصطفى، على هدي النبي المصطفى. أبشر بحسن إقبال عليه وبين يديه يوم القيامة وسقيا من يده الشريفة. لا تفوتوا على أنفسكم يا سادتي، الدنيا بزخارفها تسحبنا. شوفوا كيف بعض التيارات في البحار لما يجيك التيار يسحبك بقوة تجاه عمق البحر، ولذلك النبي كيف أنت تخرج من التيار هذا، كيف تتعامل مع التيار هذا حتى ترجع على شاطئ الأمان. نحن وإياكم محتاجون إلى الرجوع إلى شاطئ الأمان، ألا وهو حسن الصلة برسول الله التي نسعد بها في الدنيا يا سادتي، ونكرم بها في الآخرة بكل الرجاء، أعظم الرجاء أحسن الرجاء أن نكون في صحبة من إليه حسن الالتجاء في ذلك اليوم عندما يبحث الخلائق بين الأنبياء حتى يقفوا بين يدي رسول الله فيقول أنا لها أنا لها أنا لها. أرجوكم سادتي خذوا من هذه القصص العبرة. سيدنا الحسن عندما حكى وأخبر بقصة الجذع قال عجبت لقلوب لا تشتاق إلى رسول الله وجذع يحن إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا متواصلين معكم في قصص تلك الحيوانات مع سيد السادات، يعني سوف نأتي بأمهات القصص، ومنها ما هو بسند صحيح كما ذكرنا في قصة الجمال، ومنها ما هو بسند حسن، ومنها ما في سنده ضعف، وإن كان كما قال الحفاظ لا يستحيل لا عقلا ولا نقلا ولا شرعا، بل كل هذه القصص يعني متغير مستبعد وقوعها تماما، ويستطيع العقل أن يدرك هذا لأن الذي ينطق هو الله، والذي يجري هو الله، والذي يحرك هو الله. فلا تجعل عقلك يستصعب أمر، لأنك بذلك سوف تحرم خير كثير وبركة كثيرة. الذئب الداعي إلى الله، تسمعون يقولون الداعي إلى الله فلان ابن فلان، الداعي إلى الله فلان ابن فلان. قصتنا هنا مع الداعي إلى الله الذي كان سبب في إسلام يهودي، قصتنا مع الداعي العظيم، الداعي الفخيم، الداعي الجليل، الداعي إلى الله الذئب. جاء الحديث عن الحبيب المليح سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما رواه الإمام أحمد بسند صحيح، بسند صحيح عشان تكون مطمئن. طيب إيش الحديث؟ الحديث يخبر عن حال ذئب انقض على غنم لها راعي، فأخذ ذلك الراعي يطلب ذلك الذئب حتى أخذ شاته منه، فما كان من الذئب إلا أن قال ألا تتقي الله تأخذ مني رزقا ساقه الله إلي. ما كان من الراعي إلا أن تحشر ذئب يتكلم لا إله إلا الله. أنت متخيل؟ تخيل أنت كذا نفسك في موقف فجأة الحيوان يتكلم معك، ذئب يتكلم، صدمة صح؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لن تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس، وحتى يكلم طرف صوتك وعذبتك يكلمك، وحكى عن وشراك نعلك يكلمك، وحكى عن أشياء عجيبة لن تقوم ساعة إلا بها، قد تكون على معانيها الظاهرة وقد تكون هي إشارة رمزية، لأن العقول ربما لا تتقبل أكثر من ذلك لأمور أخرى. والآن صارت الجمادات تتكلم، وصار الجوال يتكلم، وصار الإنسان بالسماعة كأنها عذبة الصوت تتكلم. فهل كان النبي يشير إلى هذه أو يشير إلى معناها الحقيقي؟ كلها واردة، لكن لا تستعجب من شيء يريده الله. العقل بذاته قد لا يتصور، لكن إذا تصور أن هذا الأمر سار بقدرة الله فكل شيء متصور. الشاهد أن هذا الداعي إلى الله، الداعي إلى الله الذئب هذا قال ألا تتقي الله. شوف كيف كمان يعني وصية بالتقوى، بدأ كلمته كم يكون داعي إلى الله هذا ها؟
هذا داعي إلى الله أحسن من كثير من الناس. أول كلمة قالها ألا تتقي الله؟ في ناس ما عمرهم قالوا لغيرهم اتقوا الله. في ناس يستثقل أن يقولوا لغيرهم اتقوا الله، لكن الذئب أول كلمة نطقها وقال ألا تتقي الله. تأخذ مني رزقا ساقه الله إليه؟ قال أو تتكلم أو ذئب يتكلم. طبعا هو بعد ما أخذ منه أقعي على ذيله، ثم بعد ذلك تكلم مع الراعي فقال عجبت لذئب مقعى يتكلم، قال ألا أخبرك بما هو أعجب من ذلك؟ وما أعجب من ذلك ذئب يتكلم؟ قال أنت هنا ترعى مع الغنم ومحمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. وفي يعني رواية أخرى أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبركم بما كان وما يكون وما هو كائن بعدكم. الذئب الراعي أخذ الغنم وتوجه نحو المدينة ووضعه في زاوية من الزوايا، ثم بعد ذلك بحث عن رسول الله حتى وجده فأخبره بذلك الخبر، فقال النبي المصطفى الصلاة جامعة، وجمع الناس، ثم بعد ذلك قال للراعي قم فأخبرهم، فأخبرهم بتلك القصة. الصحابة تدربوا ويقينهم ممتلئ، إذا هم صدقوا النبي أنه صعد للسماوات العلى إذا ذهب إلى بيت المقدس صدقوا في أموره كلها، ما يصدقون هذه القصة؟ هذه القصة زيادة إيمان، تثبيت، زيادة نور، دلالة من دلالات النبوة، لكن اليقين في قلوب الصحابة ثابت لا يتزعزع أبدا. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخبر الراعي الصحابة بتلك القصة قال صدق والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس ويكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله ويخبره فخذه بما أحدث أهله من بعده. الله يستر، ربنا يستر. كل واحد فينا يعني له أشياء وخفايا، لكن حيجي وقت الفخذ يخبر بما يحدثه الأهل. هل هي المقصود بالفخذ هذا الكاميرات التي توضع في البيوت فيعرف الإنسان ما يجري حتى في غيبته؟ هل القدرة على رؤية ما وراء الجدر؟ هل هذه كلها المجال فيها مفتوح وكلها صادقة؟ إن أخذت أي تفسير من التفسيرات هذه التي تشير إلى هذا المعنى، فالمعنى هذا قد يكون على ظاهره وقد يكون إشارة رمزية. أخبر النبي الصحابة بما يتناسب مع فهمهم في ذلك الوقت، وهو يشير إلى معاني أخرى سوف يفهمونها أهل الوقت في وقتهم فيقولون هذا كان مقصد رسول الله في هذا الحديث. هذا ذئب هكذا كان حاله مع النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما هو بس الذئب يا جماعة، كان لها حال مع الحبيب المصطفى. حيوانات كثيرة ذكرنا لكم، الغنم ذكرت، وبعض القصص مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الضب ذكرت له روايات وإن كان في سندها ضعف، لكن له روايات في قصصه مع رسول الله عندما صاد أعرابي الضب وقال الأعرابي لا أؤمن أنك رسول حتى يشهد هذا الضب أنك أنت رسول، فقال النبي المصطفى للضب من أنا؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما جاء في الحديث قال يا ضب من تعبد؟ قال الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أنا؟ قال أنت رسول رب العالمين وخاتم النبيين، قد أفلح من صدقك وقد خاب من كذبك. حتى نطق الأعرابي وقال والله لا أبتغي أثرا بعد عين، بعد اللي شفت أنا بعيني والله لو إيش يقولولي ما يقولولي، ما أحتاج إني بعد ذلك أحد يقول لي إنه هذا نبي الله أو يشككني فيك يا رسول الله، لا أصدق لا أكذبه أثرا أو لا أبتغي أثرا بعد عين. ومباشرة أسلم هذا الأعرابي. هذه الأحاديث تتعدد فيها الأسانيد، ففيها ما هو في رواياته
من الضعف، وفي بعض رواياتهم ما يقوي بعضها البعض، وكل هذا لا يستغرب كما قال الحفاظ، فلا تستغرب هذه الأحاديث لا عقلا ولا نقلا ولا شرعا. حتى الغزالة يا جماعة لها قصة عجيبة مع رسول الله. الغزالة عندما مر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في البرية، فرأى عمود فسطاط مربوطة به غزالة. أسألكم بالله، من الذي علم الغزالة أن هذا رسول الله؟ ألم يقل النبي المصطفى ما من شيء إلا وهو يعلم أني رسول الله إلا كفرة الإنس والجن؟ لا، العصاة هؤلاء المتجاهلون هؤلاء فقط الذين يعرفون، لا يعرفون أنه رسول الله، ولربما يعرفونه ولكن جاحدين بها وكفروا بها وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وما كان من تلك الغزالة إلا أن شكت للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الذين مسكوني لا هم ذبحوني فأستريح، ولا تركوني حتى أرجع إلى خشفي أو خشفي فأرضعهم أو أعطيهم اللبن. قال: وإن تركتك أترجعين؟ قال: إن لم أرجع عذبني الله عذابا أليما. قال النبي: لمن هذا الصيد؟ قال أحدهم: إنها لي يا رسول الله. قال: دعها. قال: فمن لي بها؟ يعني مين اللي يضمن لي يا رجل؟ النبي يقول لك سيبها، كمان تقول لكن النبي قال أنا لها، أنا الضامن لها. راحت الغزالة حتى أرضعت خشفيها، حتى أعطتهم اللبن، رجعت بعد ذلك فربطها مرة ثانية بالعمود. النبي مر وإذا بالغزالة مربوطة بذلك العمود. قال: لمن؟ أين مالكها أو صاحبها؟ قال: أنا رسول الله. قال: بعنيها. قال: خذها لك يا رسول الله. فأطلقها النبي حتى سارت وهي في الطريق تردد وتقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول سيدنا زيد بن أرقم: فأنا والله رأيتها تسبح الله في البرية وهي تقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال حافظ السخاوي وقال غيره من أهل العلم: هذا الحديث ضعفه بعض الحفاظ، ولكن طرقه يقوي بعضها بعضا، وهذا لا يستحيل ولا يستغرب. فسمعنا عن الجمادات فضلا عن الحيوانات، وصلتها بسيد السادات إذا كانت هناك تلك الشاة التي نطقت وقالت: يا رسول الله لا تأكلني فإني مسمومة. ذبحت وسلخت وطبخت وأنطقها الله لرسول الله، حتى قال النبي المصطفى: لا تأكل منها فإنها مسمومة. وقال اليهودية: أسممتها؟ قالت: وكيف عرفت؟ قال: أخبرتني الشاة لما فعلت ذلك. قالت اليهودية: قلت إن كنت نبي فسوف يخبرك الله، وإن كنت غير ذلك خلصت الناس منك وأرحت الناس منك. فعفى عنها رسول الله، وفي روايات يذكر أنه عفى عنها. ثم لما مات البراء بن بشر من تلك من ذلك السم، أنها قتلت لما كان في أمر البراء ابن بشر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا تعلق وتخلق، ويعيد لنا النظر كيف هذه الجمادات والحيوانات في صلاتها بالسيد السادات. فأين موضعي وموضعك من هذا الجناب ومن ذلك الحب؟ وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم على سيدنا حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

السراج المنير برنامج يستعرض سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأوصافه وخصائصه وحياته الكريمة مع الداعية فيصل الكاف.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها أمينة بنت أحمد بن عبد الله باطاهر، والجنازة الساعة 4 عصرا، والعزاء في بيتهم قبل مسجد باهرون بالنويدرة بمدينة تريم. النبأ مرة أخرى، انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها أمينة بنت أحمد بن عبد الله باطاهر، والجنازة الساعة 4 عصرا، والعزاء في بيتهم قبل مسجد باهرون بالنويدرة بمدينة تريم. تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن فتح باب التسجيل في الدورة الإعدادية التابعة للدورة الصيفية 32 لعام 1447 هجرية 2026 ميلادية، من 17 من ذي الحجة 1447 هجرية إلى 28 من محرم 1448 هجرية. شروط الدورة الإعدادية: أن يكون المشارك قد بلغ سن 13 أو 14 أو 15 سنة، أن يكون الطالب من مدينة تريم أو لديه سكن بتريم، أن يحضر ولي الأمر مع الطالب من أول قدومه للدورة، أن يحضر صورة من شهادة الميلاد، أن يدفع الطالب رسوما للدورة 35,000 ريال يمني غير شاملة للمواصلات، أن يلتزم الطالب بالحضور في دوام الدورة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء. ملاحظة: في حالة رغبة ولي الأمر في ترتيب مواصلات للطالب، عليه مراجعة مكتب تريم للنقل مؤسسة التوصيل لترتيب ذلك، أو الاتصال على الرقم 77273601 للتسجيل، واتساب 730166016. آخر موعد للتسجيل 12 من ذي الحجة، صادر عن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية.
3: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي: ماعز، أبقار، الإبل، كلها مرباة في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.
2: هل تبحث عن لمسة من الأناقة والتميز لمنزلك؟ أفكار للسيراميك يفتح لكم أبواب الجمال بوصول أحدث تشكيلات السيراميك السعودي من أرقى المصانع. مميزاتنا: جودة سعودية، متانة تدوم طويلا ومقاومة عالية، تصاميم عصرية وتشكيلات واسعة، أسعار منافسة نجمع لك بين الجودة العالية والسعر المناسب، تعدد الخيارات، يتوفر لدينا سيراميك للأرضيات، الصالات، الغرف، الجدران والحمامات بمقاسات مختلفة. موقعنا حضرموت تريم، الشارع العام بجانب حضرموت للصرافة. زيارتكم تشرفنا لتشاهدوا التشكيلة على الواقع. للتواصل والاستفسار لا تتردد في الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الواتساب بالأرقام التالية: ثابت 461-595، كما يمكنكم الاتصال بالثابت الآخر 461-596، جوال 770-003-3344، كما يمكنكم الاتصال بجوال آخر 77-222-3-4-4-3-3. أفكار للسيراميك اسم مشتق من الواقع.

0: الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وعلى أصحابه وعلى كل من تبعهم بإحسان وعلى طريق الحق إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا في هذه الحلقات نتناول موضوع الإنسان وطبيعته، وكيف أن الله سبحانه وتعالى كما أعطى الإنسان طبيعة سفلية أو طبيعة ضعيفة أو ما فيها من كثير من الضعف، لكنه جعل له مقاما آخر مرتبطا بالطاعة، مرتبطا بالعبادة، مرتبطا بالإيمان، مرتبطا بالاعتراف بحق الله سبحانه وتعالى. في هذه الآية يقول إن الإنسان ظلوم كفار، المشار هنا بها إلى الإنسان من حيث طبيعته. كل شيء له طبيعة، لو نظرنا إلى كل الكائنات في الوجود فهناك طبائع في الكائنات، قد تكون كائن وظيفته أو بمعنى أدق طبيعته السبوعية أي الاعتداء، كما نرى في الأسد، كما نرى في النمر، كما نرى في نموذج معين من الكائنات، فهذه طبيعته. ثم ننظر في كائنات أخرى طبيعتها القلق والخوف والاختفاء والاختباء، إذا نظرنا إلى الأرنب، نظرنا إلى الفأر، نظرنا إلى الكائنات، فهذا التميز في الطبائع تتميز به الوظائف وتتميز به الفهوم وتتميز به المدركات عند الكائنات. الإنسان ليس كذلك، الإنسان جمع كل الصفات، كل ما نرى من هذه الصفات البطش والقتل والأذى والهدوء والسكينة والخوف والضعف، كل السلوك الموجود في الكائنات هو يوجد في الإنسان. حتى بعض أحيان قد يقول والله إنسان سلوكه ملائكي، مع أنه ليس من الملائكة، أو كما يقال فلان في أخر أقرب إلى كأنهم الملائكة، كأنهم الملائكة. إذن معنى أن هناك في الإنسان صفات روح هي أسمى ما تكون في نموذج بني الإنسان، ولهذا فرد الله الإنسان وأعطاه هذه الصفات، فأشار أنه أحيانا قد ترجع إليه واحدة من هذه الصفات السبوعية، أو كذلك من صفات الضعف التي تعتريه، كما قال وكان خلق الإنسان ضعيفا، عدم قدرته على مواجهة الحق، أحيانا قد يضعف فيأخذ بالأدنى. إذن وصف الله فقال إن هذا الإنسان، إن الإنسان ظلوم كفار. أولا كلمة ظلوم بمعنى أنه في طبيعته يميل إلى حب الذات، كلمة ظلوم حب الذات، أو ما نسميها في عصرنا في قاموس العصر بالأنانية، فلان يقول أناني، الأناني حب الذات. هذا حب الذات قد يجعل الإنسان يظلم حتى ولده، إذا اختلف الرجل مع ابنه أحيانا قد تجد أحيانا قد يكتب وصية فيظلم واحد من أولادي مع أن الولد له حق فيه وإن كان عاقا. قد تجد هذا الظلم أحيانا في علاقة الإنسان بالإنسان في العمل المشترك في التجارة وإلى غير ذلك، في أسلوب المعلم أو المدرس، إذا أخذ في نفسه على طالب في جامعة أو طالب في مدرسة فأخذ من علاماته أو غير حقيقة نجاحه إلى فشل، هذا نوع من أنواع الظلم. ثم لما قال ظلوم ثم قال كفار، أي يتكرر منه الظلم، فهنا صيغة المبالغة تشير إلى أنه قل أن يتوب من ألف المعصية، من ألف المخالفة، من ألف الانحراف، من ألف ظلم الآخرين. ولهذا يقول بعضهم وظلم النفس من أقبح الظلم. أول الظلم يبدأ أن الإنسان يظلم نفسه، يظلم نفسه بمعنى أنه لا يعطي النفس حقها المطلوب وليس حقها المرغوب. حقها المرغوب أنها تميل للنوم، للكسل، للأكل، للراحة، للشهوات، هذا حقها المرغوب. يقول لك أنها لا تستقيم النفس إلا إذا أعطيتها الحق المطلوب، الحق المطلوب وهو مراد الله. كيف تربي النفس؟ كيف تهذب النفس؟ كيف ترقي النفس؟ كيف يتعلم الإنسان الترقي في مجالات القيم والآداب والأخلاق والطاعة والعبادة؟ لأنه كل ما كلفنا به في الأصل ترقي نفس، مع ما كلفنا بالصوم، ولو كلفنا بالصلاة، ولو كلفنا بالأدب، ولو كلفنا بإقامة حق الوالدين، إلا الأجل يقام شيء ضد حظ النفس المرغوب. النفس تريد كذا، الإنسان الحق سبحانه وتعالى في الإنسان يريد كذا يرقيه. فلذلك إذا عرف الإنسان هذا السر، عرف معنى أن الدين بعمومه عندما يثبت في قلب الإنسان أو يقر الإيمان في القلب، هنا الإنسان لن يكون ظلوم، يكون عادل، مقابل الظلم يكون العدل. كفار بدل ما يكون دائما مكرر الشر يكون مكرر التوبة، يكون دائما رجاع، يكون تواب مقابل الكفار الذي فيه صيغة مبالغة للكفر وللجحود المتنوع. وعندما نتكلم عن هذا الأمر الذي يتكلم به الحق سبحانه وتعالى، لا يقف موضوع الحق عند الدفاع عن حقه هو مولانا. فالمولى سبحانه وتعالى ليس له حاجة في أن يقوم الإنسان بحقوق أو غير ذلك. فالأصل أن الأمر رحمة بالإنسان، يقول الإنسان انتبه لنفسك، أنت خلقت من ضعف، أنت خلقت من جحود، أنت خلقت من طينة، أنت خلقت من مخلوق يتأثر بمخلوق آخر، تعتريك كثير من العوامل، بيسموها العوامل النفسية، العوامل الاجتماعية، العوامل البيئية، فتؤثر على شخصيتك. فأنت أحيانا تكون عبد مأسور لما حولك. أحيانا قد يكون البيئة كما ورد في بعض الروايات أمره بعض الصالحين أن يخرج من بلده، أخرج من بلدك فإنها أرض سوء. فقد يكون المحيط أو الصحبة أو المجالسة أو الصداقة أو من يربط الرجل والمرأة أنفسهم بها هم السبب في وجود الظلم وزيادته، وهم السبب في وجود الكفر وزيادته حتى يبلغ إلى هذه الدرجة من التكرار. لهذا المولى يشير إن الإنسان في علاقته بالإنسان، الإنسان في إقامته الواجبة واجبات نحو الحياة. إذا وضعت مثلا وضعت وزارة أو جهة رسمية رجل مثلا في مقام وزارة، تجد في هذه الحالة الذي يفكر فيه كيف يكسب، ربما لا يفكر كيف يعمل، كيف يقدم خدمة. إلى حد أننا نرى الآن في واقعنا الاجتماعي غالب المجتمعات تقيم لجان محاسبات بعد كل فترة وفترة، وهذه الوزارة حصل فيها خلل، هذه الإدارة حصل فيها خلل، هذا الوضع المالي حصل فيه خلل، أين ذهب؟ أخذته شخصيات قائمة على أمر المسلمين أو على أمر المجتمع لأجل أن تقيم الشيء في موقعه. ظلمت نفسها، أولا ظلمت نفسها أنها تحملت مسؤولية الأخذ، وكما يقولون كانت السرقة تقطع فيها اليد لأنها كانت مبارزة أمام الناس في الشارع. إذا قبض على السارق صاحت الناس سارق سارق، قبضوا عليه وقطعوا يده الحكام. اليوم الذي يسرق هو الذي يصدر الأمر أو الذي يتولى الأمر في الإدارة أو في الوزارة، فيعرف كيف يحرف الحق ويظلم نفسه، وفوق ذلك يكرر الظلم مرحلة بعد مرحلة، حتى بعضهم لا يخرج من وظيفته إلا وقد أثرى، إلا وقد صار من كبار رجال المال. لما نسأله من أين لك هذا، والسؤال ليس مننا نحن، لكن عندما يسألوه يوم القيامة من أين لك هذا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، يقول له ربي من الآن فكر، فكر أنت تجمع شيء بظلم، تجمع شيء بجحود على غيرك، أنت تفسد الحياة قبل أن تتكلم على الخالق. فالخالق غني عنك، لا يحتاج إليك، ولن تكون صلاته ولا حتى أدبك سيعود على ربك بعائد. الله يملك كل شيء وله كل شيء ومنه كل شيء. الأمر يعود إلى استقامة المجتمع الذي أنت كلفت فيه. أنت مخلوق في الأرض، أنت إنسان في الأرض، تجنب الظلم لأجل تنجح في الحياة، تجنب الكفر المتكرر لأجل تنجح في الحياة، أصدق النية مع من تعمل معه في دنياك لأجل تبدع في الحياة. أما علاقتك بالله سبحانه وتعالى فموضوعها في الآخرة. إذا أحسنتها فقد نلت ما هو أحسن من الدنيا. إذا نلت الشكر، إذا نلت الوسام، وسام الشرف في الدنيا لأنك صدقت في العمل، اعلم أن هذا في أمر بسيط، فإنك ستأتي لعالم آخر، هذه كلها ربما هذا وسام الشرف تحاسب عليه، لأنه لم يكن من أجل الله، لم يكن من أجل الحق، كان من أجل الخلق. فالأمر يدل على أن مسألة طبيعة الإنسان في الظلم وطبيعة الإنسان في الجحود والكفر حقيقة يجب أن نتنبه منها جميعا، وأن نحرر عقولنا وقلوبنا من أثرها وخطرها بالسلوك، بالطاعة، بالعبادة، بالتوأدة، بالتوبة، بالاستغفار، بالرجوع إلى الواحد الغفار سبحانه وتعالى، ونسأله أن يغفر لنا كل ذنب ويستر لنا كل عيب، وأن يحرر قلوبنا ونفوسنا من الظلم ومن الكفر ومن الجحود ومن الطغيان ومن العلل الحسية والمعنوية الظاهرة والخفية بمنه وفضله وكرمه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
0: الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.

إخواننا بالمسجد الحرام، منا إليكم أكمل السلام. إخواننا

0: أكرم بهم في أكرم الأوصاف، وألطف الأخلاق والأكناف. قد شرفوا مناقب الأشراف، وقد حلوا في أكمل الأحوال. هم نزلوا سر سويدى قلبي، وغرسوا حب الهوى في لبي، فملكوا خالصه من حبي، وأنعموا بأعظم الآمال. فما أحيلا ما أحيلا ما مضى من عمري، ومن قضى في حبهم من دهري، في قربهم ما فيه أمر مري، بل كل حال بالحبور حال.
1: وحبذا وصف اصطفاء.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
1: مرة اسمها أروى اشتكت على سعيد بن زيد صاحب رسول الله من العشرة المبشرين بالجنة، اعتدت عليه عند مروان بن الحكم، قالت له: يا مروان، إن سعيد بن زيد قد سرق أرضي وأدخل أرضي في أرضه فاطلبه. فجاء سعيد بن زيد، كله بعد موت الخلفاء الراشدين، سعيد بن زيد من العشرة المبشرين، تاسع تسعة في الجنة، سعيد بن زيد تاسع تسعة من أهل الجنة، بشره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وطلحة، وحتى ذكر سعيد بن زيد من أهل الجنة. فنادوا: تعال يا سعيد بن زيد، هذه المرأة اسمها أروى تدعي عليك أنك غصبت أرضها وأنك سرقت أرضها وأدخلتها في أرضك. قالوا سعيد بن زيد: أنا بأخذ أرضها، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم مكيد شبر طويقه من سبع أراضين. أنا بأخذ أرضها، وقد سمعت رسول الله بإذنه يقول هذا الشيء. قالوا مروان بن الحكم: لا أطلب منك بينة، فاخرج واذهب، ما عليك شيء. قال المرأة: خذي الأرض شليها، أنت اللي تدعين أنا سرقتها، شليها الأرض، ما بغيتها، تنازلت عنها. شوف كيف قال: من نافسك في الدنيا فألقها في نحره، ومن نافسك في الآخرة فنافسه عليها. فذي نافستك في الدنيا بسيطة، شليها، أخذتها. قال: اللهم إن كانت كاذبة علي وظلمتني فأعمي بصرها واقبرها في بيتي، في اقبرها في بئرها، ان كانت ظالمه وان كانت كاذبه علي. سعيد بن زيد كان مجاب الدعوه، كان مجاب: اللهم ان كانت ظلمتني وكذبت علي فاعمي بصرها واقبرها في بئرها. بعد فتره جاءت الامطار، وجاءت يا سيل عظيم، ويا سيل وكشف الاراضي كلها، وظهرت الحدود حق المراه. الحدود حق المرأة ما هي حول سعيد بن زيد ولا هي حول أرضها أبدا، بعيدة من أرضه. فجاء سعيد بن زيد يقول للحاكم: تعال تعال، وشدوك بالله، أقسمت عليك بالله إلا ما جئت معي. وجابوا معه الناس من أهل المدينة، قال: شوفوا الأرضية، وأن الحدود حقها، وأن الأرض حقي، يومها تكذب علي تقول علي كذا، أنا ظلمتها، سمعت النبي يقول كذا، ونحن كل يوم في الكتب نسمع الكلام ذا، ولا نذكر ولا نتعظ، ايش من عقول فينها، وايش من قلوب فين هذه القاسية هذه، ما نخاف الله سبحانه وتعالى. قالوا: تعالوا شوفوها. لما رأوها صدقوا به، لكن هو قد تنازل عنها ما أبغاها. يا لت المرأة تعتذر إليه. قال: أما شيء أعطاني الله ما برجع فيه، ربي أجاب دعوتي ولا برجع فيه. من شان تعرف قدر الصحابة، قدر الأولياء والصالحين، ما هو كل حد بيتكلم، كل واحد بيسب، كل واحد بيشتم، تعرف قدر الصحابة، ما كل واحد بيلعن حد من الصحابة، بيسب حد من الصحابة، انتبه، كن على حذر. لا صغار الصحابة ولا كبار الصحابة، لا بعد الفتح ولا قبل الفتح، لا قبل الهجرة ولا بعد الهجرة، أصحاب رسول الله وأصحابه الغر الكرام وأئمة، انتبه، كن على حذر. شو ذي الأولياء لله تعالى، كن على حذر. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت لكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. فجاءت المرأة يوم من الأيام، أول بعد شهر عمي بصرها، وصارت ما عاد تشوف شيء، وتمشي في أرضها على حذر، حتى سقطت في بئر في أرضها، سقطت فيها وماتت فيها، وتحققت دعوة سعيد بن زيد الصحابي رضي الله عنه. إنسان تتحمل بنسبة كذا، إيش معك من من من أعمال، وإيش معك من ظهر، وإيش معك من يحمل هذه الأشياء، لا تستطيع، ونحن بعيدين عن هذه الأشياء، لابد نرجع إلى الله سبحانه وتعالى.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: الإخوة المستمعون، نبقى وإياكم الآن مع إعادة لدرس من دروس الدورة السنوية الخاصة بالحجاج لتوضيح أداء مناسك الحج والعمرة المنعقدة بدار المصطفى لهذا العام مع السيد الداعية محمد بن أحمد بن صميط، وقتا مفيدا ونافعا نرجوه لكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بعض ملاحظات عندنا في محرمات الإحرام، قلنا لبس الخاتم عند الشافعية يجوز، ولكن الأولى حتى عند الشافعية تركه للخلاف فيه. ونبهنا أخوكم أنه عند المالكية أنه من المحرمات، أنه عندهم لبس الخاتم من محرمات الإحرام، فلذلك كما ينص شيوخنا أنه الخاتم يجوز، ولكن الأولى عدم لبسه خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف. فهذا بالنسبة للخاتم. عندنا في الصيد أيضا بعضهم نبه أنه الحمام هذا من الصيد، فإذا حد قتل حمامة فحتى ما هو متعمد، حتى ما هو متعمد بسيارة مدري عبر على حمامة في حدود الحرم، فهذا عليه. الحمامة فيها شاه، يلزمه في قتل حمامة واحدة شاه، عرفنا. فهذا مهم، يعني الصيد صح ما حد بيزوب، ما حد بيصيد وعول هناك ولا غيره، ولكن الحمام هذا حمام الحرم، من قتل حمامة ولو غير متعمد عليه شاه، فإن عجز عن الشاء أطعم بقيمتها، وإن عجز عن الإطعام يصوم بعدد الأمداد، وإن الصيام بعدد الأمداد هذا مصيبته كبيرة، أنه يعني بقيمة الشاه 500 ريال سعودي بيجيب له كم كيس رز، ده 3 كياس رز ولا شيء بعدد الأمداد، كم بتطلع هذا 120 كيلو 120 كيلو ذا يمكن بيجي حوالي 150 مد، كم ذا كم شهور ذا 30 في 5 150 حوالي 5 شهور صوم، يعني كثير. فهذا أمر مهم. وأيضا تنفير الحمام الحرم لا يجوز، لأنه الحرم هذا لا يجوز أن ينفر صيده، حتى إزعاج الصيد ما يجوز. حمام عندك تمشي بجنبه كذا وانت بهدوء، حق تطرد قفاه ولا تحذفه ولا شيء ممنوع حرام، صح ماشي فدية، إذا ما قتلتم عليك فدية، لكن تأثم، يأثم بتنفير الصيد، تنفير الصيد حرام، عرفنا. فهذا أمر مهم جدا، يعني قد أنه ينتبه له، يعني يفوت الإنسان في هذا الشان، في هذا الشان فيجب له الانتباه منه. وفي مفسدات النسك ذكرنا، قلنا عند الشافعية أنه إذا كان في الحج قبل التحلل الأول عليه بدنة، وبعد التحلل الأول عليه شاه. وفي عند له في بعض المذاهب عندهم في العمرة عند الشافعية مثل الحج، ماشي فرق بين العمرة والحج، عليه بدنة على طول. إلا عندنا ذكر عن المالكية والحنابلة أنه في إفساد العمرة أن عليه شاة في إفساد العمرة هذا، وعند الحنفية أيضا، حتى عند الحنفية عندهم شاة. فالعمرة في المذاهب الثلاث الحنفية والمالكية والحنابلة إذا فسدت بالجماع عليه شاة، أما الحج فكما قلنا إن كان قبل التحلل الأول عليه بدنة، وإن كان بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني فعليه شاة. طيب، آخر شيء عندنا زيارة النبي صلى الله عليه وسلم. زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من الأمور التي استحبها العلماء كافة، جميع العلماء بجميع المذاهب استحبوا زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يظهر أحد الخلاف في ذلك. أول من أظهره ابن تيمية، قبل ذلك ما أحد، لا قبله ولا بعد، ما كان أحد يقول. فكان الإجماع منعقد من قبل ابن تيمية على استحباب زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وقبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. هي سنة بالإجماع، قال تعالى: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله استغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. في حديث الدارقطني: من حج فلم يزرني فقد جفاني. وحديث: من زارني في المدينة محتسبا كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. من زارني في المدينة محتسبا، وحديث: من زارني بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي. فهذه كلها من ندب الزيارة. سنن الزيارة: الاغتسال، الحرص على الصلاة في المسجد النبوي، ما واحد هناك في المدينة وقاعد اللي يصلي في السكن، معذور نعم، أما ماك معذور، حتى في مكة ما حد يقعد حاج ولا معتمر جاي هناك وجالس في مكة ويتفوت الصلوات ما يصلي فيه.

0: عاد منها يوم الدخول والخروج ولا ما هو منها الله أعلم. لكن لما في شفت أنا ذو كثير من حملات الأعاجم ما عندهم كلام ذا أبدا، لازم 8 أيام كاملة في المدينة عشان يحصلون الأربعين فرض هذه. وكان بعض الشيوخ أنا يعني إذا كان وقته ضيق ما بيقدر يصلي هناك 40 فرض، يصلي حتى قضاء، يصلي قضاء مع جماعته ولا شيء، يقول يلا قم نقضي نكمل 40 صلاة، يعني بيقعدون هناك 4 أيام مثلا، 4 × 5 = 20 صلاة، باقي له 20 ثانية. فكانوا إيه، فكان يقضي ظهر عصر مغرب عشاء فجر، كم صلوات قضاء جماعة حتى يكمل 40 صلاة. الصلاة في الروضة الشريفة فهي من رياض الجنة، متفق عليه. والآن الروضة إلا بالحجز، وكل واحد يخلون يدخل يصلي ركعتين، يلا هي شن نفسك شن نفسك، عرفنا. زيارة مسجد قباء، قال تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وفي الحديث من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره، كان له كأجر عمره. فإذا توضيت فيسن أن تصلي ركعتين في قباء فيكون لك أجر عمره. زيارة البقيع وهو مقبرة المدينة وفيها 10,000 صحابي، وفيها عدد كبير من كبار الصحابة ومن كبار أهل البيت، فيها قبر السيدة فاطمة الزهرة وقبر العباس بن عبد المطلب، سيدنا الحسن بن علي بن أبي طالب وعلي زين العابدين، محمد الباقر، جعفر الصادق، بنات النبي صلى الله عليه وسلم، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها كثير وكثير من كبار الصحابة فيها. فيزورها، كان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره قالوا ربما زارها كل ليلة، كل ليلة يزورها. وزيارة شهداء أحد وجبل أحد، إن أحد قال جبل يحبنا ونحبه، وكانت السيدة فاطمة الزهرة قالوا تذهب في كل خميس تزور قبر عم أبيها حمزة بن عبد المطلب، تروح من المدينة إلى أحد تزور سيدنا حمزة. وزيارة المآثر، مسجد القبلتين، هذا الذي أصحاب الذين لما تغيرت القبلة وهم متوجهين إلى بيت المقدس، فجاءهم الجاي ويقول صليت مع رسول الله آنفا إلى الكعبة، استداروا وهم وسط الصلاة فسموه مسجد القبلتين. وكان أول القبلة القديمة موجودة، القبلة حق بيت المقدس القبلة دي، فكان بعض العوام ما يجي يصلي ركعة لهنا وركعة لهنا، عاد يجوز الحين عرفنا، فمعاد الحين رفعوه بعدوها القبلة القديمة دي. طيب، ومسجد الفتح عرفنا، ومسجد الجمعة، مسجد الفتح هذا الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن يهزم الأحزاب في غزوة الخندق، فاستجاب الله له، قالوا استجاب له فيما بين الظهر والعصر يوم الأربعاء. فكان كثير من أهل المدينة يوم الأربعاء بين الظهر والعصر يروحون يصلون في مسجد الفتح، وهو فوق جبل كذا، كان محل ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ودعا ربه سبحانه وتعالى. في مسجد كبير عند هناك في منطقة الأحزاب، يعني يسمونه مسجد الخندق، لكن مسجد الفتح إنما فوق الجبل هذا. ممكن في صورة هنا عنده، وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق وفي هذا. هذا البقيع، هذا البقيع الغرقد. طبعا هنا المدخل، طبعا هنا من جهة القبة كانوا راح إن شاء الله. هذا البقيع، ففي بعض هنا طبعا المدخل الرئيسي، فيدخلون هنا، فهنا يوجد رقم 1، هذا مكتوب هنا قبور أهل البيت، هنا سيدة فاطمة الزهرة وابنها الحسن وعم النبي العباس وعلي زين العابدين محمد الباقر جعفر الصادق، هذول هنا. وبعدين هنا في رقم 2 هنا في بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ويمشون رقم 3 هذا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، و4 هنا في أبناء عم النبي، 2 أبو سفيان بن الحارث وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، غير أبو سفيان بن حرب هذا ثاني، لكن أبو سفيان بن الحارث، وثاني من عقيل بن أبي طالب أيضا مدفون في رقم 4 هذا. وبعدين يجي عندنا يعني السهم راح رقم 5 هنا في الإمامين مالك بن أنس صاحب المذهب ونافع شيخ القرة تلميذ ابن عمر، ويمشي هنا بعدين هنا رقم 6 هنا قبر أظن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم رقم 6 هذا إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، دفنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان عند قبر عثمان بن مضعون أخو النبي من الرضاع، وقبره النبي صلى الله عليه وسلم هنا. بعدين تمشي هنا في هنا هذول شهداء الحرة، هذه معركة من معارك الحرة الذي في زمن يزيد بن معاوية الذي قتل فيها كثير من أبناء الصحابة ودفنوهم هنا شهداء. وهنا في رقم 8 هنا مش معروف يعني موجود أنا لكنه طمسوه الحين في قبر إسماعيل بن جعفر الصادق. وهنا رقم 9 هذا سيدنا عثمان بن عفان، شرد علينا صح. وبعدين يجي عندنا رقم 9 هذا سيدنا عثمان بن عفان كم مدفون هنا. ورقم 10 هذه سيدة حليمة السعدية، حليمة السعدية. وهنا رقم 11 فاطمة بنت أسد، هذه أم سيدنا علي بن أبي طالب، والنبي صلى الله عليه وسلم دفنها هناك بنفسه ونزل في قبرها فاطمة بنت أسد، وقال اللهم ارحم أمي بعد أمي، لأنه بعد ما توفيت السيدة آمنة كان تربى في بيت أبو طالب، وكان زوجة أبو طالب هذه هي من فاطمة بنت أسد، فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف، فكانت هي تربي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اللهم ارحم أمي بعد أمي. هذول أشهر طبعا الصحابة، فيه كثير هنا 10,000 صحابي، هذه أشهر المعروفة. رقم 10 رقم 12، رقم 12 هنا عمات النبي صلى الله عليه وسلم، صفية وعاتكة وأروى. فلا هنا الحين في البقيع لما تجي ما إن سألت عسكري تطلع الشياطين عنده قبر من هنا، يقول لك ما هو معروف، ما هوش معروف هذا، امشي خل أنا صحابي، ادعوا الرب، ادعوا الأموات كلهم، امشي. عرفنا مرة واحد قال، كلم واحد قال له، قال له ما فيش دليل من القرآن إنه هنا قبر زوجات النبي. أوه يعني ينزل سيدنا جبريل يقول له شوف قبور زوجاتك على بعد كذا متر، أحسن يعطي الإحداثيات في جوجل، يقول له شوف الجوجل الإحداثيات إيش يعني، شفت الغباء حقه ذا. قال ما في دليل في القرآن إنه هنا في قبر زوجات النبي. الله دليل في القرآن، القرآن بيجي زوجات النبي متن بعد النبي، كيف ينزل يعني غباء. بس لازم بعضهم ما يعرفون يعني يتكلمون. مرة واحد في البقيع، واحد من أصحابنا راح يزور، قال جيت متأخر، قال فوصل هنا في آخر البقيع عند سيدنا عثمان، وقدهم خلاص يطردون الناس في آخر البقيع. قال فأنا ماشي مع العسكري الجندي ذا اللي يطرد الناس، يلا امشي امشي يا حاج امشي امشي. قال أنا ماشي جنبه، بعدين قال يقول لي شافني جنبه كده، قال يا أخي بغيت بسألك، فاطمة هذه زوجة النبي ولا أمه؟ شوف عند العسكري قاعد يطرد الناس في البقيع، الحين هو ما هو داري هي زوجته فاطمة ولا أمه، ما هو داري الحين. يعني الرجال ضايع تماما، ما هو دار، من يدريبه ذا يعرف اسم النبي ولا ما يعرف اسم النبي، يعني ضايع. قال له لا بنته، بنته النبي فاطمة بنته. قال له جزاك الله خير، ما هو داري بشيء، يطرد الناس ومدري ايه، وهو ما هو داري بحي. أنا عندنا مسجد قباء، هذا أول مسجد أسس في الإسلام، فيصلون فيه ركعتين، وكله في ذلك أجر عمرة. عندنا مسجد الجمعة، أول جمعة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، معروف مسجد الجمعة، يسمونه مسجد الجمعة. عندما النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى المدينة في قباء، جلس 3 أيام، وصل يوم الاثنين، جلس الثلاث والربوع والخميس، الجمعة تحرك من قباء قريب الزوال، فوصل إلى هنا، هذا مسجد الجمعة قريب من قباء، يعني ما بينه مسافة بعيدة من قباء، وصل إلى هنا، أدركه الظهر، فصلى بهم الجمعة وخطب هنا النبي صلى الله عليه وسلم أول جمعة في المدينة المنورة للنبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الجمعة. هذا مسجد الغمامة، مصلى العيد حق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قريب الحرم، ما تقام فيه الصلوات الخمس، ما يصلون فيه صلوات الخمس، بس الله يعني حد بيزور يمر كذا بس يركع ركعتين، على حتى المسجد أكثر ولا مقفل، يلا يصلون في الخارج. هذا مصلى العيد، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي العيد يذهب، كان هذا يعتبر صحراء المدينة، ذحين اللي تشوفه اللي جنب الحرم، هذه صحراء المدينة كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ذحين قد اللي جنب الحرم. طيب وهذا بعده مسجد الفتح، هذا اللي فوق الجبل، شوف هذا له الرقاد، هذا مسجد الفتح، لا يلخبط الواحد مع مسجد الخندق، وهذا مسجد الفيل والرقاد، هنا يطلعون بالرقاد لمن هنا، هذا مسجد الفتح، هذا الذي النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله تعالى أن يهزم الأحزاب في الخندق، فاستجيب له في يوم الأربعاء فيما بين الظهر والعصر، مسجد الفتح. هذا مسجد كان يسمونه هذا مسجد الفتح الجديد، لكن غيروا اسمه، سموه مسجد الخندق الحين أحسن. أول كانوا يلخبطون الناس، يعني الناس مسجد الفتح يظنون ذا مسجد الفتح تحت كبير، لكن ذا المسجد الفتح الأصلي اللي له رقاد على اليسار كذا، يعني متقابل المسجد كذا على اليسار، في هناك تطلع رقاد يطلع على مسجد الفتح القديم، مسجد ما هو كبير عرفنا، لكن ذا تحت عملوه مسجد كبير، الآن غيروا اسمه، أول شيء سموه مسجد الفتح، فأظن حد اعترض عليهم قال الحين ذا فتح وذا فتح تلخبطون الناس، فرجع غيروا، الآن سموه مسجد الخندق، غيروا مسجد الفتح الجديد ذا صار اسمه الآن مسجد الخندق، لكن المطلوب الأصلي كان المسجد الفتح اللي فوق الجبل، هذا اللي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. مسجد القبلتين، هذا الذي قلنا كان فيه الكرامة صلوا إلى هنا وإلى هنا، يعني سرعة استجابتهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ما شاء الله على طول قالوا لهم هنا على طول توجهوا. إيش عاد معنا شهداء أحد، معنا شهداء أحد. طبعا هذا هنا في المقدمة، هذا المقدمة هنا في قبر ثلاثة، سيدنا حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير وعبد الله بن جحش. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في أحد لأنه كثرة القتلى 70، والصحابة تعبانين ومجروحين، فكان يدفن الاثنين والثلاثة مع بعض، كل منهم قرابة بينهم دفنهم مع بعض. فهنا دفن ثلاثة، مصعب بن عمير سيدنا حمزة بن عبد المطلب، ومعه مصعب بن عمير، ومعه عبد الله بن جحش، لأنه عبد الله بن جحش ابن أخت سيدنا حمزة، ولد عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ومصعب بن عمير من بني عبد الدار، يعني من جماعته. فصلوا كلهم من بني عبد مناف، فصلوا هنا في المحل، دفنوا هنا. وهنا في الخلف مدفونين كثير كثير من الشهداء السبعين، يعني مش كلهم، لكن وفي جماعة في عاد في حوش ثاني كذا على اليسار كذا شوي بعد الطريق، في بقية الشهداء ذول السبعين الشهيد، لأنه طبعا الشهداء كانوا كلهم في مكان واحد، دفنهم النبي مكان صلى الله عليه وسلم مكان واحد، لكن بعدين في بعد عام 40، يعني عام ما أدري كم، عام 45 هجري، جاء سيل فكشف قبور أحد، فنادى أمير المدينة وقال من كان له شهيد في أحد فليذهب يأخذ، ينتبه له يسوي قبره. فراحوا الناس نقلوا بعض الشهداء، فوجدوا الشهداء السبعين كما وضعوا، ما حد تغير ولا حد صار بشيء أبدا، كما وضعوا. قال حتى قال أنه وجدوا جرح في واحد فبعدوا يده فنزف الدم، دم نزف، هو ميت له 40 سنة وخمسة 45 سنة من ميت أو أكثر، كان ميت أكثر من 40 سنة هو ميت. فنقلوهم صاروا وزعوهم بعدوهم من السيل، فصار هنا في مجموعة هنا ومجموعة في الجانب الثاني، وهنا الثلاثة ذول سيدنا حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير وعبد الله بن جحش، هذول الثلاثة هنا في المقدمة اللي يزورهم الناس هنا. وهنا في الخلف أكثر الشهداء موجودين هنا في الحوض، في الحوض هذا، وبعضهم في الحوش الثاني كما قلنا اللي هنا، هذا اللي من داخل قبر سيدنا حمزة ومصعب بن عمير عبد الله بن جحش، هذا من داخل يبان هنا القبور الثلاثة. هذا جبل أحد الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم جبل يحبنا ونحبه، فيعني ما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب النبي، ما شاء الله معه شهادة من النبي أنه يحب النبي. وقال في الحديث الآخر أنه جبل من جبال الجنة، ينقل أحد كله، ينقل يكون جبل في الجنة، يأخذ هذا كل الجبل ويصير في الجنة جبل أحد. فهناك عنده طبعا جبل أحد وعنده شهداء، شهداء أحد. ويوجد في جبل أحد هناك في الغار الذي تطبب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما جرح في أحد، راح إلى الغار ارتاح هناك، وجاءت السيدة فاطمة تداوي جروح النبي صلى الله عليه وسلم. فموجود في بس في الجبل، بغى واحد يعني يدلك عليه، هذا في خلف الجبل، لكن شهداء أحد قبل الجبل موجودين هنا. هذا له هذا مسجد أحد، لكن الآن هذا القديم، الحين بنوا واحد جديد كبير. فين هذا جبل أحد، هنا شوف هنا مسجد، هذا مسجد سي، هذا الجديد، هذا مسجد، ما هو ذاك قديم، هذا مسجد الجديد الآن. وفين خلفه فين، أظن خلفه هنا بيكون الشهداء أحد، هذا في أي مكان نسيت أنا القبلة حقهم، القبلة كذا الظهر، والله أعلم أنه كأنه هنا الشهداء، لأنه شهداء أحد حول المسجد. فهذا بالنسبة له أهم المعالم في المدينة المنورة، نسأل الله سبحانه التوفيق. أحد عنده سؤال ولا شيء تفضل، فنسأل الله يعني التوفيق إن شاء الله وتيسير الطريق. وإذا وأي واحد يعني كما قلنا تعب ولا شيء يصبر، وإن شاء الله أجره عند الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، قال أجرك على قدر نصبك، وقال للسيد عائشة، قال للسيد عائشة هكذا، أجرك على قدر نفقتك وتعبك. كل ما تعب الإنسان هذا لابد الحج فيه تعب، فيصبر إن شاء الله ويطلب من الله أن يتقبل منه الحج، فإن شاء الله تؤدون هذا الركن من أركان الإسلام، يوفقكم الله له إن شاء الله ويتقبل منكم، ويتمم الإنسان بذلك فريضة الله عليه، يتم فريضة الله عليه. فنسأل الله التوفيق. فاتحنا الله يفقهنا جميعا علم التوفيق لهم السبيل، كن وإياكم كل خير، يحفظ الحجاج إن شاء الله والعمار والزوار في حطهم وفي حطهم ورحيلهم في حركتهم في سكونهم، ويذهبون بسلام والعافية، يعودون بسلام والعافية، يقبلهم الله ويقبل الطائفين والعاكفين والواقفين بعرفات ومزدلفة ومنى والقائمين بتلك المشاعر العظيمة، يقبلهم الله أجمعين ويجعلهم من المقبولين إن شاء الله، ويعودون بحج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور وتجارة لن تبور. وفقنا الله يكون كل خير، جعلنا من خير ظاهر وباطن لحضرة النبي.
1: المستمعون الأفاضل، كنا وإياكم نستمع لدرس من دروس الدورة السنوية الخاصة بالحجاج لتوضيح أداء مناسك الحج والعمرة المنعقدة بدار المصطفى لهذا العام مع السيد الداعية محمد بن أحمد بن صميط. أما الآن نكمل وإياكم بقية فقرات ومواد برامجنا لهذه الفترة، تقضون معنا أطيب الأوقات واللحظات.

0: صلى الله عليه وسلم: الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة، طمس الله نورهما، ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. رواه أحمد والترمذي. مقام إبراهيم. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي اتخذوا عند مقام إبراهيم مصلى. قيل: المسجد كله مقام إبراهيم، وقيل: الحرم كله، وقيل: جميع مشاهد الحج كمنى وعرفة ومزدلفة، وقيل: هو الحجر الذي قام عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام عند بناء الكعبة، وكان يرتفع به كلما ارتفع البناء. وهذا القول الأخير هو الصحيح، وهو الذي يتبادر إلى الأذهان إذا ذكر المقام، وهو الذي أراد الله أن تغوص فيه قدم إبراهيم عليه الصلاة والسلام تخليدا لذكراه وما يحوطها من إيمان كامل وتعلق بالله شامل. أصل المقام من الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة، طمس الله تعالى نورهما، ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. ومع عظيم احترام العرب في الجاهلية للحجر الأسود والمقام، إلا أن الله حماهما من عبادتهما فلم يتحولا إلى أصنام، وكذا الكعبة، لأن الله ببالغ علمه الواسع أراد أن تكون هذه المقدسات لأمة محمد صلى الله عليه وسلم صافية نقية من شائبة الشرك في تاريخ وجودها. لقد تغير أثر القدمين عن هيئتهما الأصلية، وذلك لأن المقام كان مكشوفا، ومن كثرة مس الأيدي له ذهبت معالم تفصيل الأصابع. الظاهر من أثر القدمين في مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه كان بدون نعلين حين يرتقي الحجر. السنة أن تكون الصلاة خلف المقام. لا شريك لك.
1: ومن طرائف اللغة العربية قول أحد الشعراء: حسبته خلا ودودا، فوجدته خلا ودودا. أهدى الخليفة المتوكل فرسا للشاعر البحتري، فماتت الفرس في نفس اليوم، فأنشد البحتري مخاطبا الخليفة: أهديتني أعجوبة بين الخلائق نادرة، فرسا كأن هبوبها مثل الرياح الطائرة، في ليلة قطعت مسافة من هنا للآخرة. كان لرجل 4 نساء وكن يعنفنه، وفي يوم غضبن عليه وضربنه وأخرجنه خارج الدار، 2 برجليه و2 بيديه أمام مرأى صديقه. وبعد يومين رآه يشتري جارية فقال له: أما يكفيك ما جرى لك من نسائك 4؟ فقال: أما ترى كيف كن يحملنني ورأسي مدلة؟ لقد اشتريت 5 لتمسك رأسي كي لا يتهشم. أراد شاب الزواج فأرسل إلى رجل يكنى بأبي عزيزة ليختار له عروسا، فكان الآتي: بعث امرؤ لأبي عزيزة مرة برسالة يبكي ويضحك ما بها، فيها يقول: أريد منك صبية حسناء معروف لديكم أصلها، وأديبة ولطيفة وعفيفة وحليمة ورزينة في عقلها، قد أحرزت في العلم غير شهادة، وعلى النساء طرا تفوق بفضلها، وتكون أيضا ذات مال وافر تعطيه من بعد الزواج لبعلها، وأريد منها أن تكون مطيعة أمري فتتبعني وتنسى أهلها. فما كان من أبي عزيزة إلا أن أجاب هذا الخاطب العجيب قائلا: وافى كتابك سيدي، فقرأته وعرفت هاتيك المطالب كلها، لو كنت أحظى بالتي قد رمتها طلقت أم عزيزة وأخذتها. ذهب نحوي يعزي رجلا في موت والده، فقال النحوي: يا بني، إن أباك كان رجلا من أصحاب الكبائر، ولقد أسرف على نفسه كثيرا، فاستغفر له وادع له كثيرا. فبكى الرجل وقال: وما الكبائر التي كان أبي يرتكبها؟ فقال النحوي: إن أباك كان ينصب المجرور ويجر المنصوب، ولا يعطي كل كلمة حقها من الإعراب، ولا يؤمن بقواعد النحو. فقال الرجل: يا هذا، انصرف عن وجهي، وإلا فتحت لك فتحة في رأسك، وكسرت رجليك، وضممت يديك إلى ساقيك، حتى أجعل منك جثة ساكنة وخبرا مرفوعا في المدينة، وبناء تحت الأرض، لن تسمع عن الإعراب.

الاستخارة هي طلب الاختيار من الله تعالى عند الإقدام على الأمور المهمة والتي لا يدري الإنسان وجه الخير فيها، أما ما كان معروفا خيره أو شره كالعبادات وصنائع المعروف والمعاصي والمنكرات فلا تشرع فيه الاستخارة. والحكمة من الاستخارة التسليم لأمر الله والالتجاء إليه سبحانه للجمع بين خيري الدنيا والآخرة، ولا شيء أنفع لذلك من الصلاة والدعاء لما فيهما من تعظيم الله والثناء عليه والافتقار إليه. أما كيفيتها فقد ثبت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني. وعلى المستخير ألا يتعجل الإجابة، ويجوز له أن يكرر الاستخارة بالصلاة والدعاء. ومن علامات القبول في الاستخارة انشراح الصدر وتيسير الأمر، ولا يشترط أن يرى رؤيا. وأما علامة عدم القبول فأن يصرف الإنسان عن الشيء ولا ييسر له، فلا يبقى قلبه بعد صرف الأمر عنه معلقا به. قال تعالى:

0: بسم الله الرحمن الرحيم. نقدم لكم طلاب الدورة الصيفية 28 ببيت الحبيب عطاس الحبشي بحارة عيديد الشرقية أوبريت الحج دروس وفوائد. فكرة الأستاذ عبد الحكيم باحريش. أداء المشاهد التمثيلية الطلاب إياد إبراهيم بكير، محمد عبيد رمضان بكير، إلياس أحمد عليوة، منير عادل بكير، محمد حسين بكير، محمد سالم باش عوث، عبد الشكور علي بازهير، عبد الرحمن علي باباوي، حامد سالم عبد، عبد الكريم صالح بكير، سامح يحيى بارجيب، أحمد عارف يعمر، حيدر عبيد بكير، عبد السلام صالح بكير، إبراهيم عبد الله باغيثان، حسن عبد الله باحريش، أنور عبيد سالم باباوي. شارك في الأداء الصوتي الطلاب حامد صالح باحريش، وليد سالم بريك، نائل عبد الله بكر. تم تسجيل الحوارات باستديو اي بي فويز. للتعليق الصوتي حضرموت تريم. مراجعة نصية الشيخ عبد الكريم الخطيب. إشراف عام الأستاذ صالح خميس بازهير.
1: السلام عليكم يا إياد.
2: وعليكم السلام.
1: لماذا تأخرت عن الدورة؟ كنت منتظرك. خيرا إن شاء الله.
2: أوه، أرجوك سامحنا يا حسن، كنت أودع أبي قبل قليل فقد سافر لأداء فريضة الحج.
1: ما شاء الله ما شاء الله، خبر طيب، أوصلهم الله بالسلامة وسهل عليهم أداء الفريضة إن شاء الله
2: إن شاء الله. ولكن يا صديقي حسن، نفسي فقط أعرف كيف يؤدي الناس الحج وماذا يفعلون هناك في الأراضي المقدسة.
1: ولم أذهب مع أبي لحضور دورة تعليم الحجاج للأسف.
3: وأنا مثلك، لكن سبحان الله هذه صدفة جميلة جدا. تصدق يوم أمس وعدنا الأستاذ بأن الدرس اليوم سيتكلم فيه عن الحج بالتفصيل.
1: حقا؟
3: نعم نعم، فتعال نسرع لكي لا نتأخر أكثر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: كيف حالكم اليوم يا أبنائي؟
1: بخير والحمد لله.
0: أسمعوني نية التعليم، بارك الله فيكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنافع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحق التمسك بكتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجهه وقربه وثوابه سبحانه وتعالى.
0: أحسنتم أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم. درس اليوم يا أبنائي سأحدثكم فيه عن الحج وما يتعلق بهذه الشعيرة العظيمة. اعلموا يا أبنائي أن الحج لا يكون واجبا إلا على المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع، ويجب على الحاج أيضا أن يحرص على القيام والوفاء بكل أركان الحج كالإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي والحلق أو التقصير وترتيب معظم الأركان. وأركان الحج يا أبنائي هي أركان العمرة، غير أن العمرة لا يوجد بها وقوف بعرفة أو الجلوس بمنى ورمي الجمار. واعلموا أيضا أن أركان الحج تختلف كثيرا عن واجبات الحج، فالواجبات تجبر بالدم، أما الأركان فإن صحة الحج تتوقف عليها ولا تجبر بدم ولا غيره. ويتشابه الحج مع العمرة في كثير من السنن مثل طواف القدوم والتلبية، بأن يقول الحاج ويردد دائما لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.

0: مقتطفات مع الشيخ محفوظ بن سالم بن عثمان رحمه الله تعالى.
1: قال والنفس كالطفل إن تهمله شبع على حب الرضا وإن تفطمه ينفتني. قال توقع نفسك لا تأمن غوائلها، فالنفس أخبث من 70 شيطانا. النفس قال في الحديث قال أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك، هذه شوفها أعدى من الشيطان لأنها ما تفارقك. أما الشيطان إذا ذكرت الله وانت صادق تنحى عنك. وأما النفس هذه فين ما تفارقها إلا بالمجاهدة. شوفها ولهذا في بعض الأحاديث قال رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. الذي انتروا ضربوا الكفار بالسيوف، منهم من جرح ومنهم من قتل وشابوا شدة. قالهم النبي رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قالوا يا رسول الله كيف هذا؟ كنا نعني نقابل بالسيوف وقتل وجراحات وشدة، وتقول رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قال الجهاد الأكبر هو جهاد النفس، أن تجاهد نفسك. إيش معنى مجاهدة نفسك؟ يعني أن تحملها على فعل الواجبات، والمجاهدات لها شأن كبير. لكن نحن العامة مجاهدتنا إن نجاهد نفوسنا على أن نفعل الواجبات ونترك المحرمات، بده خير كبير مننا هذا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يعني جاهدوا شيطانهم، جاهدوا هواهم، وجاهدوا نفوسهم، وجاهدوا دنياهم. هذه 4 أعداء للإنسان: النفس والشيطان والهوى والدنيا. ولهذا قال سيدنا الحداد: تملكهم حب الحبوب وشهوة النفوس، فقل يا رب عافي من الفتن. كثير من الناس لو قلت له قال ما اقدر في نفسي. كيف ما تقدر في نفسك؟ لا اله الا الله، انت عاقل؟ انت ادمي؟ واذا ما قدرت في نفسك عادك ما تقدر في من؟ عاد حد اذل منه هذا، عاد حد اخص منه اللي يقول ما قدرت في نفسي. لا لك ولا عليك، الناس فوق تجاهد قال لا ما اقدر حتى في نفسي. فاذا ما قدرت في نفسك ما عاد تقدر في زوجتك، ما عاد تقدر في اولادك، ما عاد تقدر تعمل شيء. فالإنسان يحذر نفسه. قال الله قد أفلح من زكاها. إيش معنى زكاها؟ يعني طهر نفسه من خبائث الذنوب، من الحسد، من الكبر، من البغضة، من الشحناء، من المعاصي، من يعني من عدم فعلها للواجبات. قد أفلح، إيش معنى أفلح؟ يعني فاز بخيرات الدنيا والآخرة. الفلاح هذا، فتسمعون المنادي يقول حي على الفلاح، الشارع يرضى بالناس لما يقول حي على الصلاة، حي على الصلاة، خاف يعني ما تنهض نفوسهم. قالهم شوها فيها فلاح وفيها فوز بالأرباح، تعالوا بغيتوا تفلحون في الدنيا والآخرة تعالوا للصلاة. حي على الفلاح مرتين ينادي بها: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، يعني والعياذ بالله وقعها في الذنوب والمخالفات. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه وصلى. فالإنسان يجاهد نفسه والعياذ، لأنها لا تميل إلى الرعونات والعياذ بالله.
0: مقتطفات مع الشيخ محفوظ بن سالم بن عثمان رحمه الله تعالى.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها أمينة بنت أحمد بن عبد الله باطاهر، والجنازة الساعة 4 عصرا، والعزاء في بيتهم قبل مسجد باهرون بالنويدرة بمدينة تريم. النبأ مرة أخرى، انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها أمينة بنت أحمد بن عبد الله باطاهر، والجنازة الساعة 4 عصرا، والعزاء في بيتهم قبل مسجد باهرون بالنويدرة بمدينة تريم. تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.
3: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي، ماعز، أبقار، الإبل، كلها مرباة في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين. أهلا بكم أيها الإخوة والأخوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من برنامج فقه الخلاف. وصلنا إلى الحلقة 20 من هذه السلسلة الذي نستضيف فيها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج، الأستاذ المشارك في جامعة الملك فيصل بالأحساء وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أهلا بكم
1: فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا بكم
0: فضيلة الشيخ. الحلقة 20 يعني امتداد لما تكلمنا عنه في الحلقة 19، وكنا ذكرنا فيها يعني بعض النماذج الحية التي حقيقة يقشعر يعني البدن عندما تذكر هذه النماذج والأدب الذي كان يتصف به هؤلاء العلماء في قبول الخلاف، في تقبل آراء الآخرين، في التسامح. كل هذه العناوين العريضة كان يتصف بها بعض العلماء وبعض الدعاة وخصوصا من سلفنا الصالح. فضيلة الشيخ، في هذه الحلقة أود أن يعني نمتد بهذه النماذج، لأنها يعني ذكر مثل هذه النماذج قد يذكي ويحيي شيء في النفوس بأن الطريق إلى يعني الخلاف طريق يجب أن يكون سهل ميسر مقبول. كل هذه الحوادث التي تحصل اليوم باتت تشكل أرق للناس في الشارع بأن التصادم هو السمة السائدة في المجتمع. دعنا شيخنا نبدأ بهذا يعني من منطلق هذه المقدمة البسيطة في بعض النماذج، بعض الشخصيات التي يعني مارست هذا الأدب في حياتها العملية والعلمية.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بك أخي محمد في مطلع هذا اللقاء. وكنا ذكرنا في لقاءات سابقة ما يتعلق بالقواعد والأطر التي يجب أن تنظم اختلاف المسلمين. الآن نتكلم احنا عن المجال الفقهي على الأقل، احنا نريد أن نصل إلى نقاط مشتركة ثم نصل إلى نقاط أكثر تعقيدا، فنتكلم عن النواحي الفقهية، الخلاف المتعلق بأفعال الناس و معاملة

0: تأصيلهم لهذه المسائل، وكذلك من واقع الحال من خلال تعاملهم مع بعضهم البعض ما ينفي قضية التعصب، قضية التحزب، قضية الشحناء. نحن رأينا هذا بأم أعيننا واستمعناه بآذاننا وقرأناه في فتاوى علمائنا. قضية ليست كما يشيع البعض أنها فرقت وحزبت، وإن كان هذا قد حدث في فترات معينة وفي أماكن معينة، لكن ليست هي الصفة السائدة. نحن الآن نريد أن نؤصل من واقع الحال، من واقع الواقع الفعلي العملي
1: التطبيقي، نعم.
0: التطبيقي لهذه الأمة عبر مسيرتها في قضية كيف يتعاملون مع الخلاف،
1: نعم.
0: فأنا أبدأ بالنماذج الراقية، بنموذج سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، الذي يمثل هو وإخوانه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم القدوة الحسنة لنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لقي رجلا وقال له، يقول سيدنا عمر لهذا الرجل: ما صنع علي وزيد؟ يذكر له بعض مسائل الخلاف، فقال: قضيا فيها بكذا وكذا. قال: لو كنت مكانهما لقلت كذا وكذا، يعني لقضيت بخلافهما. فقال: ولما؟ ما يمنعك والأمر إليك، أنت أمير المؤمنين. قال: لو كنت أردك إلى كتاب الله أو إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعلت، ولكني أردك إلى رأي والرأي مشترك. فهو نفسه كخليفة لم يشأ أن يحتسب على الناس في مسائل مما يسوغ فيها الخلاف،
1: حتى وإن كان يعتقد أن ما أفتوا به هو خارج الصواب الذي وصل إلى مدارك عقل.
0: نعم، هو يرى أن ما فعل ليس هو الصواب، ليس هو الصحيح، الصحيح ما يراه هو، لكن جعل هناك هذه الاحتمال أن رأيه الصواب قد يحتمل الخطأ، ورأي غيره الخطأ قد يحتمل الصواب. هذا نموذج من النماذج. من النماذج أيضا أن الخلاف والنقاش يجب أن لا يؤثر ولا يفرق بين المسلمين. ما ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله أن الإمام أحمد بن حنبل وعلي بن المديني رحمهم الله تناظرا في مسألة تتعلق بالشهادة، وكان رأيهما مختلفا، فأخذ يتناظران وارتفعت أصواتهما حتى خشي أن يحدث بينهما جفا. فلما انتهت هذه المناظرة وأراد علي أن ينصرف، قام الإمام أحمد وأخذ بركابه يصلح له، يعني أخذ يجهز له دابته لكي يركب ويصلح له لكي يركب عليها وينطلق. ما قال: هذه قضية مفاصلة، هذا فراق بيني وبينك، لن أكلمك بعد اليوم. إنما كان نقاشا علميا
1: إلى أي انتهى في وقته،
0: انتهى في وقته، ثم قام كل من بواجب الأدب. ويذكر الذهبي أيضا في سير أعلام النبلاء أن الإمام الشافعي رحمه الله تناظر مع أحد تلاميذه وهو يونس بن عبد الأعلى في مسألة، فلما افترق قال الشافعي ليونس: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ يعني لم نتفق في هذه المسألة أو في غيرها من المسائل رحمه الله. فهذا الاختلاف كما قال ينبغي أن لا يزيل ويمحو صفة الأخوة، كما قال الإمام الشافعي: ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ نحن اليوم يصلني في تغريدات في تويتر تهجمات فيما يتعلق ببعض المسائل العلمية، يعني قضية مفاصلة، لا نريد أن تكون أنت أخا لنا أو ما شابه ذلك، بينما السلف الصالح ليس كما يدعيه البعض. ابن تيمية رحمه الله أيضا يذكر في مجموع الفتاوى أن الخليفة هارون الرشيد احتجم، فلما احتجم يعني أسال الدم بطريقة الحجامة، أفتاه الإمام مالك بعدم وجوب الوضوء عليه، لأن الإمام مالك والمالكية وكذلك الشافعية لا يريان أن خروج الدم ينقض الوضوء. وصلى إماما، فصلى هارون الرشيد إماما، وصلى خلفه أبو يوسف القاضي صاحب الإمام أبو حنيفة،
1: نعم.
0: والأحناف عندهم أن ما يخرج من الدم، الدم السائل سواء كان بالحجامة أو الرعاف أو أي دم يسيل، أنه ينقض الوضوء. فصلى خلفه الإمام أبو حنيفة، ومذهبه نقض الوضوء بالحجامة وبكل دم يسيل. فقيل لأبي يوسف: أتصلي خلفه؟ يعني أنت الآن ترى أن صلاته باطلة. فانظر ماذا قال في قضية تقعيد وتقرير الخلاف، هذا الآن واقع عملي. قال: سبحان الله، أمير المؤمنين، فإن ترك الصلاة خلف الأئمة لمثل ذلك من شعائر أهل البدع. فبالتالي قضية وحدة جماعة المسلمين
1: أهم من كون الخلاف أو تأجيج الخلاف،
0: نعم. ولذلك أنا الآن هنا أعلن إنكاري لتلك الفترة الزمنية التي كان يوجد فيها في المسجد الحرام 4 محاريب أو 4 جماعات تصلي الصلاة الواحدة لكل مذهب صلاة. أنا ممن ينكر هذا، وأتعجب كيف يعني مشى الأمر على علماء المسلمين. وهذا ربما ما قوى وجهة النظر القائلة بأن هذه المذاهب قد تفرق، فهذا الأمر ما يعني ينكر ولا ينبغي أن يبرر. وليس كما يقول البعض أنه هذه 4 المحاريب و4 جماعات تصلي في وقت واحد أو بين كل جماعة والأخرى وقت قصير، هذا يدل أيضا على السماحة. أقول لا، هذا لا يدل على السماحة، السماحة تدل على أن يصلي الناس جماعة واحدة، هكذا كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا صلى الصحابة، وهكذا صلى الخلفاء ومن بعدهم عبر القرون جماعة واحدة في المسجد الواحد. أما أن نأتي إلى المسجد الذي يمثل رمز الإسلام وهو المسجد الحرام فتصلى فيه أربع جماعات، فهذا الحقيقة مما لا ينبغي أن يصح. هذه أنا أعدها نقطة سوداء في جبين المذهبية، وأنا نحن يجب أن ننقد أنفسنا قبل أن ننقد الآخرين.
1: بما أنك شيخنا تطرقت إلى نقد الذات أو النقد المذهبيين، دعنا شيخنا نكون أكثر واقعية وننزل إلى شيء من الصراحة والمبسطة. الجميع يعرف أن هناك بعض الحوادث حصلت بين أئمة المذاهب، ليس بين الأئمة أنفسهم لكن بين طلاب هؤلاء أو المدارس في فترات زمنية وصلت إلى مراحل متقدمة من الخلاف، وكان هذا الخلاف يعني في كثير من يعني أوقاته يخرج عن كون الخلاف المقبول الذي تكلمنا عنه. يعني بدأت تظهر أصوات نشاز في هذا الخلاف بين مثلا الأحناف والشافعية كما يعني يروى في بعض الكتب. فيعني دعنا ننقد شيء من الذات ونكون أكثر مصداقية وواقعية. التعامل مع هذا الخلاف، هل أنت تنكر بأنه لا يوجد حقبة زمنية يعني عانت فيها هذه المذاهب من قضية التفرقة ومن قضية الخلاف فيما بينها، خلاف غير المقبول أو غير المسوى؟
0: نعم، أنا أوافقك ولا يمكن أن أنكر هذا، وقد سجله التاريخ. هناك فعلا خلاف حدث في بعض الأماكن في بعض الأزمنة، يظهر أحيانا ويختفي أحيانا، يقوى أحيانا ويخف أحيانا، حدث بين أتباع المذاهب الأربعة، بين المقلدة المتمذهبين بها. فبعضهم مثلا يسأل هل يجوز أن أتزوج بامرأة من المذهب الفلاني، فيفكر المفتي قليلا ثم يقول نعم يجوز بناء على جواز التزوج بالكتابية. فإذا كان يجوز الزواج من اليهودية والنصرانية رغم كفرهما، فمن باب أولى هذا الآن كأنه يتنزل ويستدل أن يجوز أن يتزوج من مذهبه كذا بامرأة من المذهب الفلاني. هذا نموذج من هذه النماذج، وهناك أمثلة أيضا أخرى. وكان كما ذكر ابن الجوزي إذا صلى الشافعي في مسجد الحنابلة فجهر بالبسملة أنكروا عليه وتعصبوا ضده، وإذا صلى الحنبلي في مسجد الشافعية تعصبوا ضده. هذه وصمات سوداء في جبين التاريخ تتعلق بالمذهبية.
1: لكن هل تنقض عملية، هل هي شواهد شاذة في التاريخ أم هي شواهد كانت هذا الطابع العام الغالب في قضية التمذهب؟
0: هذا مما لا شك في أنها كانت شذوذا، كانت فترات جهل في مكان ما من أشخاص ما من نوعية ما من الناس، ولا يمكن تعميمها ولا يمكن بسببها أن تلغى هذه المذهبية. هذه المذهبية فيها من الإيجابيات وفيها من الميزات الشيء الكثير. يكفي أنها حفظت لنا هذا التراث، هذا العطاء، هذا المنتج المعرفي الهائل، وضبطته وأنضجته باجتهاد العلماء في جميع التخصصات، فلا ينكر مثل هذا. والتمذهب بها سائغ بل هو الأضمن والأحوط، ولكن حدثت سلبيات كما يحدث في أي أمر تكون له إيجابيات كثيرة وسلبيات، فلا يمكن أن نلغي هذا الأمر برمته بسبب هذه السلبيات. فلكن ننكر مثل هذه الوقع وهذه الحوادث، ولا نقول أنها لم تقع ونشكك فيها، بل وقعت لكن يجب علينا إنكارها.
1: جزاك الله خير فضيلة الشيخ، أستأذنك وأستأذن في فاصل قصير، نعود بعدها أيها الإخوة والأخوات لاستكمال الجزء الثاني من هذه الحلقة، فابقوا معنا.
2: إذاعتكم بث نور الإيمان، مما يهدف إليه تقويم النظرة، تحصين الأسرة.

0: أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في الجزء الثاني من الحلقة 20 التي ناقشنا فيها مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج في سلسلة فقه الخلاف. قبل هذا الفاصل بعض الحوادث وبعض الشواهد التاريخية التي كانت كما ذكرت فضيلة الشيخ هي شواذ في سلسلة عظيمة للمذاهب الأربعة، لكن لا تخلو هذه السلسلة العظيمة خلال هذه القرون الطويلة من بعض المناوشات من هنا ومن هناك في قضية التعصب للأراء أو التعصب للمذاهب، خصوصا في الأقطار التي يعني لم تكن فيها التنوع المذهبي والسمة السائدة في تلك الأقطار. فضيلة الشيخ، دعنا يعني نكمل على نفس هذا السياق، وهي قضية هذه المذاهب الأربعة. ألا يمكن أن ننظر إلى هذه السعة التي حصلت أو إلى هذا الخلاف الذي حصل بين هذه المذاهب الأربعة بنظرة إيجابية؟ لأن الكثير يعني جعل من الخلاف، وهو كذلك في كثير من الأمور، جعل من الخلاف هو يعني جانب سوداوي مظلم بالنسبة للأمة، ويعني فقدنا الجانب أو النظرة الإيجابية لهذا الخلاف. دعنا نأخذ إطار بسيط في هذا المجال.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. نحن ذكرنا أنه ما من أمر إيجابي جميل منظم إلا قد يكون له سلبيات أخرى وثغرات ينفذ منها من يجهل جمال وقوة وسر هذا الأمر، كما حدث في بعض فترات التاريخ، والتي كان العلماء هم من قضى على ذلك الخلاف الذي حدث بين بعض أتباع المذاهب الأربعة. فأنا الآن طبعا كان هذا على قناعة منهم، لأن هذه المذاهب وهذا الخلاف الفقهي هو في النهاية ثروة فقهية، عطاء منتج معرفي يتيح لنا أن نتعامل مع مستجدات الحياة بشيء من الإيجابية والأريحية والسعة والمرونة، وذلك بالنهل من هذه الثروة الفقهية. يعني الآن تنزل المستجدات بالمسلمين، فلو كان المسلمون والفقهاء كلهم على رأي واحد لا غير، ثم كانت هذه المسألة المستجدة النازلة مما لا يمكن استيعابه في ديننا، في هذه الحالة سيقع الناس في حرج، إما أن يكونوا في ضائقة وفي شدة، أو أنهم يستوعبون هذه المسألة مخالفين بذلك شريعة الله سبحانه وتعالى. لكن عندما يكون هناك هذا الخلاف وهذا التنوع، عند ذلك يمكن أن يؤخذ منها ما يناسب من الفتاوى المستقيمة المتينة، ليست من الفتاوى الشاذة الضعيفة. ومن أبرز الأمثلة على ذلك ما حدث في موسم الحج على سبيل المثال. كان العلماء كان لهم خلاف فيما يتعلق ببعض أركان الحج وبعض واجباته ورمي الجمار ووقت الرمي والمبيت بمنى والمبيت بمزدلفة وما شابه ذلك. فهذا الخلاف الآن هو الذي من خلاله حلت أزمات الحج التي تحدث. مثلا في رمي الجمار كان بعض المفتين يضيقون في قضية أن الرمي يبدأ من الزوال من كل يوم ينتهي عند الغروب، وكان بعضهم يعني ينادي بمكبرات الصوت، وكنت أنا من سمع هذا أدرك الرمي ولم يبقى على الرمي إلا نصف ساعة قبل غروب الشمس، وكان بعض الناس يموتون تحت الأقدام. لكن إذا رجعنا إلى خلاف الفقهاء نجد أن هناك قول قال به الشافعية وقال به الحنابلة وغيرهم أن وقت الرمي يمتد إلى الليل، بل يمتد وقت الرمي اليوم الأول إلى اليوم الثاني، بل يمكن أن تجمع الأيام الثلاثة كلها أيام التشريق ليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر إلى آخر أيام التشريق، يمكن أن يرميها كلها دفعة واحدة. وقع خلاف بين العلماء، هل يرمي كل يوم يعني يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى من الجمار ثم يرجع، وهذا هو رأي الشافعية، أو أنه يرمي الصغرى عن الثلاث الأيام؟ هناك خلاف. أنا لا أريد
0: أن أشاهد أنه يعني فتح خانة مهمة جدا، خصوصا في، نعم، في مسألة مثل مسألة
1: يعني
0: الحج.
1: حل أزمة. نعم. إنقاذ أرواح. نعم. وهذا ما تفطن له العلماء. نعم. ولذلك كان من الأمور التي ذكرها المجمع الفقهي في دورته العاشرة التي انعقدت في مكة المكرمة في عام 1408، كان مما ذكروا من ثمرات الخلاف، قالوا منها الرحمة بعباده، يعني حكمة الله سبحانه وتعالى في جعل هناك بعض الآيات والأحاديث ليست نصا قاطعا كالشمس في رابعة النهار، قالوا لذلك حكم بالغة، منها الرحمة بعباده وتوسيع مجال استنباط الأحكام من النصوص، ثم هي بعد ذلك نعمة وثروة فقهية تشريعية تجعل الأمة الإسلامية في سعة من أمر دينها وشريعتها، فلا تنحصر في تطبيق شرعي واحد حصرا لا مناص لها منه إلى غيره، بل إذا ضاق بالأمة مذهب أحد الأئمة الفقهاء في وقت ما أو في أمر ما وجدت في المذهب الآخر سعة ورفقا ويسرا، سواء أكان ذلك في شؤون العبادة أم في المعاملات وشؤون الأسرة والقضاء والجنايات على ضوء الأدلة الشرعية. هذا يشير إلى قضية نحن الآن نريد أن ننظر من هذا الخلاف نظرة إيجابية وهي قضية السعة والرحمة وإمكانية استيعاب والتعامل والتماشي مع المستجدات وفق الأدلة وفق الأقوال الرصينة المتينة وليس وفق شواذ الفتوى وسقطات العلماء وزلاتهم.
0: جميل جدا. لكن يظل هناك من يفكر أو يعني يحد هذا الموضوع بأنه قد يكون ما ذكرتم مثلا عن مجمع العلوم أو مجمع الفقهي أنه أمر من علماء معاصرين وأن رأي السلف في هذه الأمور في خصوصا في الأمور الخلافية يجب الحسم فيها ويجب الإنكار على مثل ما ذكرنا بعض المسائل الخلافية. هل أيضا من أمثلة وشواهد من السلف الصالح في نفس هذه القضية في قضية إثبات أن الخلاف هنا في المسائل الخلافية أمر قد يكون محمودا أو قد يكون فيه يعني تشريع أو فيه حكمة التوسيع على العباد؟
1: نعم مؤنث بنصوص كثيرة في هذا المجال من منها ما ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله أن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قال وهو مجدد قال ما أحب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا. ما أحب أنهم لم يختلفوا يعني كان يقول أحب أنهم اختلفوا لأنه لو كان قولا واحدا كان الناس في ضيق وإنهم أئمة يقتدى بهم فلو أخذ رجل بقول أحدهم كان في سعة. هذا فقه السعة هذا فقه الرحمة. ولذلك لما ألف أحدهم كتاب فقه الاختلاف اقترح عليه شخص آخر قال سميه فقه السعة ولا تسميه الاختلاف. ذكر أيضا ابن عبد البر أن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو من التابعين قال لقد نفع الله باختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أعمالهم لا يعمل العامل بعمل رجل منهم إلا رأى أنه في سعة ورأى أن خيرا منه قد عمله. إذن لاحظ قضية أنهم يعني يحمدون الله سبحانه وتعالى على وجود هذا الخلاف الفقهي. كنت ذات مرة أقول لبعضهم الاختلاف رحمة وكنت أكرر أبيات من متن الزبد في الفقه الشافعي عندما قال والشافعي ومالك ونعمان وأحمد بن حنبل وسفيان وغيرهم من سائر الأئمة على هدى والاختلاف رحمة. فقام لي شخص معارض منكر قال لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق عذابا. قلت له إن كنت تقصد في أصول الدين نعم فالاختلاف عذاب والاتفاق هو الرحمة. أما في الفروع الفقهية فالاتفاق عذاب والاختلاف هو الرحمة لأن لو اتفق الناس على أمر واحد في جميع أمورهم ثم جد لهم ما يقتضي عدم إمكانية التعامل مع هذا الرأي لخرج الناس على الشارع أو كانوا في شدة وضيق. وعموما هذه الكلمة قضية لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق عذابا لا تنسب للعلماء هي عبارة قديمة لكنها نسبت إلى بعض كما يسمونهم الماجنين من أصحاب الغناء وأصحاب الطرب هكذا يذكرهم بعض العلماء. أنا لا أريد أن أتكلم على هذه المهن لكنها لا تنسب لعالم تنسب لجهلة لا تنسب لعلماء.
0: جميل نعم. جدا شيخنا هذا يعني أيضا يتيح لنا المجال عن التساؤل المهم جدا والشعرة التي تقع بين قضية قبول الخلاف وأن هذا الخلاف يتيح للناس يعني مجال أوسع في قضية التطبيق الشريعة. البعض ينكر هذا الأمر ويقول سنذهب إلى طريق هو أقرب ما يكون أو ما سماه بعض الأئمة إلى الزندقة قضية التنقل بين هذه المذاهب تشهيا لفتاوى يعني هذه المذاهب وترخصا في بعض الفتاوى فيقول نستطيع أن نلغي جزء كبير من الدين بهذا التسامح المذكور بأن نحن نتنقل بين فتاوى الأئمة ونسقط بعض الأحكام نظرا للتنقل بين هذه الأئمة فمثلا البعض الأئمة يوجب مسألة معينة فحتى نخرج من هذا الخلاف نذهب ونقلد إمام آخر فيسقط عنا هذا الوجوب.
1: نعم هذا الحقيقة الآن هذا مدخل خطير. نحن قلنا إن المذاهب الأربعة على خير وهدى وإن اجتهاداتها في الجملة صحيحة مبررة ففهم بعض الناس من هذا على أنه يجوز له أن يختار من هذه المذاهب أي قول وتحت أي ظرف. نحن نقول إن بعض هذا الكلام صحيح وبعضه خطأ وهناك شعرة فاصلة دقيقة. يعني نحن ذكرنا والآن إذا أردنا أن نلخص كيف نتعامل مع هذا الخلاف الفقهي نقول يجوز التمسك بأحد المذاهب الأربعة ويجوز أن يكون الإنسان غير مهتم بالفقه إنما يسأل أي عالم من العلماء في أمر عندما يحتاجه في أمر دينه وإذا سأل مجموعة من العلماء له أن يأخذ بالأشد احتياطا لدينه، وله أن يأخذ بالأيسر إذا كان هناك حاجة لمثل هذا، وله أن يلتزم عالما أو أن لا يلتزم عالما، وله أن يسأل عن الأعلم أو عن الأقل علم ما دام هذا الأقل علما عنده قدرة على الاجتهاد أو نقل فتاوى العلماء. هناك مرونة كبيرة جدا. لكن الإشكال أين يقع؟ عندما يأتي إنسان ما فيبدأ يبحث في فتاوى العلماء فيأخذ الأيسر، ليس لسبب أو لحرج أو لضرورة عنده، ثم يأتي مرة أخرى تقع به نازلة فيسأل مجموعة من العلماء ثم يأخذ الأيسر،
0: لأنه وديدا لديه في قضية الاتباع، فهو يتبع الأرخص أو
1: الرخص
0: الأيسر.
1: هذا ما يسمى بتتبع الرخص. هو الأخذ بالرخصة لا مانع منه، لكن المشكلة في تتبع الرخص. عنده قائمة المفتين 10 أرقام تليفونات فيتصل عليها ثم يأخذ أسهل شيء، لأن هذا يشعر بأن هذا الإنسان غير متمسك بدين الله عز وجل. هذا إنسان يتحايل يتهرب من الشرع. فمثل هذا الإنسان هو الذي أوقف وأوصد العلماء الأبواب أمامه. أما ما عدا ذلك من الإنسان يتمسك بمذهب فيأخذ ما فيه من تشديدات ورخص، أو يتمسك بعالم، أو أنه أحيانا يأخذ بالرخص عند الحاجة، فلا مانع من هذا. فقط الذي منعه هو قضية أن يأخذ الرخص تشهيا وتتبعا، لا لسبب إلا من أجل أن يخفف على نفسه. وهذا الذي سنتحدث عنه إن شاء الله في حلقات قادمة، كيف ضبط العلماء كيفية الاستفادة من الثروة الفقهية الهائلة الموجودة بين أيدينا.
0: جميل جدا، ولله موضوع مهم جدا في هذا الوقت. نشكركم فضيلة الشيخ، كما نشكركم أيها الإخوة والأخوات على حسن المتابعة. تقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء.
2: فقه الخلاف.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر

0: إلا الله، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. أخذ أي أمسك بمنكبي بتشديد الياء مثنى منكب، والمنكب مجتمع رأس العضد والكتف، سمي به لأنه يعتمد عليه. إذا أمسيت دخلت في المساء، إذا أصبحت دخلت في الصباح. ويرشدنا الحديث إلى أن المسلم عليه أن يبادر إلى فعل الخيرات والإكثار من الطاعات، فلا يهمل ولا يمهل على أمل التدارك في المستقبل، لأنه لا يدري متى ينتهي أجله. وفي الحديث حث على الزهد في الدنيا والإعراض عن مشاغلها، وليس معنى ذلك ترك العمل والسعي. عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. الطهور فعل ما يترتب عليه رفع حدث كالوضوء والغسل أو إزالة نجس كتطهير الثوب والبدن والمكان. أما الطهور بالفتح فهو الماء الذي يتطهر به. الصلاة نور أي تهدي إلى فعل الخير كما يهدي النور إلى الطريق السليم. يغدو يذهب باكرا يسعى لنفسه. بائع نفسه أي لله تعالى بطاعته أو لشيطانه وهواه بمعصية الله تعالى وسخطه. معتقها أي مخلصها من الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة. أو موبقها أي مهلكها بارتكاب المعاصي وما يترتب عليها من الخزي والعذاب. ومما يرشد إليه الحديث أن الإيمان قول وعمل، ويزيد وينقص، تزيده الطاعات وتنقصه المعاصي. ويرشدنا إلى المحافظة على الصلوات بأوقاتها، وإلى الإكثار من الإنفاق في وجوه الخير. ويرشدنا إلى الصبر على الشدائد، وخاصة على ما ينال المسلم نتيجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
3: عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. النواجذ بالدال المعجمة الأنياب، وقيل الأضراس. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. وليا المراد بولي الله العالم بالله تعالى المواظب على طاعته المخلص في عبادته. فقد آذنته بالحرب، آذنته أعلمته، والمعنى أن من آذى مؤمنا فقد آذنه الله أنه محارب له، والله تعالى إذا حارب العبد أهلكه. والنوافل ما زاد على الفرائض من العبادات، وهي جمع نافلة ونفل. استعاذني طلب العوذ والحفظ مما يخاف منه. لأعيذنه أي لأحفظنه مما يخاف. ويستفاد من هذا الحديث عظم قدر الولي لكونه خرج من تدبير نفسه إلى تدبير ربه تعالى، ومن انتصاره لنفسه إلى انتصار الله له، وعن حوله وقوته بصدق توكله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. عصموا حفظوا ومنعوا، إلا بحق الإسلام أي لا تستحل دماؤهم أو أموالهم بعد دخولهم في الإسلام إلا لحد شرعي أو تقصير في أداء واجب أو ترك منهي. حسابهم على الله حساب بواطنهم وصدق قلوبهم على الله تعالى، لأنه سبحانه هو المطلع على ما فيها. ويرشدنا الحديث إلى أن دماء المسلمين وأموالهم مصونة، وفيه إشارة إلى منزلة الصلاة والزكاة في الإسلام.

0: المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح.
1: ثواب الصدقة وفضلها. ثواب صدقة السر. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. أخرجه الطبراني. ثواب من رزق كفافا فقنع وصبر وتعفف ولم يسأل أحدا، ثقة بالله وتوكلا عليه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. أخرجه مسلم. عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. أخرجه الترمذي.

0: المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سكة يتطيب منها. وعن ثمامة بن عبد الله قال: كان أنس بن مالك لا يرد الطيب، وقال أنس: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يرد الطيب. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث لا ترد: الوسائد، والدهن، والطيب. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. وعن أبي عثمان الهندي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده، فإنه خرج من الجنة. وعن جرير بن عبد الله قال: عرضت بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فألقى جرير رداءه ومشى في إزار، فقال له: خذ رداءك. فقال عمر للقوم: ما رأيت رجلا أحسن صورة من جرير إلا ما بلغنا من صورة يوسف عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه مثله وقال: يوم تجمع عبادك. وعن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يصنع ذلك ثلاث مرات. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه.
0: والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم،

0: بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استولوا الصلاة، تدلوا تراسوا صاروا الأقدام، يرحمني ويرحمكم الله. أصلي فرض الظهر أربع ركعات. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله على آله وزوجه ذريته وصحبه بارك على سيدنا كما أمرنا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا

في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله والله

العلي العظيم في كل لحظة نبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ نفسي بالله تعالى من كل ما أسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما خاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا ربي ما أعظم شأنك وأعز سلطانك. تحصنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني من قدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين يا درك الهالكين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارق يطرق بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي. بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد. واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين.

0: في واقع مشحون بالأزمات والمتغيرات والفتن، تكون حاجة الآباء ماسة إلى تقديم القدوات الصالحة لأبنائهم، تضيء لهم الطريق وترسم لهم أهدافا وغايات نبيلة، وتقدم النموذج الواقعي العملي. وأفضل القدوات هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: كانوا خير هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ونقل دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فهم كانوا على الهدي المستقيم. وكما أن حبهم دين والتشبه بهم سنة، فتربية الأبناء على محبتهم وتوقيرهم والاقتداء بهم منهج إسلامي تتوارثه الأمة جيلا عن جيل. قال مالك بن أنس رحمه الله: كان صالح السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن. والتربية على هذه المحبة يمكن أن تظهر ملامحها من خلال تسمية الأولاد بأسمائهم، والتشجيع على حفظ أسمائهم وألقابهم، إظهار الوالدين التعظيم والتوقير عند ذكرهم، والترضي عليهم، تكرار الحديث عن فضائلهم ومناقبهم، وبيان منازلهم ودرجاتهم كالخلفاء الراشدين والعشرة المبشرين بالجنة وأهل بدر وغيرهم، سرد قصصهم بأسلوب سهل وشيق، والوقوف على العبر والدروس المستفادة منها، إقامة مسابقات تدور أسئلتها حول أسمائهم وفضائلهم وفتوحاتهم والواجب تجاههم، مع تقديم الجوائز والهدايا التحفيزية، التشنيع على من يسبهم أو ينتقص من أقدارهم. قال تعالى:
1: والسلام.

0: آداب وتنبيهات.
1: والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: برنامج يقدم توجيهات وإرشادات تبصر الحاجة أو المعتمر بكيفية أداء المناسك بصورة صحيحة. إعداد وتقديم السيد الداعية محمد بن أحمد بن سميط.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نلتقي وإياكم في برنامجنا آداب وتنبيهات لحاج بيت الله، ونتكلم اليوم عن المبادرة إلى أداء فريضة الحج. الحج والعمرة كما هو معلوم واجب على المسلم مرة في العمر. للحديث الصحيح عند مسلم عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت عليه الصلاة والسلام حتى قالها الرجل ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. وفي رواية عند الحاكم عن سيدنا عبد الله بن عباس قال: لا، بل حجة واحدة، ثم من حج بعد ذلك فهو تطوع، ولا يجب الحج ثانيا إلا بالنذر أو إذا كان قضاء، إذا ترتب عليه شيء مما يوجب القضاء بأن أفسد حجه أو نحوه، فعند ذلك يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء. فلا يجب الحج ثانية على المسلم إلا إذا نذر الحج أو ترتب عليه قضاء حج سابق. وعند الإمام الشافعي أن الحج واجب على التراخي، فيجوز تأخيره بعد سنة الإمكان، لكن بشرط العزم على الفعل في المستقبل ما لم يضيق المسلم على نفسه بنذر أو خوف العضب، خاف على نفسه المرض، يعني عنده مرض بطيء الأثر، فمثلا خاف وأخبر من الدكتور أنه السنة هذه يمكن السنة القادمة بيزيد عليك المرض، ففي هذه السنة إذا عرف أن مع تقدم السنين سيزيد عليه المرض فيبادر إلى الحج. فإذا خاف العضب، يعني المرض المقعد له عن الذهاب إلى الحج، فأيضا عليه المبادرة. أو خاف تلف المال، خاف تلف المال، يعني كان في عنده تجارة أو مصدر دخله وخشية أن ينقطع عليه في المستقبل، فنقول بادر الآن. أو إذا كان قضاء عما أفسده، فإن القضاء يكون على الفور فهذا يتضيق عليه، فإذا أخر الحج بدون عذر بعد أن تمكن من أدائه، حصلت له الاستطاعة في سنة من السنوات بعد البلوغ فمات بعد الاستطاعة ولم يحج، مات عاصيا ويحكم بعصيانه من آخر سنة أمكنه فيها الحج ولم يحج. فإذا الأمر هنا مخوف، ليس الأمر بالبساطة التي يتصورها بعض الناس. وعند الإمام مالك وأحمد وجمهور الأحناف أن الحج واجب على الفور، إذا ملكت الاستطاعة في هذا العام فلا يجوز لك التأخر إلى العام المقبل. هذا عند الأئمة الثلاثة مالك وأحمد وجمهور الأحناف أنه واجب على الفور، فإذا تمكنت في سنة من السنوات لا يجوز لك التأخير إلى السنة المقبلة، وإلا وقعت في الإثم. فينبغي مراعاة هذا الخلاف والتعجيل بالحج، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه سيدنا عبد الله بن عباس: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. انظروا وصية النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت يا مؤمن مهما تمكنت وتيسر لك الحج، الزاد، النفقة، الصحة، العافية موجودة، عليك أن تبادر بالحج وتخلص نفسك من هذه الفريضة الواجبة عليك من الله تعالى. فما يدري الشاب صاحب الصحة الطيبة ما يكون عليه في السنوات المقبلة، ولا يدري الغني الذي معه متوفر المال ما يدري ما يجري عليه في السنوات المقبلة. فإذا تأخرت عن السنة الأولى التي توفر لديك فيها الاستطاعة والصحة فإنك تكون على خطر. فإن وفقك الله في سنة أخرى لأداء الفريضة الحمد لله خرجت من العهدة، وإن لم يتيسر لك ذلك وقعت في الإثم. هذا عند الشافعي، الشافعي أخف الأقوال وهو هذا الذي شرحناه. أما عند الجمهور المالك وأحمد والأحناف أنك تأثم من الآن لا يتأخر الإثم، أما عند الشافعي يتعلق الإثم. فإن وفقك الله لأداء الحج في سنة مقبلة سقط عنك الإثم، ليس عليك شيء، وإن لم تحج وقع عليك الإثم وتعتبر عاصي من آخر سنة أمكنك فيها الحج ولم تحج. فمن تمكن من الحج في سنة من السنوات ولم يحج فتأخر فافتقر أو مرض أو مات أو غير ذلك، فنقول أنك الآن صرت عاصيا مضيعا لفريضة من فرائض الله تعالى. فليحذر الإنسان. بعض الناس ما يأتي على باله موضوع الحج ولا أداء فرض الله تعالى أبدا، يفكر نعم يفكر في بيته، في نفسه، في مطعمه، مشربه، ملبسه، سيارته، مركوبه، في حياته، في تجارته، بيوسع التجارة، يريد يسافر إلى هنا وهناك من أجل التجارة، من أجل التنزه، لكن موضوع الحج هذا ليس على باله وكأن الله تعالى لم يفرضه. نعم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله سبحانه وتعالى أناط فرضية الحج بالاستطاعة، لكن إذا آتاك الله الاستطاعة وتأخرت الآن أنت الآثم، أنت المقصر، أنت الذي وقعت في الخطر. فهذا أمر خطير جدا. ومجرب أن كل من عزم على الحج ونوى الحج واهتم بأمر الحج فإن الله تعالى ييسر له ذلك، ومن حتى تكلف شيئا في ذلك فإن الله ييسر له حتى النفق في ذلك. ربما يضيق على نفسه في شيء، يضيق على نفسه في طعام، في شراب، في ملبس، في مسكن، من أجل أن يحج بيت الله. فإنك إن حججت بيت الله بهذه النية الصادقة فإن الله تعالى يخلف عليك أكثر من ذلك، أكثر مما أنفقت، ويؤدي عنك ما قصرت على نفسك فيه من الدنيا، فإن الله تعالى يخلف لك خيرا من ذلك في الدنيا قبل الآخرة. فهذا أمر يجب على كل مسلم أن ينتبه له. بعضهم لا، ما يفكر في الحج، يقول بعدين بعد 40 أنا إذا وصلت إلى 60. طيب وأنت في 20، في 30، في 40 ما فكر في الحج ولا جاء على باله، فيذهب إلى الحج يجده قد ضعف بدنه فلا يستطيع أن يؤدي الآداب والمستحبات، وقد يحتاج إلى إخراج فدية عن بعض الواجبات. لماذا؟ هذا كله الصحة معه تساعده، هو قصر في ذلك. فنقول المهم أنه قد أدى ولو متأخرا الحمد لله، ولكن إذا أديت الحج وأنت شاب ماذا يكون قيمتها هذه؟ ستقوم بأداء الأركان كما ينبغي، بأداء الواجبات كما ينبغي، بأداء الشروط كما ينبغي، تجنب المبطلات كما ينبغي، بأداء السنن والآداب كما ينبغي، لأن عندك الصحة، عندك العافية، عندك الشباب، والله سبحانه وتعالى سيسألك. وسواء في ذلك الذكر والأنثى، ربما حتى بعض النساء ما تفكر مثلا في أداء فريضة الحج المتوجبة عليها، فهذا خطأ كبير يقع فيه سواء الرجل سواء المرأة. حتى المرأة إذا قالت لا شيء عندي، لكن اجعليها في بالك إن شاء الله، كما تفكر المرأة في أنها تعمل، نسكن في دار جديد، نأخذ ثاث جديد، نعمل كذا، كما تفكر في حاجيات البيت وحاجيات نفسها فكذلك تفكر في هذا الأمر المهم. ومن نوى الجمال جمله الله تعالى. فإذا بدأ الإنسان فإنه مجرب كما ذكرنا لكم، إذا بدأ ونوى وعزم فإن الله تعالى يتمم له ذلك، يتمم، لأن من الداعي؟ الداعي هو الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان الشخص فعلا غير مستطيع هذا خلاص هذا معذور، الرجل ما استطاع، ما توفرت عنده الزاد وما توفر عنده الزاد ولا النفقة أبدا، من يوم بلغ أو عرف أو توفر لديه الزاد وهو مريض أول ما عندما بلغ ليس لديه زاد، ما عنده النفقة، كم تكاليف الحج، مبلغ كذا كذا، ما عنده، خلاص معذور. مشى مشى مشى، بعد 10 سنوات توفرت عنده النفقة، لكن الرجل أصيب بعلة ومرض يقعده ما يستطيع يذهب معه إلى الحج، معذور، خلاص هذا عذره الله تعالى. ولكن كلامنا الآن كله على من يسر الله له الاستطاعة ويسر له النفقة ويسر له الأمر ثم هو يتأخر. لماذا تتأخر؟ أعذار واهية، أعذار واهية عند الحق وعند الفحص تجدها أنها لا أعذار ضعيفة ولا تقابل أنك تتأخر، تؤخر على لا شيء. فهذا أمر مهم جدا، ويعلم الإنسان أهميته وأنه ركن من أركان الدين، ركن الخامس. وأنت إذا استطعت ولم تعمل فقد قصرت ووقعت في الحرج. فإذا هذا الأمر المهم. وعلى من يجب الحج؟ طبعا يجب أو يتوجب الحج على المسلم البالغ العاقل الحر، فهذه الشروط، هذه المستطيع، الخمسة الشروط هذه شروط وجوب الحج: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. الاستطاعة شرط للوجوب، فإذا ما توفرت الاستطاعة ولكن وجدت الشروط الأربعة الأولى: الإسلام والعقل والحرية والبلوغ، فإنه إذا تكلف وأدى الحج، وإن كان غير مستطيع ولكن تكلف على نفسه، مريض ضغط على نفسه، معسر لكنه ضغط على نفسه في النفقة وحج، فنقول يقع عن حجة الإسلام. لوقوعها عن حجة الإسلام يشترط الأربعة فقط: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية، ولوجوبها أيضا يزاد شرط الاستطاعة. ورد في الحديث عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنثة، يعني وصل إلى حد البلوغ، فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي. وقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة هذه يفسرها العلماء بوجود المركوب، الطائرة، السيارة، الباص، وطبعا هذا لمن كان بينه وبين مكة أكثر من مرحلتين. من شروط الاستطاعة أن يجد المركوب، حجز في الطائرة، يجد حجز في الباص وهكذا. ووجود الزاد، مدة ذهابه وعودته، النفقة اللي بيحتاجها، طعامه وشرابه في ذهابه وعودته، وهذا لنفسه في الحج. وأيضا من تلزمه نفقته في بلده يجعل لهم مبلغ ينفقون فيه على أنفسهم، كم بتغيب في الحج؟ بيغيب شهر، لابد أهلك في البيت تجعل عندهم نفقة تكفيهم الشهر، أو تكلم صاحب دكان: أنا بأسافر الحج، وخذ الأولاد بيجون عندك ما يطلبونه من طعام، من رز، من سكر، من كذا، أعطيهم مدة الرحلة. وأمن الطريق، تكون الطريق آمنة، وصحة البدن يكون صحيح، يستطيع أن يستمسك على الراحلة، وإمكان السير، يعني بقي من وقت الحج ما يمكنه الذهاب. أما إذا مثلا تيسر له الحج في باقي يومين من الحج، وكم طريق إلى المكة؟ قال بقاله 4 أيام، ما بيدرك عرفة، فنقول يسقط الهذا. وشرط الخاص بالنساء وهو المحرم أو النسوة الثقات، أو النسوة الثقات. فهذا الأمر الذي شروط الاستطاعة، شروط الاستطاعة. فإن توفر للإنسان هذا المركوب، الطائرة أو الباص، الزاد، النفقة له ولعياله في البلد، وأمن الطريق، وصحة البدن، وإمكان السير، الوقت متسع، والمحرم للمرأة أو النسوة الثقات، فهذه الاستطاعة. ويجب عليه إذن عند ذلك الحج، فإن تأخر فيعتبر على خطر، فإن أدى الحج في سنة أخرى وإلا وقع في الإثم. عن ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه. فهذه شروط الاستطاعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، ونجعلنا من أهل الخير ظاهرا وباطنا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
0: آداب وتنبيهات:
1: والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: برنامج يقدم توجيهات وإرشادات تبصر الحاجة أو المعتمر بكيفية أداء المناسك بصورة صحيحة. إعداد وتقديم السيد الداعية محمد بن أحمد.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: قصص الأخيار، برنامج يقدم سردا لبعض قصص أخبار الصالحين والأخيار بأسلوب مميز وممتع مع الشيخ خالد بن عبد العزيز الموصلي.
2: الحمد لله المفيض على خلقه من فضله ورحمته ما يصحح لهم دربهم ويقوم لهم خلقهم، وصلوات الله وسلامه على نبيه محمد المصطفى الذي قال فيه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون، نجتمع مرة أخرى على محبة الله تعالى وطاعته لنتعرف على قصة من قصص الأخيار. وقصة هذا اليوم تتعلق بحادثة طريفة ظريفة وقعت لأحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الأصحاب الكرام الذين صحبوا نبينا صلوات الله وسلامه عليه، نراهم قد اجتمعوا من أماكن بعيدة ومن مدن مختلفة، ولهم طباع متباينة، واجتمعوا جميعا تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذابوا في بوتقة هذه الكلمة ومعانيها وأهدافها ومراميها، واستوعب الإسلام الكل سواء من كان قويا أو ضعيفا، شابا أو شيخا، صغيرا أو كبيرا، رجلا أو امرأة، بكرا أو ثيبا، لأن ديننا دين شامل جامع، لم يأتي لفئة معينة أو لوقت معين، بل هو دين الله لكل الأشخاص ولكل زمان ومكان. ونرى في الذين كانوا حول نبينا الأمين صلوات الله وسلامه عليه، نرى فيهم من هو كثير الرحمة كسيدنا أبي بكر الصديق، ومن هو شديد الجهر بالحق كسيدنا عمر بن الخطاب، ومنهم من هو شديد الحياء كسيدنا عثمان بن عفان، ومنهم من هو كثير العلم كسيدنا علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وهؤلاء وسعهم دين الإسلام، ووسعتهم كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، بل وسع كل من يدخل تحت هذه الراية العلية، تحت هذه الراية الكريمة المباركة. الصحابي الذي نكون اليوم في صحبته هو رجل يحب شيئا، يا ترى ماذا يحب؟ إنه يحب الجلوس بين النساء، وهذا أمر غريب أن نسمع عن صحابي أنه يرغب ويحب أن يجلس بين النساء، يحب أن يتحدث إليهن ويستمع منهن. هذا الصحابي هو خوات ابن جبير رضي الله تعالى عنه. ومن خلال الحدث الذي وقع له نتعرف كيف اعتنى به نبينا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وهو صلى الله عليه وسلم صاحب الأخلاق العظيمة، صاحب الأخلاق الرفيعة، الذي قال فيه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال عن نفسه: أدبني ربي فأحسن تأديبي. وهكذا الناس عند النبي، يأخذ النبي الأمين بأيديهم ويقودهم إلى بارئهم جل في علاه. خوات ابن جبير كان يسكن في خيمة في أطراف المدينة المنورة، ويخرج من خيمته عند كل صلاة تقريبا ليصلي خلف النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، ويسمع قراءته الطيبة المباركة. وفي أحد الأيام، وبينما هو في خيمته، إذا به يسمع صوتا، بل يسمع أصواتا. يا ترى هذا الصوت أو هذه الأصوات أمن أشخاص هم بقرب خيمته أم هم بعيدون؟ ماذا فعل خوات ابن جبير؟ أخرج رأسه من الخيمة، فإذا به يرى ما يحب. وماذا يحب؟ قلنا هو كان يحب في أول عهده أن يجلس بين النساء. إذا به يرى نسوة قد جلسنا ويتحدثن فيما بينهن، فقال: هذه فرصة طيبة أن أجلس إليهن وأتحدث معهن. فماذا فعل؟ أدخل رأسه في الخيمة وعمد إلى صندوق له في الخيمة، وفتح الصندوق وأخرج حلة جديدة، عباءة جديدة ليلبسها وليظهر يعني زينته أو طبيعته، هكذا يلبس هذا الثوب ليبدو أنيقا جميلا. ولبس ثوبه وتهيأ وأعاد الصندوق على حاله، ثم خرج من خيمته. لماذا؟ ليجلس بين النسوة. ولكن ما

صلى الله عليه وسلم. يقول خوات ابن جبير: فتبعته إلى أن وصلنا إلى مكان، إلى أرض ذات نخل، فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام: يا خوات مكانك، أي سأذهب وسأعود إليك، أما أنت فالزم مكانك. يقول: وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم، فنظرت إليه فإذا بالماء يقطر من ظهره حتى، يعني بالعرق، حتى ظهر العرق على ثوبه صلى الله عليه وسلم. غاب قليلا ثم عاد صلوات الله عليه، فنظرت إليه فإذا بالماء يقطر من وجهه كما يتناثر اللؤلؤ صلوات الله عليه من نور وجهه صلى الله عليه وسلم. وما أن وصل النبي الأمين حتى قال لي: يا أبا عبد الله، ماذا فعل جملك الشارد؟ هل وجدت جملك ناقتك؟ هل وجدت جملك الشارد؟ قال: لا يا نبي الله. قال: يا أبا عبد الله، أنت في حل، يعني إذا أردت أن تذهب فاذهب الآن. وذهب أبو عبد الله إلى خيمته ووقع في حرج، يا ترى كيف سيقابل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد اليوم، وبماذا سيجيب إن سأله النبي المصطفى عن جمله الشارد الذي ينفر كثيرا ويهرب، هل وجده أم لا؟ يقول أبو عبد الله: فتخلفت عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم عدة أيام، فلم أحتمل هذا البعد. ويقينا كيف يستطيع أن يتحمل هذا البعد وهو في المدينة المنورة، وقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يأتي على أمتي زمان يتمنى أحدهم لو فقد أهله وماله ورآني، يعني يتمنى أن يفقد كل ما عنده من مال ومن عيال فقط من أجل نظرة واحدة يلقيها على حضرة النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. ويقينا أيها الإخوة الكرام أن لهذه النظرة مكانة عظيمة عند الله. الصحابي لما سمي صحابيا؟ أو كيف نال شرف الصحبة؟ أو متى تطلق عليه كلمة صحابي؟ علماؤنا يقولون: الصحابي هو الذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ورأى رسول الله، أو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات على الإيمان، يعني هو مؤمن، إما أن يكون قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد إيمانه، أو رآه النبي الأمين. لماذا؟ لأنه ربما يكون فاقدا للبصر كعبد الله بن أم مكتوم رضوان الله عليه ومات على الإيمان، فهذا صحابي. والصحابي له مكان عظيم عند الله عز وجل، وشرف الصحبة شرف معروف عند أهل المعرفة والدراية. فهو عدة أيام لم يمتع عينيه بالنظر إلى نبيه، فماذا فعل؟ قال: أذهب إلى مسجد النبي الأمين وأصلي خلفه. ولكن كيف أصلي خلفه؟ النبي يقول عليه الصلاة والسلام: إنني أراكم من وراء ظهري، يعني إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقف إماما فإنه يرى من خلفه كما يرى من هو أمامه صلى الله عليه وسلم. فهو قال: إذا صليت خلف النبي النبي يراني، فإذا أكمل صلاته ناداني. وهنا سيسألني عن جمل الشارد
يا ترى ماذا سأقول له؟ الأفضل أن أنتظر أن ألقي النظر على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا أكمل صلاته وخرج من المسجد وأكون قد متعت عيني وملأت قلبي بالنظر إليه صلوات الله عليه، ثم بعد ذلك أدخل المسجد وأصلي الصلاة. وهنا فعل هكذا، رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فملأ عينيه وقلبه برؤيته صلوات الله عليه إلى أن أكمل النبي الأمين صلاته. وبعد أن أكمل النبي الأمين صلاته خرج صلوات الله عليه من المسجد. وهنا اطمأن أبو عبد الله على أن النبي الأمين لن يسأله عن جمله أو عن حاله، فدخل المسجد. وما أن دخل المسجد إذا به يقول: وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل بعدي. قلت، وهو صار في حرج، قلت: والله لا مفر من رسول الله إلا بأن أصلي لله. فكبر، أتى بالنية وكبر ودخل في الصلاة. والنبي الأمين عرف بأمره، فماذا فعل أبو عبد الله؟ يقول: فجعلت أصلي وأنا في الصلاة أنظر بين الفينة والفينة، بين الآونة والأخرى، بطرف العين أنظر جانبا، هل ذهب النبي الأمين أم أنه باق في مكانه؟ يقول: وإذا بالنبي الأمين باق في مكانه. نظرت مرات ومرات، النبي ينتظر. فقلت، هكذا يقول أبو عبد الله، فقلت في نفسي: لا مفر من نبي الله إلا بأن أطيل صلاتي لله. هذه أفضل طريقة، أطول الصلاة، أطيل الصلاة وأكثر من قراءة القرآن، وإذا رأى النبي إطالة صلاتي أكيد سيترك المسجد ويذهب لبعض شؤونه صلى الله عليه وسلم. وهنا أدرك النبي الأمين فعل أبي عبد الله، فماذا قال؟ التفت إليه النبي الأمين ونادى وقال له: يا أبا عبد الله، أطل صلاتك ما شئت فأنا في انتظارك. يعني أنت تطيل الصلاة أو ما تطيل الصلاة، أنا في انتظارك يا أبا عبد الله، فاقرأ ما شئت وصل ما شئت، فلا بد أن أسألك. وهنا أغلق الباب على أبي عبد الله. ماذا يفعل؟ هذه المشكلة أوقعته في هذا الأمر. وأحيانا أيها المستمعون الكرام، أحيانا يذكر علماؤنا عليهم رحمة الله

0: أورثت ذلا وانك صاحبه قلقا خائفا فزعا، فتراه يقبل على الإنابة والاستغفار والتضرع إلى الله العزيز الغفار، فيبقى تائبا ومستغفرا إلى أن يلقى ربه القهار. والبعض أحيانا تراه يفعل حسنة فيدخله نوع من الغرور ونوع من الاستكبار، فهذا الذنب الذي أورث ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. ويقول عليه رحمة الله: ربما قضى عليك بالذنب فكان سببا في الوصول، فكان سببا في الوصول أي وفقك للطاعة والإنابة، فكان سببا للوصول إلى الله المعبود جل في علاه. وهذه الأمور أحيانا نرى فيها عناية من الله سبحانه وتعالى، وهذه العناية يعني هي محض فضل وتكرم من ربنا الكريم. جاء في الحكم: عنايته فيك لا لشيء منك. وأين كنت حين واجهتك عنايته وقابلتك رعايته؟ لم يكن في أزله إخلاص أعمال ولا وجود أحوال، بل لم يكن هناك إلا محض الإفضال وعظيم النوال. يعني حينما تدرك أمورك تعرف عظمة وفضل ربك سبحانه وتعالى عليك، لكن أنت بحاجة إلى نوع من التيقظ والتدبر كي تدرك نعم الله تعالى عليك وفضله وكرمه بك. فأبو عبد الله ماذا قال؟ قال: وقد انسد عليه الطريق، قال: لا بد إذن أن أكمل صلاتي. فأكمل صلاته وتقدم نحو النبي الأمين صلوات الله عليه وسلم عليه، ورد النبي عليه السلام، وهنا سأله رسول الله قال: يا أبا عبد الله، ماذا فعل جملك الشارد؟ قال: يا نبي الله، والله ما شرد لي جمل منذ أن أسلمت لقد عقله الإيمان يا رسول الله. أنا حينما آمنت هو استقام، وما شرد لي جمل بفضل الله تعالى منذ أن أسلمت، وها أنا أجدد شهادتي لك يا رسول الله، أجدد شهادتي، أقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فتبسم النبي الكريم وضحك القوم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. من سيرة هذا الصحابي المبارك نتعرف أيها الكرام على جانب من تربية نبينا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وكيف أخذ بيد هذا الذي كان يحب أمرا لا ترغبه الشريعة ولا تحببه السنة النبوية الشريفة، لكن عالجه صلوات الله عليه بالحكمة والموعظة الحسنة، انطلاقا من قول ربنا العظيم: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وهو صلى الله عليه وسلم أسوة لنا، قال عنه خالقنا ورازقنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بسيرة هذا الصحابي الكريم وبتعليم النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقني وإياكم حسن اتباع وحسن استقامة على هدي النبي المصطفى، وأن يجمعنا تحت رحمته إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: قصص الأخيار، برنامج يقدم سردا لبعض قصص أخبار الصالحين والأخيار بأسلوب مميز وممتع، مع الشيخ خالد بن عبد العزيز الموصلي.

0: منبه الطاعات، صلاة الجماعة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. رواه مسلم.
1: فقرة الإعلانات.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها أمينة بنت أحمد بن عبد الله باطاهر، والجنازة الساعة 4 عصرا، والعزاء في بيتهم قبل مسجد باهرون بن نويدرة بمدينة تريم. النبأ مرة أخرى، انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها أمينة بنت أحمد بن عبد الله باطاهر، والجنازة الساعة 4 عصرا، والعزاء في بيتهم قبل مسجد باهرون بن نويدرة بمدينة تريم. تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.
3: تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن فتح باب التسجيل في الدورة الإعدادية التابعة للدورة الصيفية 32 لعام 1447 هجرية 2026 ميلادية، من 17 من ذي الحجة 1447 هجرية إلى 28 من محرم 1448 هجرية. شروط الدورة الإعدادية: أن يكون المشارك قد بلغ سن 13 أو 14 أو 15 سنة، أن يكون الطالب من مدينة تريم أو لديه سكن بتريم، أن يحضر ولي الأمر مع الطالب من أول قدومه للدورة، أن يحضر صورة من شهادة الميلاد، أن يدفع الطالب رسوما للدورة 35,000 ريال يمني غير شاملة للمواصلات، أن يلتزم الطالب بالحضور في دوام الدورة من 8 صباحا إلى 8 مساء. ملاحظة: في حالة رغبة ولي الأمر في ترتيب مواصلات للطالب، عليه مراجعة مكتب تريم للنقل مؤسسة التوصيل لترتيب ذلك، أو الاتصال على الرقم 77 27 36 701، للتسجيل واتساب 730-166-016. آخر موعد للتسجيل 12 من ذي الحجة، صادر عن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية.
4: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي: ماعز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.
5: فقه الخلاف بمعنى فهم الخلاف، طبيعة الخلاف، أسباب الخلاف، وأمور شائكة كثيرة تتعلق به. والحديث لكي يرتب سأناقشه على عدة محاور. من ضمن هذه المحاور سنتحدث عن معنى الخلاف، وعن تاريخ نشأته، وعن مدى مشروعيته، بمعنى هل الخلاف مقبول أم مرفوض، وإذا كان مقبولا فإلى أي مدى يتقبل الخلاف.
6: برنامج فقه الخلاف يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت والاثنين والثلاثاء عند 1:00 ظهرا، ويعاد يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس عند 11:00 صباحا، ويوم الأحد والاثنين والثلاثاء في المساء.

0: الأوسيون قالوا: منا غسيل الملائكة حنظلة بن أبي الراهب، إنه افتخار، وهذا من الافتخار المشروع. حينما يفتخر إنسان بدينه وبمواقف من آبائه وأجداده وقبيلته وجماعته، وهذه المواقف لها صلة بدين الله، هذا شيء طيب.
1: برنامج قصص الأخيار يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 1:00 ظهرا، ويوم الجمعة في المساء.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: المستمعون الأفاضل، نبقى وإياكم الآن مع إعادة لجلسة الاثنين الأسبوعية الماضية المنعقدة بدار المصطفى بتريم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم.

المتابعون الكرام، كنتم تستمعون إلى إعادة لجلسة الاثنين الأسبوعية الماضية المنعقدة بدار المصطفى بتريم.

0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.
1: حديث جميل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: طهروا الأجساد طهركم الله، فإنه لا يبيت عبد طاهرا إلا بات في شعاره ملك، لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. إذا تطهر الإنسان لزمته الملائكة، إذا اتسخ الإنسان وتنجس لزمته الشياطين، لأنه يحب المتطهرين، وأحب الخلق إليه هو سيدنا محمد فحفظه مطهرا. ولد مختونا، وكذلك لا يقع الذباب على جسده الشريف، وكذلك لا يظهر في عينه إذا نام واستيقظ، لا يشعث ولا يتغير رائحة فمه ولا خياشيمه، ولم يكن يظهر على عينه رمص، وكان صلى الله عليه وسلم جميلا مجملا طاهرا مطهرا في جميع أحيانه، إلا أنه كان كذلك يبالغ في طهارته، ينظف جسده، يتوضأ ويغسل عيناه صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان يذكر من خصال الفطرة كذلك غسل البراجم، وهي المعاطف التي بين الأصابع وفي أصابع الرجلين، ويأمر بتخليل الأصابع في الطهارة، تخليل أصابع الأرجل، تخليل معاطف البدن كلها. كل هذا كان من فعله ومن اهتمامه عليه أفضل الصلاة والسلام بالطهارة. حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام، يعني أدنى شيء، أقل شيء، لا يمر 7 أيام على المسلم إلا وغسل جسده وغسل شعره. وجاءنا صلى الله عليه وآله وسلم بخصال الفطرة، وهي محل الاهتمام. الله صورنا فأحسن تصويرنا، خلقنا في أحسن تقويم. هذا القوام وهذا الإحسان من الله ينبغي للإنسان أن يعتني به نظافة وطهارة. وهذه الخصال التي علمنا إياها رسول الله، عدها 5 وعدها 10، وبعضهم عدوها أكثر من ذلك، لكن المهم فيها المتعلقة بالعناية بالجسد. فمن خصال الفطرة الختان، وهو تنظف في الإنسان في محل عورته حتى لا يجتمع القدر ولا يجتمع النجس في مكانه. الاستحداد، وهو حلق العانة، الشعر الذي يكون على عورة الرجل والمرأة، وقلم الأظافر. نبهنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على العناية، وكان حريص على أن يقلم أظافره وأن يدفن هذه الأظافر التي يقلمها. كان من سنته دفن الأظافر ودفن الشعر الذي يحلقه كذلك، وهي سنة يغفل عنها كثير من الناس، ولها حكمة. قالوا: لأنها جزء من الإنسان، والإنسان من كرامته إذا توفي أن يدفن، فكذلك إذا قطع جزء منه فإنه يعود إليه يوم القيامة، كل جزء من بشره ومن ظفره ومن شعره يعود إليه يوم القيامة. من خصال الفطرة كذلك قص الشارب وإعفاء اللحية. قص الشارب حتى لا يطول فيغطي الشفائف، بعض الناس ربما يترك شاربه يطول حتى يغطي فمه كله ربما، أو يغطي شفته العليا. ومن السنة يجز الشارب أو يخفف الشارب، أدنى الأحوال أن يظهر البياض الذي في الشفة العليا، أن لا يغطيه الشعر. من خصال الفطرة كذلك نتف الإبط، الشعر الذي ينشأ في الإبطين، لأنه كذلك يسبب الرائحة الكريهة. وكان صلى الله عليه وسلم يكره أن يجد الناس منه رائحة كريهة. من خصال الفطرة التي نبه عليها صلى الله عليه وآله وسلم الاستنشاق والاستنثار والمضمضة، وقال: إذا قام أحدكم من نومه فليستنثر 3، فإن الشيطان بات على خيشومه. يعني أن الشياطين تتتبع هذه الأماكن وتتتبع تغير الرائحة في الإنسان، فإذا تطهر المسلم من الروائح الكريهة وتطهر في هذه الأماكن وتمضمض ذهبت عنه الشياطين. من خصال الفطرة المهمة التي قد مر ذكرها معنا في حلقات سابقة التسوك، الاستياك والمبالغة الشديدة في السواك، وكذلك غير السواك سنة أخرى وهي سنة تخليل الأسنان. ويمكن الآن جاءوا بفكرة مرور الحبل، هذا الخيط الذي يمر بين الأسنان لتنظيف ما بين الأسنان، ثم بعدها يستاك، ثم يستعمل شيء من الروائح الطيبة مثل النعناع. المهم أنه كلما بالغ في تنظيف فمه وتطهيره كلما كان أفضل. هذه الخصال المهمة في الفطرة يسن للإنسان أن يعملها كل أسبوع، والأفضل أن تكون يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة يندب فيه التطهر والتنظف والتطيب. إذا لم يعملها كل أسبوع فلا يؤخرها إلى حد 40 يوما، فإن الزيادة عن 40 يوم فيها ضرر على الإنسان في صحته. وكذلك نبهنا صلى الله عليه وآله وسلم إلى اجتماع الشياطين على القدر إذا اجتمع في الإنسان. فإن كنا نحب الحبيب صلى الله عليه وسلم لا شك أننا سنحب الطهارة، فحب الطهارة من حبه، وحب الله سبحانه وتعالى متعلق بحب الطهارة، فالحب ممزوج في معاني الصلة بالطهارة ورسول الله، لأنه أطهر الخلق. الله يحب سيدنا محمد ويحب المتطهرين ويحب المتابعين للنبي عليه الصلاة والسلام. هنا معجون من المعاني في قوله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.

0: فقرة الإعلانات.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، إليكم هذا النبأ. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها أمينة بنت أحمد بن عبد الله باطاهر، والجنازة الساعة 4 عصرا، والعزاء في بيتهم قبل مسجد باهرون بن نويدرة بمدينة تريم. النبأ مرة أخرى، انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها أمينة بنت أحمد بن عبد الله باطاهر، والجنازة الساعة 4 عصرا، والعزاء في بيتهم قبل مسجد باهرون بن نويدرة بمدينة تريم. تغمد الله الفقيدة بواسع رحمته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن فتح باب التسجيل في الدورة الإعدادية التابعة للدورة الصيفية 32 لعام 1447 هجرية 2026 ميلادية، من 17 من ذي الحجة 1447 هجرية إلى 28 من محرم 1448 هجرية. شروط الدورة الإعدادية: أن يكون المشارك قد بلغ سن 13 أو 14 أو 15 سنة، أن يكون الطالب من مدينة تريم أو لديه سكن بتريم، أن يحضر ولي الأمر مع الطالب من أول قدومه للدورة، أن يحضر صورة من شهادة الميلاد، أن يدفع الطالب رسوما للدورة 35,000 ريال يمني غير شاملة للمواصلات، أن يلتزم الطالب بالحضور في دوام الدورة من 8 صباحا إلى 8 مساء. ملاحظة: في حالة رغبة ولي الأمر في ترتيب مواصلات للطالب، عليه مراجعة مكتب تريم للنقل مؤسسة التوصيل لترتيب ذلك، أو الاتصال على الرقم 77-27-36-701، للتسجيل واتساب 730-166-016. آخر موعد التسجيل 12 من ذي الحجة، صادر عن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية.
2: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي: ماعز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.
1: هل تبحث عن لمسة من الأناقة والتميز لمنزلك؟ أفكار للسيراميك يفتح لكم أبواب الجمال بوصول أحدث تشكيلات السيراميك السعودي من أرقى المصانع. مميزاتنا: جودة سعودية، متانة تدوم طويلا ومقاومة عالية، تصاميم عصرية وتشكيلات واسعة، أسعار منافسة، نجمع لك بين الجودة العالية والسعر المناسب، تعدد الخيارات. يتوفر لدينا سيراميك للأرضيات، الصالات، الغرف، الجدران والحمامات بمقاسات مختلفة. موقعنا حضرموت تريم، الشارع العام بجانب حضرموت للصرافة. زيارتكم تشرفنا لتشاهدوا التشكيلة على الواقع. للتواصل والاستفسار لا تتردد في الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الواتساب بالأرقام التالية: ثابت 461-595، كما يمكنكم الاتصال بالثابت الآخر 461-596، جوال 77-00-233-44، كما يمكنكم الاتصال بجوال آخر 77-22-34-33. أفكار للسيراميك اسم مشتق من الواقع.

أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن أم سلمة قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا، بل كان يصومه كله. وعن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من الشهر 1 والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر 3 والأربعاء والخميس.
0: باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال العلماء: معناه إلى الكتاب والسنة. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والآيات في الباب كثيرة. وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى انتفخت قدماه، فقيل له: أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي حتى ترم قدماه. قال: فقيل له: أتفعل هذا وقد جاءك أن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوم يصلي حتى تنتفخ قدماه، فيقال له: تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وعن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالليل، فقالت: كان ينام أول الليل ثم يقوم، فإذا كان من السحر أوتر، ثم أتى فراشه، فإن كان له حاجة ألم بأهله، فإذا سمع الأذان وثب، فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء، وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة.
0: والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير.

أخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب.

0: في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد

الله أكبر. وجهت وجهي إلى

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم عافنا وطفنا احفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاحا للإسلام والمسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اصرف وادفع عنا وعن جميع المسلمين الأذى والبلاء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. أصلح لنا شأننا كله وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام عليك السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا برحمتك دار السلام تباركت وتعالى. لا منع لما أعطيت ولا معطي لما أتيت.

اللهم صل وسلم على سيدنا. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله.

0: إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من كتاب توجيه النبي لمرضاة باري للعلامة المربي الداعي إلى الله عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ بن الشيخ أبي بكر بن سالم إلى أن قال رضي الله عنه ونفعنا به: لا بد أن تتعلموا معاني الجدة حتى تدخلوا في هذا الأمر بجد. الجندية مربوطة بالجدية، وحيث لا جد لا جند. وبعد ذلك مظاهر الجد وآثاره تتلخص في رهبان بالليل فرسان بالنهار. الجد له معان، وتقتضي أن صاحب كل منزلة أو مرتبة في وصف أو عمل يرتفع إلى أعلى ويرتقي فيه، فالرضا بمنزلة أو حالة ينافي الجد. ولهذا نحتاج إلى توسيع النطاق مع أهل كل مستوى، ينبغي أن يرتفعوا في مستواهم. فالجد في الجد وجود الجدية باطنا بتعظيم الأمر، وظاهرا بمواصلة الوسائل ومتابعة السير، ينعكس على المخاطبين وينعكس على المعارضين والمعترضين. فبالقيام بوصف الجدية تذوب جبال من الاعتراض، كما أنها أيضا ينبني عليها حسن النظر في الأمور وعدم الاقتصار على الأسلوب الواحد أو الوسيلة الواحدة. بعض الناس يظن أن الجد عنده أسلوب واحد يريد أن يفرضه على الخلق كلهم، هذا ليس بجد، هذا اسمه كد بلا قاعدة. لا بد أن تراعي اختلاف الأشخاص، اختلاف الناس، اختلاف الوسائل، اختلاف الخطاب معهم، اختلاف المكان لهم، اختلاف الوصف لهم، لكن يكون فيها كلها وأن تعددت واختلفت هذه الوسائل رابطة من عدم التضعضع والتزعزع والتقهقر أبدا. بعض الناس يظن أن الجد معناه أن يتشبث بأسلوب معين لا يتكلم إلا به، والثاني يظن أن استخدام الوسائل بالحكمة معناه إهمال الأمور والتراخي فيها، وكلاهما خاطئان. ليس الجد هكذا، الجد يشبهه التجويد، يشبهه التجويد، وهو إعطاء الحرف حقه ومستحقه، لا تجعل له مخرجا آخر ولا تتنطع فيه فتكون قد غيرته بعد ذلك. وإن الله يحب من أحدنا إذا عمل عملا أن يتقنه. لا بد أن يظهر الفرق في كيفية سيركم، بل في نبرات أصواتكم، بل في حركات جوارحكم بين هذه الفترة التي أحدثكم عنها وبين أيامكم الماضية. إذا ما حدث فيكم هذا، ما ننتظر المرتجى من حدوث الأمر على أيديكم في غيركم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فبداية تغيرات العالم من عند أنفسنا. كم لك سنوات وأنت متصل بهذا الخير، وصلت معه إلى أين، ووصلت إلى أي رتبة من حيث استعدادك للنقد، استقبالك للاعتراض، فرحك بالنصح، سرعة تداركك للأخطاء، معالجة واقعك. كل هذه الأمور تقتضي هذه المرحلة ارتقاء فيها، تحقق بها واعتلاء في درجاتها. لك سنتان، ثلاث سنوات، هناك كشافة تبصرك بموقع الاختلاط، تبصرك بموقع الاختلاط. لا يزال الأمر مخلوطا عليك. اختلط جده بنسبة الأمر إلى نفسه، يختلط جده بانتقاص الغير، إقدامه وعزمه بعصبيته، يختلط عليه تأنيه ووقاره بكسله وتقهقره. كم سنوات وما أخذت لك كشافة توضح لك هذا الأمر. فرق بين الكسل والتأني، فرق بين الجد ونسبة الأمر إلى النفس، فرق بين الجد والتعجرف في شيء من المواقف. والبعض يأتي مثلا في سبيل يحقق هدفا معينا فيفسر الجد فيه بأن يكون سيئا رديا على من يعترضه، أو يكون سريع الانفعال لما يصادفه من مقاطع في الطريق. ليس هذا بجد، بل هذا اسمه ضعف. بعضه عجلة ويظنه الإنسان جدا، وأكثر ما يكون ذلك باختلاط حظ النفوس في طلب القدوس. والعناية حاصلة لكن تريد وجهة منا.
2: الله يصلح لنا وجهاتنا ويصفي لنا نياتنا في سيرنا إلى الله سبحانه وتعالى. يحصل لكثير من السائرين أنواع من التثبيطات وأنواع من الشبهات في الطريق نفسه وأنواع من الاختلاط والاختباط، ومن ذلك قد تتشابه الصفات القلبية مع الصفات النفسية، والمرادات القلبية مع المرادات النفسية، فهذا التشابه أمر خطير، فيظن الإنسان أنه يحسن وفي الحقيقة يسيء، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، فيظن أنه يتقدم وفي الحقيقة يتأخر، فإذا لابد من كشافة، لابد من شيء يدلنا على هذا الطريق، لابد من دليل وكاشف، فالكاشف الشريعة والدليل الشيخ، وهكذا ما يرسل الله تعالى النبي إلا ويرسل معه الكاشف، وهو الخطاب الرباني، هو الخطاب الرباني، ولا يأتي الخطاب الرباني إلا بواسطة دليل. هل أنزل الله تعالى كتابا على قوم لم يتحمل هذا الكتاب نبي؟ أبدا. ربما يرسل النبي ويجعل توجيهاته الربانية في ذات ذلك النبي، لم ينزل عليه صحف ولا كتب، لكن ملهم ذلك النبي كيف يخاطب قومه. وهكذا الشيوخ يربون مريديهم على التفريق بين هذه الشبهات أو الاختلافات، فلا يقعوا في مكيدة الشيطان، فإن الشيطان له مطالبات، إما أول مطالبة له أن تترك الأمر، تترك الأمر، لا تفعل هذا، إذا أصريت على فعل هذا الأمر يدخل الآن عليك بالزيادة والنقصان، إما تزيد فيه أو تنقص منه حتى لا تحسن، كما قال عليه الصلاة والسلام بعد أن توضأ ثلاثا قال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، فمن زاد أو نقص فقد أساء وظلم. الشيطان يتدخل الآن بالزيادة والنقصان، ما قدر على هذا يغير المفاهيم الآن، يصرفك بنفس الأمر الذي تريده، يصرفك بهذا الأمر نفسه إلى ما يريده إذا لم تعقل وتنتبه. فالحمد لله على وجود المشايخ وعلى وجود المربين فينا، فينبهونا ويوجهونا كيف نتعامل مع هذه الأشياء. ومن تلاعب الشيطان أنه يتلاعب بالمصطلحات، يقول لك مصطلح الجدية، مصطلح التواضع، يخرجك من ذات الوصف القلبي إلى صورته النفسية، ويخرجك من التواضع إلى المهانة، يخرجك من المعزة إلى الكبر، يخرجك من الجد إما إلى العجرفة وإما إلى التضييع، والحق هو الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والوسط هنا بمعناها الأعلى والأفضل، قال أوسطهم ألم أقول لكم لولا تسبحون، أوسطهم يعني أكبرهم أعقلهم أفضلهم، وهذه الأمة الوسطية يعني الأفضل، فتختار أفضل الأشياء من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين بين الإفراط والتفريط. فيقول شيخنا حفظه الله تعالى: هذا أمر أول مقطوع به، لابد أن تتعلموا الجدية وأن تتعاملوا بها حتى تدخلوا في هذا الأمر بجد، إنه لقول فصل وما هو بالهزل، ماشي في الدين هزل، حتى في الألفاظ يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد، ذكر النكاح والطلاق والعتق، ذكر هذا صلى الله عليه وسلم، بيت يتمازح زوجته بيقول سرحتك أو طلقتك، كيف هذا؟ قال كنت أمزح معها، ماشي مزح، الشارع جعل لك حد في المزح حتى في الألفاظ، كيف تضبط هذا اللفظ؟ وفي النكاح يمزح مع صاحبه وقال لك زوجتك بنتي، قال قبلت تزويجها، وقع الزواج الآن يدفع له المهر، يدفع له المهر، قال كنت أمزح معه، هذا أمر ما يقتضي المزاح، هذه ليست دائرة المزاح، دائرة المزاح محدودة، فالمزاح في حد الملح في وسط الطعام فقط، إذا زاد على هذا يصير هذا فيه سماجة غير مقبول. فأمر الجد مهم. ثم ذكر لنا أن الجد هذا مرتبط بالجندية، والجندية ولله جنود السماوات والأرض وما يعلم جنود ربك إلا هو، وجنود الله تعالى كثيرة. كل شيء خلقه الله تعالى في هذا الكون يمكن أن يكون جندي لله، أولا بطاعته لله وذكره لله، وأن من شيء إلا يسبحه بحمده، هذا أول الجندية. ثم بعد ذلك تكون له مهمة خاصة، ليس فقط مجرد التسبيح أو الذكر لله، لأن الأكوان كلها مسبحة بحمد ربها، المدرك منها بالعقل والمدرك منها بالحس، ومن ليس له الإدراك فيها كلها تسبح، كلها تذكر ربها. لكن بعد ذلك يتميز البعض منهم بالمهمة الخاصة كالملائكة. الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، تسبح الملائكة بحمده، الملائكة المسبحة في حظيرة القدس والكروبيون، حملة العرش أطت السماء وحق لها أن تطئط، يقول صلى الله عليه وسلم ما من موضع شبر في السماء إلا وفيه ملك يذكر ربه. والأرض كذلك فيها سياحين من الملائكة، هؤلاء لهم وظيفة خاصة، هذه جنديتهم واضحة. والجراد كان من جند الله، القمل في حياة سيدنا موسى كان من جند الله، الضفادع كانت من جند الله، فكثير هي جند. أعظم الجند لله سبحانه وتعالى هم الذين ميزهم الله بالمعرفة الخاصة والمحبة الخالصة، وهذا لا يكون إلا في المكلفين من الإنس والجن، هذا لهم، هذه أعظم مراتب الجندية لله سبحانه وتعالى. ومن كان لله كان الله له، ومن كان مع الله كان الله معه. شوف كم في الآيات، والله مع المحسنين، والله مع المتقين، مع المعية، المعية معية الخاصة، هو مع كل مخلوق، لكن هذه معية خاصة لأنه صرف نفسه لله، فلما كان لله كان الله له. فالجندية مربوطة بالجدية، أو الجدية مربوطة بالجندية. تريد تعرف هل الأمة هذه متجندة لله جل وعلا، متجندة لرسالته، متجندة لاتباع نبيه؟ انظر إلى جدهم فيما كلفوا به وما أمروا بتركه، أين الجد في هذا؟ في جدهم في صلواتهم، في جدهم في طهاراتهم، في جدهم في معاملاتهم ولقاءاتهم، في جدهم في تفكيرهم، في ماذا يفكرون، ماذا يخططون، إلى ماذا يهدفون، ما هي غاياتهم، عندهم جدية؟ إذن الحمد لله جند الله تعالى موجودون. وإذا رأينا لا إلا الجدية في أمور الدنيا، يمكن يخرج ريال من خزينته إلا بعد أن يفحصه وأن يعمل له دراسة جدوى 1000 مرة، أين يخرج الريال هذا؟ والدين لا، الدين سهل. إن الله غفور رحيم، إن الله غفور رحيم، أين إن الله شديد العقاب؟ لماذا تتلاعب بدي؟ الجندية هنا تتجند لله تعالى إذا كانت هناك جدية. أول مراتب الجدية في التلقي، وأوسط مراتب الجدية في الأداء، وآخر مراتب الجدية في كمال العبودية. أنتم في أولى مراتب الجدية، كيف تتلقون هذه المقاصد النبوية؟ هذه أولى مراتب الجدية في التلقي، لأنك تعطي على قدر ما تأخذ، تؤثر على قدر ما تتأثر. أنت الآن تتحمل، والحمد لله أنت متأهل للتحمل. من أقوى أدوات التحمل العقل، هذا أقوى أدوات التحمل، ثم السمع. والبصر، الحمد لله كلنا أوتينا هذه النعمة من الله، فينا العقل، فينا السمع، فينا البصر، كمالات هذا التحمل، اليد حتى تكتب، الرجل حتى تمشي، اللسان حتى تنطق، كمالات الكمالات، وسائل الكمالات، الكتب حتى نقرأ ونطق.

0: على ماذا أشهد رسول الله؟ قال ترى هذه الشمس، قال على مثلها فاشهد، هذه الشمس على مثلها فاشهد. الآن أنت ستؤدي هذه المقاصد النبوية، هل تشهد جميع هذه المقاصد من حيث العلم والذوق والعمل بها عندما تعطيها للآخرين؟ تشهد هذا؟ ولا هي عبارة عن معلومات مخزنة في ذهنك مثلك مثل أي جهاز يحفظ وينقل؟ هذا إذن ما هو تحمل. فلهذا قال فرب حامل فقه ليس بفقيه، هذه قاعدة نبوية، نظر الله امرأ سمع منا مقالا فحفظه كما سمع وأداه. قال فرب حامل فقه ليس بفقيه، إذن حامل الفقه الذي ليس بفقيه هذا لم يتحمل، فمرحلة التحمل كانت عنده ناقصة، فستكون مرحلة الأداء ناقصة، ومرحلة التحمل والأداء ينتج منها بعد ذلك صدق العبودية لله تعالى بهذين الأمرين. فنحن سنطالب أنفسنا الآن بالجدية في هذه المرحلة، كيف نحن مع هذه الجدية؟ ما معنى الجدية؟ سيبينها لنا. قال تتلخص هذه الجدية في أوصاف الصحابة رضي الله عنهم، عندما قال طلب ملك الفرس من ملك الصين أن يرسل له جيشا من المقاتلين، قال كيف هم أصحاب محمد؟ قال رهبان بالليل فرسان بالنهار، ماذا يشتغلون بالليل؟ قال بكتاب يقال له القرآن، في النهار ماذا يعملون؟ كل في خدمة صاحبه، هذا شغلهم، في الليل مع ربهم وفي النهار مع بعضهم لأجل ربهم، فإن المعاملة مع الله مترجمة بالمعاملة مع خلقه. ففي الليل مع الله مشتغلون بمطالعة العلم، بتلاوة القرآن، بالبكاء، بالخلوة، بالتوبة، بالاستغفار، برهبان بالليل، بالنهار فرسان، هذا يعود بفضله على هذا، وهذا يعلم هذا، وهذا يستفيد من هذا علم، عمل، حرفة، غير ذلك جهاد في سبيل الله، دعوة إلى الله، هذا شغلهم. هذا معنى الجدية، بمعنى أنه لا يمضي عليك وقت من أوقاتك إلا في أحد هذين الأمرين. لخص شيخنا حفظه الله تعالى بقوله لا يكون بينكم لقاء إلا لأجل نفع أو انتفاع، إما أن تنفع أو تنتفع، هذا معنى الجدية، هذا تتلخص الجدية في هذا. ثم بعد ذلك هذا الإجمال، التفصيل يظهر بعد ذلك في حياتنا، هذا الإجمال، على الإجمال رهبان بالليل فرسان في النهار، نافع أو منتفع. لأن الذي يقول خلاص الآن أنا وصلت إلى هذه المرحلة أنا أرضى بها، الرضا قد يكون كمال وقد يكون نقص وقد يكون عجز. رضاء الكمال عندما تترقى في مراتب النفس فيأتي الخطاب يا أيتها النفس المطمئنة ترجع إلى ربك راضية مرضية، هذا كمال. رضاء النقص يرجع إلى الكسل، يقول لماذا أنا أزيد في هذا؟ خلاص يكفينا هذا. طيب أمامك وقت، أمامك فسحة وقدرة على، قال لا خلاص أنا يكفينا هذا، شبعت من هذا. الاثنان منهمان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال لا يشبع أبدا، ما يشبع، دائما في طمع، في طمع. طالب مال ما يشبع، يسألوا أهل المال كم عندك في البنوك، عندي كذا كذا من رأس المال، مليون، مليون أو مليار أو، خلاص يكفيك هذا، بيكفيك لو عشت عمر نوح، يقول لا هذا أنا أريد معين مليار، بغيت مليارين، بغيت ثالث مليار، هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان لابن آدم واد من ذهب لا أراد أن يكون له وادي آخر، لو كان له واديان لا أراد أن يكون له ثلاثة، ولا يشبع ابن آدم ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فالذي يرضى بحالة من هذه الحالات هذا رضا في غير محل، وهذا من تلاعب إبليس، يقول لك خلاص لا بد من الرضا، يلعب عليك الآن بالمصطلحات، هذا ما هو رضا، هذا في الحقيقة كسل، هذا ليس رضا. أين الرضا؟ الرضا بما قسم الله لك، نعم في الرزق وفي كذا، ارضى بهذا، يوم غداء يوم ثاني ما في غداء تمام جاي ارضى بهذا، لكن يوم ما في علم ما في هدى، إذا جاء علي يوم لا أزداد فيه علم ولا أزداد فيه لا بارك الله لي في ذلك اليوم، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. فهذا ليس معنى رضا، هذا معناه الرضا بمنزلة واحدة معناه كسل أو دخل أو علل موجودة في القلب. ثم قال فنحن مطالبون الآن بمواصلة السير، ومواصلة السير هذا نوع من الجدية، عدم الوقوف. وبعض الناس يظن أن الجد مش معنى معنى أسلوب واحد، أسلوب واحد لابد أن تكون مزرور، ما تقابل الناس إلا وأنت هكذا الجدية، عشان ما يقولون هكذا الجدية، لا ما هكذا الجدية. قال جرير بن عبد الله البجلي منذ أسلمت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وتبسم في وجهي، فأكثر الناس تبسما في وجوه الناس هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم من النبي في الجدية، الجدية أن تضع كل شيء في مكانه. وضع لنا تشبيه جميل سيدنا وشيخنا حفظه الله تعالى، قال الجدية تشبه التجويد. التشبيه التجويد هو أن تخرج كل حرف من الحروف العربية من مخرجه الصحيح، إن ذهبت به إلى مخرج آخر إما اخترعت حرفا جديدا أو أخللت بالحرف، إما حرف جديد، إيش العرف هذا؟ له خاء وله حاء، منين جبت هذا؟ هذا حرف جديد، هذا ما يقبل منك، فتعطي كل حرف حقه ومستحقه. هذا معنى الجدية، بمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الناس على قدر عقولهم، يعني على قدر مستوياتهم في الفهم في العلم، على قدر مستوياتهم في السن. لما تجي تخاطب طفل صغير مثل تخاطب واحد كبير، شوف حتى الطفل الصغير الذي لا يتكلم لما تحمله ايش تقول له؟ تجيب له احرف مكسره مقطعه، ماشي كلام، ليش ماذا تقول له؟ ايها الولد لماذا لا تبتسم؟ ابتسم ايها الولد، ما يفهم هذا الكلام، لابد تنزل الى مرتبته. هذا معنى الجديه، ان تنزل الى مرتبه المخاطب، بل تنزل الى مرتبه الحيوان. انت ما تصير حيوان، لكن ما يمكن ان تصل الى مرادك من هذا الحيوان الا بهذه الطريقه. عندما تاتي للناقه او الجمل تقول له اجلس ايها الجمل، sit down please، ممكن يجلس؟ لا، تقول اخ ايش هذا؟ هذا خطابه، خاطب الناس، خاطب الاشياء على قدرها. اذا هذا مستوى، هذا نوع من الجديه، لا تخاطب الناس كلهم على اسلوب واحد. ثم قال لا تتنطع، تقول لا أنا لابد أن أكون الآن في أسلوبي مثل الشيخ الفلاني أو مثل العالم الفلاني، ما وصل إلى هذه المرتبة إلا بعد مجاهدات كبيرة، فجي أنت تتصنع. أنا وخيار أمتي براء من التكلف، يقول صلى الله عليه وسلم، تتكلف أشياء لا ليست لك الآن لا تستعجل، من استعجل شيئا قبل أوانه عقب بحرمانه، تدرج امشي خطوة خطوة، فلا تتصنع ولا تتكلف، ولا تظن أن الذي وصل إلى هذه المرتبة متكلف أبدا، لا تحسن الظن في نفسك وتسيء الظن في الآخرين. وهذا قال أصله وأساسه بداية التغيير للعالم كله، أن بعض الناس عندهم شطح، وهذا من دواخل إبليس. يخاطبه إبليس يقول الآن أنت لابد تكون داعي عالمي كبير، فكر في شؤون العالم، ومن لم يهتم بأمر المسلمين ليس منهم، وقم تابع أخبار العالم هنا وهناك، فكر في حال الشرق وفي حال الغرب وفي كذا، واشتغل بالعالم وكذا، ويظن أنه صلاح العالم بهذه الطريقة. لا، ليس صلاح العالم بهذه الطريقة، صلاح العالم ببناء الذوات. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، هكذا دعوة الأنبياء، بدأت بالفقراء، بدأت بالمساكين، بدأت بالضعفاء، دخل فيها بعد ذلك غيرهم من الأقوياء من الأغنياء، لكن بعدما ثبتت قواعد التربية بينهم فلا غنى يطغيهم ولا شيء يبعدهم عن هكذا قامت القواعد. فابدأ، تريد تغيير العالم، ابدأ تغيير العالم من نفسك. كيف أنت ستغير عالم وأنت لم تتغير؟ أنت ما تغيرت، مسرت إلى الكمال، فين بتوصل بالعالم؟ فمن هنا يبدأ التغيير، يبدأ التغيير، تغيير صلاح العالم. فبداية تغيرات العالم من عند أنفسنا. حتى الدول المتقدمة هذه التي يسمونها اليوم دول متقدمة صناعيا عندهم هذه القواعد، اللهم أنها ليست قواعد مرتبطة بالدين، فيها نورانية النبوة، ربما مما ترك الأنبياء الماضون أو مما دخل مع المسلمين في أيام الغزو أو في أيام الخروج في الدعوة الله بقيت هذه القواعد. على سبيل المثال زرنا بعض الثانويات أو المدارس في اليابان، فعلمنا أن في كل مدرسة مديران، مدير تربوي، مدير للعلم للمواد العلمية، ومدير للسلوك، نحن نسميه السلوك، هم عندهم اسم ثاني، يعني يتابع الطالب المدرسة هذا في أخلاقه وفي تعاملاته مع الآخرين. فسألنا هذا المدير الثاني، مدير هذا نعرفه، مدير المدرسة هذا حق الدرجات ونعرفه، أنت إيش وظيفتك؟ قلنا له، قال أنا أتابع الطلاب حيث ما يذهبون حتى في بيوتهم في أماكنهم. كيف تربونه؟ ربهم على كذا وعلى قواعد قريبة جدا، كأنهم مسلمين بلا إسلام، بقي لا إله إلا الله، ماشي بيفوقون المسلمين كثير بعضهم. اضرب لنا مثال في كيفية متابعتكم بجدية، رجعنا الجدية لهؤلاء الطلاب. قال لو بلغنا أن فلان من مدرستنا هذا كان في حافلة أو في قطار، جلس على الكرسي، فجاء رجل شايب أو امرأة عجوز أكبر منه ولم يقم ويجلسوا في مقعده هذا، وبلغ الأمر إلى مدرستنا نطرده. ليش تطردونه؟ ايش التشدد هذا؟ لماذا تطردونه؟ قال لأن هذا لم يحترم أفراد المجتمع، ومن لم يحترم أفراد المجتمع لا يبني مجتمع. شوف هذا قريب من الكلام هذا. تريد تبني مجتمع؟ كيف أنت كيف تبني نفسك أنت؟ لهذا لما ذكر سيدي العمر كتاب كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس لديل كارنيجي واحد أمريكي، قال قرأته في البيضة سيدي العمر هذا الكتاب ترجم بالعربي، فقال تعجبت مما فيه، ما ذكروا كل هذه قواعد نبوية موجودة، هو أكثر من القصص والأخبار في كيفية التأثير على الآخرين، هذه القواعد موجودة عندنا، كيف نحن ما تنبهنا لها؟ هذه موجودة. فهؤلاء يبنون مجتمعاتهم بهذه القواعد، ونحن نضيع هذه القواعد ونحن أحق بها. فهذا هو التفريق بين الصفات القلبية والصفات النفسية، والله يحفظنا من الخلط ويحفظنا سبحانه وتعالى من الملل والكسل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب إيضاح أسرار علوم المقربين للسيد الشريف المولى المنيف الحبيب محمد بن عبد الله بن شيخ العيدروس باعلوي رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين، إلى أن قال فصل: يا من شأنه طلب العلم ومكاثرة أهله، اعلم أن للعلم جلالة وبهاء إذا رعيت شرائطه
0: إذا رعيت شرائطه،
1: وإلا فتذهب بهجته ورونقه وتزول هيبة أهله من الصدور، لأن من الناس من يكون عالم اللسان جاهل القلب. فكن أيها الأخ حسن الطلب للعلم محافظا على شرائطه وآدابه، تجد حلاوته وتستضيء بنوره وتستثمر جناه في الدنيا قبل الآخرة، ولا تكن طريقتك في العلم القيل والقال وتبكيت المحاذي وتلمح عثراته، فإن هذا شأن المرذولين وحاصل من لا همة له، لأن العلم الذي أوطب العباد به رحمة ورحمة، فإذا نحي به الخصام
0: نحي به الخصام
1: والمغالبة صار عذابا وتعبا. فاقتد في علومك بطريق السلف الماضين الذين قالوا: إذا أعجبك الكلام فاسكت، وإذا أعجبك السكوت فتكلم. فقد ورد أن للعلم طغيان كطغيان المال، فاحذر العجب
0: العجبة
1: فاحذر العجب في الكلام، فإنه رذيلة تمقتك عند العقلاء. وينبغي لك أن يكون عليك الوقار والسكينة والسمت الحسن في أنحائك ومقاصدك. واعلم أن العلم يورث العالي انكسارا، يورث العالي أن
0: يذكر سيدنا الشيخ المصنف هنا التبيين الواضح للعلم، وهو مرتبط بالكلام الذي تقدم معنا في الجد، تكلم عن الوقار وعن السكينة وعن السمت الحسن، وهذا من الجد كذلك. قال: يا من شانه طلب العلم ومكاثرة أهله. أنت الخطاب لك الآن، أنت تطلب العلم وتكاثر أهل العلم، لكن هل أنت من أهله؟ كيف تعرف ذلك؟ أن تكون على شاكلتهم. قال تعالى: قل كل يعمل على شاكلته. فالتاجر يعمل على شاكلة التجار، والزارع يعمل على شاكلة الزراع، حتى يريد أن يطور نفسه ويطور عمله لابد أن يعمل على هذه الشاكلة. لو مزارع ذهب إلى شاكلة الخياطين، هل سينجح في الزراعة؟ ما يتأتى. ليس هؤلاء شاكلتك. أنت طالب علم الآن، من شاكلتك في طلب العلم؟ من أول من طلب العلم مع رسول الله؟ هذه شاكلتك، سيدنا أبو بكر، سيدنا علي، من جاء بعدهم، ومن طلب العلم من التابعين على يد الصحابة، ومن طلب العلم من تابع التابعين على يد التابعين إلى الزمن الذي قبل هذا. هؤلاء شاكلتك، فأنت تريد تكاثر أهل هؤلاء شاكلتك. قال: العلم له جلالة وبهاء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. جلالة، يكون العلم في قلبك جليل، لأن العلم شريف وعظيم، فهل تعظم هذا العلم؟ إذا لم يكن في صدرك معظم، ما يمكن أن يدخل إلى الصدر حتى تعظمه. أنت لو أردت أن تقابل ملك من الملوك فسيشترط عليك: لابد أن تدخلني إلى قصر أو إلى مكان كذا، وأن تفرش لي الطريق، وأن تأتيني بكذا، حتى أدخل بموكب مهاب. العلم هكذا، إذا لم يكن هناك استقبال العلم بهذه الكيفية لن يدخل هذا العلم. قال سيدنا الإمام الغزالي: طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله. ومن طلب العلم تعظيم العلم، إذا عظمت هذا العلم فكان لهذا العلم جلالة، مكانة عظيمة، عظمته، لأن العلم من صفات الله، ولأن العلم وحي الله، ولأن العلم أوحاه الله إلى أفضل خلقه. هذا العلم وبهاء، نور، النور الذي قال الله تعالى عنه: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هذا النور البهاء يشرق عليك، وإذا كان لهذا العلم جلالة عندك أجلك حتى الملوك، ولو كنت من أحقر الناس. أول قصة يذكرها سيدنا الإمام الغزالي في الإحياء لواحد اسمه سالم بن أبي الجعد، كان رقيق من الأرقة، فاعتقه سيده فقال: بماذا أشتغل الآن؟ ما حد ينفق علي، أشتغل بماذا؟ فهداه الله تعالى لأن يطلب العلم، فذهب يطلب العلم، فجد واجتهد، فما مرت عليه سنة إلا وفتح الله تعالى عليه، وجاء أمير المدينة يستأذن ليزوره فرده. هذا مملوك، السنة الماضية كان مملوك، ما درس مستويات كثيرة، 4 سنين ولا 5 سنين، سنة واحدة درس طلب العلم، كان مملوك، يؤمر بحمل هذا ووضع متاع هذا الآن طلب العلم، جاء أمير المدينة يستأذنه ليدخل، ما أذن له. هذه جلالة العلم، إذا رؤيت شرائطه، وإلا فسيذهب. أنت ما أنت محل هذا العلم، سيذهب إلى غيرك. العلم لن ينتهي، لكن يستبدل به غيره. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. مباشرة ختم سورة محمد بهذا، فتح سورة الفتح بهذا، بمعنى أنه لو تغير الناس وما قاموا بهذا الأمر سيأتي الفتح، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم يحبهم. ما يذهب العلم يبقى، لكن يبقى في الذوات المناسبة، تكون ذواتنا مناسبة إن شاء الله لهذا العلم. لأن من الناس قال من يكون عالم اللسان، ما أكثرهم اليوم عالم اللسان كثير، إيش بغوت يتكلم عن إيش بيتكلم، لكن ما هناك ذرة علم قلبي في باطنه، يذهب هذا الشيء. سماهم النبي صلى الله عليه وسلم الرويبضة، الذين يتكلمون في أمر العامة بيحللون كل شيء، وهذا سبب خراب أحوال المسلمين الآن، لأنهم تدخلوا في أشياء لا يخص أن يتدخلوا فيها، من وكل يعرف كل شيء ماشي ما يعرفه أبدا، فخربوا الدنيا وخربوا الدين. أو لا، عالم اللسان جاهل القلب. فكن أيها الأخ خطاب لك أن تكون حسن العلم، قال بعد ذلك أن لا تشتغل بعلم القيل والقال، الجدال هذا انتبه من هذا، ما هو شغلك. تبكيت المحاذي، أي واحد يظهر تريد أن تظهر نفسك أكثر منه، متى هذا درس؟ درسنا نحن أكثر منه، ماذا قرأ هذا؟ قرأنا أكثر منه، أنت شغلك هذا؟ عندك مساحة واسعة يمكن أن تبلغ العلم، لماذا إلا الصراع؟ وهذا من الخطأ الكبير يحصل بين الدعاة في بعض الأماكن، هذا في هذه الجهة وهذا في هذه الجهة، بلد كبيرة لكن لا، هذا يريد يأخذ أتباع هذا وهذا يريد يأخذ أتباع هذا، وصراع بينهم، تركوا المساحة لإبليس. عندك مساحة واسعة، أنت اشتغل في هذه الجهة وأنا اشتغل في هذه الجهة، وقمنا بالعهد الذي بيننا وبين الله، بين المحبة. لا، إلا جي إبليس يقول ليش هذا بغى الناس عنده، هذا ليش بغى الناس عنده، هيا وتصارعوا، ضيعتوا المهمة وضيعتوا الوظيفة وانتصر إبليس. وعاد يقول لا، أنا إلا هذا نصرة للدين، وهذه غيرة على الدين. ما والله ما هي غيرة إلا على نفسك، أنت ما بغيت حجي أحسن أكبر من نفسك، إبليس وسطك، تبه من هذا. وتلمح أثرات الآخرين، أجعل المرذولين هذا، لو أطلعك الله تعالى عن عيوب كل الناس لا تلتفت إليه، اختبار. لو أطلعك الله أن هذا مؤمن وهذا منافق وهذا، وهذا السر طبعا ما يعطى إلا الثابت، إلا أهل الثبات يعطى هذا، كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا حذيفة بن اليمان معرفة سر المنافقين، يفرق بين هذا وهذا، وثابت سيدنا حذيفة. لو واحد خفيف ثاني أنت شوف منافق، انتبه نفسك، أنت أنا أشهد لك بالإيمان. طيب لو أطلعك الله على ما في الناس، هذا فعل وهذا ترك، إيش لك فيهم؟ أكلفك الله بهذا؟ هذا الذي ترى عندك الآن سيء ربما يكون حسن، وأنت حويت الغيب كله المطلق ما يتأتى، قد يكون هذا اختبار. فالصادق هو الذي يغطي عينه عن معايب الناس، إلا من باب كيف نصلح هذه المعايب، كيف ننقذهم من هذه المعايب. ثم قال هم يكون الوقار والسكين. الوقار هو ثبات الباطن، استقرار الباطن يقال له وقار، والسكينة استقرار الظاهر، وقيل العكس، وقيل الوقار استقرار الظاهر والسكينة استقرار الباطن. قال شيخنا حفظه الله من لا تنزل السكينة إلا على صاحب سكينة. قد تتصور هذه السكينة كذلك بصورة، نعم، وهذا من عالم المثال، كما ورد عند الإمام البخاري أن سيدنا أسيد بن حضير كان يقرأ القرآن، وكان الخيل بجانبه يتحرك، فنظر فإذا فوق كوكبة مثل المصابيح، فكلما قرأ تنزل، كلما سكت ترتفع، كلما قرأ تنزل، كلما سكت ترتفع. تعجب إشان أصبح يخبر النبي بهذا، قال هذه السكينة نزلت عليك. فقد تتصور المعاني بأمثلة، هذا من عالم المثال، منها السكينة هذه تصورت بهذا، فلما تقوم بهذه المعاني تتصور لك بعالم رؤية أو عالم خيال أو عالم مثال، تظهر لك هذه الأشياء. فالله يرزقنا السكينة والوقار والصدق معه في كل حال، ولا يحرمنا خير ما عنده لشر ما عندنا، فضلا وإحسانا وجودا امتنانا في خيرات وألطاف وعافية كاملة تمات، إلى حضرة النبي.
1: اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
0: الحمد لله،
1: اللهم صل وسلم.
2: ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر، رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخلا أتقيا علما، نحظى بالخير ونكفى كل شر، ربنا واصلح لنا كل الشؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعا والوفا، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر، اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا،

فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين.

0: تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن زارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفريتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفريتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم بحمده اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالاكتار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذم من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسن عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إلهي طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقرب وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثر وإن كان معدوما فأجره وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك ملك مقتدر وما تشاء من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: الرحيم اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك الإسمة في الحركات والسكنات والكلمات الخطرات من الشكوك يظنني الأوهام سادرة القلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا فإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ثبتنا أنصرنا سخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى سخرت النار لإبراهيم سخرت الجبال الحديد لداود سخرت الريح والشياطين الجن لسليمان سخر لنا كل بحر ولك في الأرض والسماء والملك والملكوت بحر الدنيا وبحر الآخرة سخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين افتح لنا فإنك خير الفاتحين اغفر لنا فإنك خير الغافرين ارحمنا فإنك خير الراحمين الراحمين ارزقنا فإنك خير الرازقين اهدنا نجنا من القوم الظالمين هب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشر علينا من خزائن رحمتك احملنا يا حمل الكرامة مع السلامة العافية في الدين الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمرنا مع الراحة لقلوبنا أبداننا السلامة والعافية في ديننا ودنيانا كلنا صاحبا في سفرنا خليفة في أهلنا.

من المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأوقان فهم مقمحون وجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون شهادة الوجوه شهادة الوجوه شهادة الوجوه وعنت الوجوه للحي

الله وعليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا الله يا نور يا حق يا مبين اكسني من نورك وعلمني من علمك وافهمني عنك واسمعني منك وبصرني بك واقمني بشهودك عرفني الطريق اليك وهون علي بفضلك والبسني باس التقوى منك انك على كل شيء قدير. يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعائي بصوتك امين. اعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق اعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق اعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. يا عظيم السلطان يا قديم الاحسان يا دائم النعمة يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء يا سامع الدعاء يا حاضر ليس بغائب يا موجود عند الشدائد يا خفي اللبد يا لطيف السن يا حليم لا يعجل اقضي حاجتي برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انك تعلم ما نحن فيه ما نطلب ونرتجي من رحمتك في امرنا كله فيسر لنا ما نحن

يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الإحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي، ماعز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الإحسان. مزارع الإحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يقدم لكم طلاب الدورة الصيفية 29 ببيت الحبيب عطاس الحبشي بحارة عيديد الشرقية، أوبريت حلول الأزمات من منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكرة مدرس الدورة 29 بحارة عيديد الشرقية، أداء المشاهد التمثيلية والحوارات، مجموعة من طلاب الدورة بالحارة. تم تسجيل الحوارات باستديو الدندنة التراثية والترويحية للإنتاج الصوتي حضرموت تريم. مراجعة الأستاذ عبد الكريم الخطيب. أداء القصيدة المنشد علي صالح بن حميد. إشراف عام الأستاذ صالح بازهير.
2: صندوق الأخبار قريبا.
3: فليأكل
4: كثير أسئلة جاتي على الفيسبوك.
3: فلا عاش في تونس.
5: مليونين ونص دين حق الزواج. وعاد اللحم ما حسبناه والعرس عاده ضايع.
6: كيف قلت لك يا ابويا، ذي البلاد ما تصلح للعيش وما بتتطور. بقى غالية والرواتب ما تكفي والشغل ماشي. روح شوف بلاد الغرب، ناس مبسوطين، شعب مرتاح، يعيشون صح. على بلا ها شفت له، شوفهم طفوها. قعد الحين بيعلقون لك الا ما 12 بالليل. يا ابوي انا يا ابوي البيبيات اليوم بنتغصب في الغرفه الحاره دي.
7: بس خلاص.
5: خلاص ديون خلاص ديون.
8: السلام عليكم.
5: صار
8: ابوي
5: خساره حق العرس.
8: ابوي
5: خساره.
8: ابوي
5: ديون
8: يسلم. كان ابوي ما يرد.
6: عاد خرط لك
5: ديون صار كهربا
8: وفي الشارع
5: بنام في الحر ديون بنام.
8: ابوي
5: صار
8: معك ولدك احمد.
5: صار
9: لا حول ولا قوه الا بالله.
5: صار
8: احمد خير كانك تبكي. ايش بك
9: ابوي؟ ماذا يا ابو وساعدت علي الهموم
8: من يوم دخلت الدور وانا اسمع يقول طفوا الكهرباء منين في الحراره صح؟ لا مو في السطح.
5: وديون
8: سددها اقساط.
5: واللحم حق العرس
8: الابدي
5: هو ذا هو اللي غاب عن بالي. جزاك الله خير. من انت يا ولد ومن ذول اللي معك؟
8: نحن يا ابو احمد طلاب الدورة 29 ببيت الحبيب عطاس الحبشي بحارة عديد الشرقية.
5: ما شاء الله عليكم الصراحة. لو انتم تعيشون برا البلاد ذي كان كنتم فين؟
8: خير يا عم، وعيش فيها البلاد.
5: ليه انتم تشوفون الاوضاع كيف؟ وما تشوفون البلاد كلها معصودة والشعب يعيش غلبان؟ ما تشوفون دول الغرب كيف متقدمين ومبسوطين؟ ما تشوفون اليمن حقنا ذي أرض فقيرة وبائسة؟
8: كيف تكون بائسة وقد قال النبي عنها الإيمان يمان والحكمة يمانية؟ كيف تكون غير صالحة للعيش وقد دعا النبي بالبركة؟ اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا.
5: بس يا أولاد الوضع انقلب، عادوا كما أول.
1: يا أبو أحمد قل لي، هل تشوف حالك المادي أفضل من حال النبي صلى الله عليه وسلم؟
5: الظاهر حالنا أفضل.
1: هل مرت عليك الليلة والليلتين والثلاث ولم يوجد في بيتك نار؟
5: لا.
1: هل ربطت الحجر على بطنك من شدة الجوع؟
5: لا.
1: هل عشت أيامك كلها بلا كهرباء ولا غاز ولا هاتف كما عاش النبي؟
5: لا.
1: وهل تشاءم النبي يوما من الوضع واشتكى؟
5: لا. أنا بس لما لليوم مستغرب، ليش الغرب متطورين وبلادهم متطورة ونشوفهم مبسوطين في التلفزيون؟
6: ومن قالك بأنهم مبسوطين؟ كيف يكونون مبسوطين وحالات الانتحار عندهم تزداد يوم بعد يوم؟ كيف يكونون مبسوطين وشوارعهم مليانة بالفقر والبؤس والفساد؟ شوارعهم المليانة بالمتسولين المشردين، الأسرة مفككة والمسنين مهملون، السرقة فاشية والقتل طبيعي، الخمور في أيديهم، لا يعرفون الأمانة ولا أداء حقوق بعضهم البعض، يقدسون المال ولا يميزون بين الحرام والحلال.
5: كل ذا في دول الغرب.
6: وبلادك اللي تقول عنها إنها ما تصلح للعيش، هل سمعت أحد فيها انتحر من الوضع؟
5: لا.
6: هل ينام العقال في الشوارع؟
5: لا.
6: هل رأيت شاب رمى بوالديه في الشارع؟
5: لا.
6: هل رأيت أمرأة متبرجة؟
5: أبدا.
6: هل شفت خمر يبيع في السوق؟
5: أبدا، الحمد لله. بس ليش العدي كل شهر أشوفها ما تكفينا؟
7: يا عم، أين دورك في إدارة أموالك بصورة اقتصادية صحيحة؟ هل ترى مجتمعنا فقير والكثير فيه يتكلف في الزواجات؟ هل تراه فقيرا وفينا من يرتدي الملابس العيد بأسعار مروعة بقصد المظاهر؟ هل تراه فقيرا والشباب يتفاخرون بدراجاتهم؟ هل تراه فقيرا وآخر طيحات الهواتف بأيدي نسائنا؟ أنسيت أن النبي أوصانا بالادخار؟ أنسيت أنه قال اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم؟ أنسيت المثل اجعل قرشك الأبيض ليومك الأسود؟ لن تعيش مهموما يا عم إلا إذا كان جيبك فاضي، ولا تنسى أن من ادخر لنفسه مالا لا يشتكي في حياته.
10: يا عم، نحن نعيش بين أزمات أخطر من البترول والكهرباء والغاز والغلا وغيرها، ولكن وين اللي يتكلم عنها؟ وين اللي يشتكي من أزمة غلاء المهور وتعقيد الزواج على الشباب؟ وين اللي يشتكي من أزمة عدم احترام رأي العقال؟ وين اللي يشتكي من أزمة الأخلاق السيئة؟ وين اللي يشتكي من أزمة التكلف في جلسات الخطوبة والولائم والثمرات؟ وين اللي يشتكي من أزمة رمي القمائم في غير محلها؟ وين اللي يشتكي من أزمة ضعف مستويات الطلاب في المدارس؟ وين اللي يشتكي من أزمة إدمان الشباب على الجوالات وتدني مستواهم الدراسي؟ كيف نبحث عن صلاح وطننا ونحن لم نبدأ بإصلاح أنفسنا؟ نهضة البلاد لا تبدأ من المسؤول أو غيره، وإنما من أنفسنا نحن أن نسينا قول المولى عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
5: أحسنتم يا أولاد، وطيب الله ذكركم كما طيبتمونا بكلامكم الزين ذا.
6: يا عم، لعل وجود الأزمات المادية بيننا نعمة علينا ونحن لا ندري. يا عم، أخذ الله عنا البترول وأبقى لنا الماء والهواء والزرع والعافية، لعل الله أخذ منا الكهرباء لتذكرنا بمصيرنا في القبور.
5: يا ولدي أحمد، أبك قلبك يا ولدي
9: أمي. أمي في القبر. لا أبدا حتى هو عليها. أمي يا أبو يا أمي.
5: الله يرحمك يا أم أحمد. الله يرحمك. الحمد لله.
11: يا عم، إذا كان الله قد أوقف محركات الكهرباء، الحمد لله لم يوقف حركة قلوبنا. قلوبنا تنبض كل يوم ولا نقول الحمد لله. بطوننا تهضم الطعام بدقة عالية دون أن نشعر ولا نقول الحمد لله. عيناك ترى كل شيء حولك وغيرك الكفيف ولا تقول الحمد لله. لديك أرجل تمشي بها أينما شئت وحيثما شئت ولا تقول الحمد لله. تدخل الحمام وتخرج بكل صحة وعافية وغيرك يغسل كليتيه ويعاني مرارات الألم ولا تقول الحمد لله. تبيت كل ليلة بين أهلك وغيرك تدوي طائرات الحرب فوق بيته ولا تقول الحمد لله.
5: الحمد لله.
10: يا عم، ما تشوف نفسك إنك تعيش ملك؟ أعادك بغيته أحسن من ذا، وانت غارق بين ألف نعم ونعم.
5: الحمد لله. طيب يا أولى، بس يعني نتمي على حالنا كذا؟ يعني نتمي على حالنا كذا ولا نسعى أن نحسن الوضع فيه؟
10: لا يا عم، كلنا نتمنى الوضع يتحسن، ولكن الفرج مش بيد البشر ومش بخروج مسؤول أو طلوع آخر. الفرج يا عم يأتي برجوعنا إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه هو من أعطى لنا النعمة وهو من أخذها، وهو القائل: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.
5: إنا لله وإنا إليه راجعون. يا رب فرجها على المسلمين، يا رب فرجها على المسلمين.

يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي، ماعز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه. طيبة.

0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.
1: هذه الأمة الإسلامية أنا أندمج فيها وأنشط وأقوم بكل ما أستطيع القيام به، وأنا جزء من هذه الجماعة. الآن أنا ذكرت وأنا أتهيأ لهذا اللقاء شيء مهم جدا، شخص مخضرم عاش في أواخر الخلافة العثمانية وأوائل عهد أتاتورك، اسمه سعيد النورسي، لعلك سميت به
2: سعيد
1: النورسي، لقب ببديع الزمان، كان آية من آيات الله. هذا الرجل كان ربانيا وكان عظيما وكان داعيا إلى الله، لكن بعيد عن السياسة. كان يقول كلمته انتشرت، لا أقول في تركيا، في العالم العربي كله، أعوذ بالله من الشيطان والسياسة. نعم هكذا كان. حكم في عهد مصطفى كمال، وعندما أوقف المحاكمة اتهم بأنه يسعى إلى إقامة حزب. فماذا قال؟ أنا نعم أظن ذكرت دفاعه عن نفسي في هذه النقطة، في هذه النقطة ماذا يقول؟ إن بغي أن أبادر فأعرفكم على هذا الحزب الذي انتسبت إليه، إنه الدائرة التي تتسع لأربعمائة مليون من أعضائه، كان المسلمون آنذاك بهذا الشكل، المنتسبين إليه والعاملين من أجله، وبياناته التي تنشر نظمهم وأفكارهم تتمثل في عموم المكتب الإسلامي التي تعكس حقيقة الإسلام وجوهره، أما صحافته فتتمثل في كل صحيفة تتخذ من إعلاء كلمة الله شعارا له. مركز هذا الحزب عامة ما ينتشر في بقاع الأرض من مساجد ومدارس لتعليم الإسلام وزوايا لذكر الله وعبادته. نعم حزب هذا شأنه، لا بد أن رئيسه هو فخر الكائنات محمد عليه الصلاة والسلام، ومسلكه التربوي هو أن يجاهد كل عضو فيه نفسه التي بين جنبيه حتى يجعل منها قدوة صادقة لكل مسلم، ونظامه يتمثل في الوحي الإلهي والسنة النبوية، وسيفه في المعارك الحجج القاطعة. ذلك لأن التغلب الحقيقي إنما يكون بالإقناع العقلي لا بالإكراه المادي، إن تحري الحقيقة ليس له من سبيل إلا سبيل المحبة والأخلاق الحميدة. ولذلك فإن تسعة أعشار دين الإسلامي يتمثل في مقومات هذين المبدأين، والعشر الأخير هو وحده الذي يتمثل في السياسة، وهذا ما نوكله إلى أمانة أولي الأمر ووجدانهم. فأنا أفخر بأني واحد من أصغر أفراد هذا الحزب، وبأني واحد من أولئك الذين يعلنون دائما عن التشبث بمبادئه ونظامه. لا، هذا النهج هو النهج الأمثل، واحد فقط يفتح الله عز وجل به قلوبا غلفا في لا أقول مدينة ربما دولة.
3: اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا تحية وسلامة. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا ذا الجلال والإكرام.
0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.

0: الصبار والدوالي. وعند وضع عصارة أو مرهم الصبار خارجيا على الأماكن المصابة يختفي الألم سريعا، ومع استمرار استخدام المرهم يقل حجم الدوالي إلى أن تختفي. وقد فسر العلماء ذلك باحتواء الصبار على المواد الحيوية المنبهة، وهي ما يسمونها هرمون الجروح. ومن الجدير بالذكر أن وضع الصبار خارجيا لا يسبب أي أضرار.
1: يا أهل طيبة والبقيع

0: خضار وفائدة.
1: الفاصوليا الخضراء واسمها العلمي فاسيوليس فولغاريس أحد أهم أنواع الخضروات اللذيذة والمفيدة، لأنها غنية بالمعادن والعديد من العناصر المهمة لجسم الإنسان، فهي تحتوي على نسبة عالية من الألياف والكلوروفيل، ما يجعلها تمنع تأثير بعض المواد المسرطنة على الجسم. ومن أهم ما يميز الفاصوليا الخضراء أنها تزيد الخصوبة وتعزز فرص الحمل وتساهم في حماية الحامل والجنين، ولا سيما أنها مصدر هام لفيتامين جيم والحديد، كما أنها مصدر جيد لحمض الفوليك الذي تحتاجه الأم وجنينها خلال فترة الحمل، ويمنع حمض الفوليك تراكم أحد الأحماض الأمينية التي تعيق تغذية الخلايا الدماغية وإنتاج هرمونات السعادة في الجسم. لذا فالفاصوليا الخضراء مفيدة في علاج الاكتئاب وتنظيم النوم والمزاج والشهية، وتحتوي الفاصوليا على كمية كافية من فيتامين كاف، مما يجعلها تساهم في تحسين بنية العظام وتقويها. ومن فوائد الفاصوليا الخضراء أنها تعزز صحة القلب وتقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، لاحتوائها على نسب جيدة من الألياف التي تساهم في خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم. وتساهم الفاصوليا الخضراء في التخلص من السمنة، لأنها تتميز باحتوائها على كميات قليلة من السعرات الحرارية، فنصف كوب مقطع من الفاصوليا الخضراء فيه 20 سعرة حرارية فقط، مما يجعلها مفيدة في النظام الغذائي الصحي. فتبارك الله أحسن الخالقين.
0: خضار وفائدة.

يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي، ماعز، أبقار، الإبل، كلها مرباة في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
1: كما سمعنا في المجالس سيدنا الشيخ سالم من فضل بفضل جاء من العراق ومعه 40 حمل، كلهم حمل ظنوها فلوس، ظنوها ذهب، فإذا هي كتب. والآن من قال عز مقانا في الدناس سرج سابح وخير جليس في الزمان كتابه، خير جليس. الآن عاد حد ما يقرأ الكتب أبدا، وقت يقرأ في جوال، يطالع في جوال قليل قليل. تقول الطالب أنا تطالع في المسألة ما هو خلي تعبان، يجيله الجضر، يجيله الهم، إيش وين العلم؟ ضاع علينا العلم، ما حبغى يتعلم. كل هلا دروس صور، جالسين في الحلقات وفي المجالس صور، يا نيم يا يفكر في شيء بس. وهذا العلم شو ضاع علينا العلم؟ ما تجد إلا واحد ثني ولا معاهد. وين العلماء؟ ضاع علينا كل شيء. هذا أبو يوسف تلميذ الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، أبو يوسف تلميذ الإمام أبي حنيفة، كلهم علماء ما شاء الله كبار. كان قد زوج معه ولد، أبو يوسف، أبو يوسف أبو حنيفة، أنا أخذ عنه. يوم من الأيام مات ولد له، ولد لي أبي يوسف، لقى وكل شخص وكيل يغسل ولده ويجهزه ويصلي عليه ويدفنه، وهو راح إلى درس أبي حنيفة، قال ما بيفوتنا الدرس عند الإمام أبي حنيفة، وذا ولده مات. قال لا لا لا لا، درس أعظم، ذهب إلى درس أبي حنيفة مشان ما بغى يفوته، وخلى واحد يغسل ولده ويجهزه ويصلي عليه ويدفنه. إيش هذه الرغبة في العلم؟ صاروا علماء ما شاء الله، اشتهروا في الدنيا كلها، ما جالهم بالنوم. نحن الآن نوم، شوف عندنا الآن مشتغلين من الجوالات، الحين صغارنا وكبارنا مشتغلين من الجوال، أي لقيه؟ ألعاب ولا الأشياء كلها، قال ذا دخل هنا كرة ولا ألعاب كلها، إيش هذا السفاهة اللي فينها هذه؟ إيش احتطينا يعني منزلتنا صارت تحت، صارت في السفليين، في أسفل سافلين، كلها لا يا بشوف ألعاب، يا تجي ساعة ساعتين ثلاث ساعات شوف أخبار أو ألعاب أو أشياء لا ترضي الله ولا ترضي رسوله. وين العلم؟ ساعتين ثلاث ساعات صاروا حتى الصغار صار مثلهم، مثل من ابتلي بالمخدرات، شوفون المخدرات خلاص ما عاد يقدر يصبر عنها أبدا. والآن أولادنا وشبابنا على هذه الطريقة، يرسون بات يقرأ كتاب بس خمس دقائق ويقول لك يكفينا تعبت، يتفوه بينام. طيب بات العلم يروح فين؟ شو نحن ساداتنا وطرائقنا ما قامت إلا بالعلم، طريقتنا هي العمل بالعلم، العلم والعمل بالعلم. ونحن إذا اشتغلنا بهذه الأشياء شوف الناس يضحكون علينا. الناس الآن كلهم شعب، كلهم كرة قدم، كلهم رياضيين، يحبون الرياضة، يحبون الألعاب، ألعاب أتاري ولا في غيرها، ضاعت أوقاتنا بكل شيء. والأعداء يضحكون علينا، سلطوا علينا الأعداء ونحن لا نشعر. شعب كله يا بيلعب يا يتفرج، يا بيوكل يا بينام، يا بيعرس يا يشوف، يلعب الأتاري، يلعب الجوال، وذهي نحن على والأعداء يحفرون تحتها، يتعلمون ويقرون من قفانها، حتى يوم من الأيام تقع عنها سقطة. كما تشوف دار يبحثون من تحته، يبحثون من تحته ما فترة إلا وسقط الدار. ونحن على هذه إذا كنا غافلين قفالة فينا، باتوا من يحمل الدين، باتوا من يحمل العلم، ونحن على هذه الطريقة نحن غافلين، وضيعنا كل شيء، وضيعنا العلم، وضيعنا ضيعتم العلم والتكريم والأدبة، ضيعنا كل شيء مع معنى حشي. وهذا السبب كله على الطريقة اللي نحن فيها.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.

0: بعد لحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لأذكار المساء من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.
1: أتوب إلي ربي اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم.

الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي

الله الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي في كل لحظة أبدا عدد خلقه وزنة عرشه.

استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء المرسلين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر

0: اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

الله أكبر، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

0: وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت صلاة، قد قامت الصلاة.

استووا للصلاة راسوا واعتدلوا، تقاربوا يرحمني ويرحمكم الله، استووا واعتدلوا فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. استووا يرحمني ويرحمكم الله، لا يقام صف حتى يتم الذي قبله، ومن وصل صفا وصله الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير

بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد، طيبا مباركا فيه. الله أكبر.

0: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
0: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
2: الله أكبر.
0: الله أكبر.
2: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: تحيات وبركات طيبات لله، السلام عليك يا ورحمة الله وبركاته، على عباد الله الصالحين، أشهد أن محمد رسول الله، سيدنا محمد عبدك ورسولك، آل سيدنا محمد ورسولك، صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.
0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. سبحانك اللهم الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وله الحمد يحيي ويميت
3: وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نعم منك ولو الحمد على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين.
3: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
0: الحمد لله رب العالمين.
3: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم

من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب، برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار، ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا، وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد، إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب، فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش. فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. رواه أحمد واللفظ له، وروى أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم قوله: ياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن، ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. زاد في رواية دون ياسين:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية

إنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة.

يأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما

ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال

وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق

لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم.

من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء إليه ترجعون بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض.

فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى

لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير.

كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء

هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي

0: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من واسلف الصالحين أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف

الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله.

0: الله بها يا كريم يا الله، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله، يا الله بحسن الخاتمة والقبول. غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة، ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية. بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى، وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي، وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم، وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس، ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع، ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشيخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم، وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين، وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين، ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية، وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان، بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة، وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا، اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا في التقوى والاستقامة أعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمعال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة، وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه، وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.

إلا الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.

أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده.

شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا.

والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله.

يكفي شر الظالمين، أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المودين، أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المودين، أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المودين.

0: إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم ومجد وعظم، رضي الله تعالى عن أهل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، شر غاسق إذا وقب، من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد

الفرح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر.

إلا الله، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الكسار رسول الله محمد بن عبد الله وابنة فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابن الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، يدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، يدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولي وفروعهم وجميع ساداتنا لبي علوي وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراس أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عديد وأصولي وفروعهم، وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا حلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولي وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة.
الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وماتها لهذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، إلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم، يفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى، يألف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم، ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد، ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم، ويعطي كل سائل منا ومنكم سوله على ما يرضي الله ورسوله، تعالى علينا فتوى العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، إن الله يصحبهم السلامة والعافية ويردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين، يختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، يا عالم سري منا لا تأتك الستر عنا، وعافنا وعفو عنا وكن لنا حيث كنا، يا عالم سري منا لا تأتك الستر عنا، وعافنا وعفو عنا وكن لنا حيث كنا، يا عالم سري منا لا تأتك الستر عنا، وعافنا وعفو عنا وكن لنا حيث كنا، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل ما

سبحان الله.

الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم.

0: بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استووا للصلاة رسول، اعتدلوا، تقاربوا، يرحمكم الله.
3: الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير

قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد

0: بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الله أكبر.
1: سبحان ربي العظيم.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد. مباركا فيه من السماوات.
0: شيئا بعد. الله أكبر.
1: سبحان ربي الأعلى بحمده.
0: الله أكبر.
1: رب اغفر لي وارحمني.
0: الله أكبر.
1: سبحان ربي الأعلى.
0: الله أكبر.
1: تحيات وبركات طيبات لله. السلام عليك أيها النبي وبركاته. السلام علينا أيها الصديق.
0: الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي. الله أكبر. التحيات والمباركات الطيبات لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله. سبحان الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. سبحانك الحمد لله. استغفر الله وأتوب إليه. وما أنت السلام ومنك السلام تبارك والإكرام. لا إله إلا الله له لا شريك له وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع راجع لمن قضيت لنا فانزل جدي من كل جد. سبحان الله. سبحان الله.

0: أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله النعمة الجديرة. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل
1: وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.

0: العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس

إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: أما الآن تقضون أوقات مفيدة إن شاء الله تعالى مع العلم النافع، حيث تتابعون إعادة لدرس الفجر ليوم أمس الثلاثاء المنعقد بمصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من كتاب كشف الغمة عن جميع الأمة، إمام سيد الشعراء عبد الوهاب الشعراني، وعنكم قال رضي الله عنه: باب آداب الشرب. فإن قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب يشرب على 3 مرات، وكان يتنفس خارج الإناء عقب كل مرة ويقول: إنه أروى وأبرأ وأمرى. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا 2 و3. وكان أبو قتادة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا شرب أحدكم فليشرب بنفس واحد. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اشربوا ولا تكرعوا، وليغسل أحدكم يده إذا لم يجد إناء يشرب به، ثم يشرب بها أي إناء أنقى من يده إذا غسلها. وفي رواية: لا يلغو أحدكم كما يلغو الكلب، ولا يشرب باليد الواحدة كما يشرب القوم الذين سخط الله عليهم، ولا يشرب بالليل من إناء حتى يحركه إلا أن يكون الإناء مخمرا. ومن شرب بيده وهو يقدر على إناء يريد التواضع، كتب الله له بعدد أصابعه حسنات، وهو إناء عيسى بن مريم طرح القدح وقال: إن هذا من الدنيا. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن التنفس في الإناء والنفخ فيه. وقال رجل يوما: يا رسول الله، القذاءة أراها في الإناء. فقال: أهرقها. قال: يا رسول الله، فإني لا أروى من نفس واحد. قال: فأبن القدح إذن عن فيك. وكان صلى الله عليه وسلم يستعذب له الماء من مسيرة يومين. كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: إذا دخل دار أحد من أصحابه وطلب ماء يشربه: إن كان عندكم ماء بات هذه الليلة في شنه، وإلا كرعنا. وكان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. وكان صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فليمص الماء مصا ولا يعب عبا. وكاف إن منه الباء الكباد، وهو وجع الكبد. وكان صلى الله عليه وسلم إذا شرب اللبن يعبه عبا. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن الشرب من ثلمة الإناء، ويقول: إن الشيطان يشرب منها. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن الأكل والشرب قائما، ويقول: من أكل أو شرب قائما ناسيا فليستقي. ثم رخص صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فيه، حتى كان يشرب قائما من زمزم وغيرها. وكان ابن عم عمر رضي الله عنهما يقول: كنا ناكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي. كنا ناكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام. ولما دخل علي رضي الله عليه وسلم رضي الله عنه الكوفة وقف في رحبتها وقال: بلغنا أن ناسا يكرهون الشرب قائما، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما، وكان صلى الله عليه وسلم يكره أن يختنس الأسقية ليشرب من أفواهها، واختناسها هو أن يقلب رأسها ثم يشرب منه. وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ينهى عن الشرب من السقاء، فتهاون رجل فشرب فخرجت له حية. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: الشرب من فم الإناء يورث النتن في الفم. وكانت أم سليم رضي الله عنها تقول: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت قربة معلقة، فقام صلى الله عليه وسلم فشرب منها، فقمت إلى فيها فقطعته فاتخذته ركوة أشرب بها تبركا بمكان شربه صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا شرب اللبن تمضمض وقال: إن له دسما. وكان أنس رضي الله عنه أوتي النبي صلى الله عليه وسلم يوما بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه إعرابي وعن يساره أبو بكر، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن. وكان سهل بن سعد أتى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: والله يا رسول الله لا أوثر بنصيب منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده وسقاه منه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ساقي القوم آخرهم شربا. والله سبحانه وتعالى أعلم.
2: اللهم صل على
3: صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل على صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل على صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
2: الحمد لله مكرمنا بالهدي النبوي القويم على يدي ولسان وبيان الهادي إلى الصراط المستقيم عبده المختار ذي الخلق العظيم، صلى الله وسلم وبارك وكرم أفضل الصلاة والتسليم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من والاه ووده في الله واتبعه في نهجه القويم بقلب سليم، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل الفضل والقدر العظيم ومحل التكريم والتفخيم، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويتكلم الشيخ عليه رحمة الله تعالى في هذا الباب عن آداب الشرب، والشرب تناول المايع، تناول أي مايع يقال له الشرب، و للشرب آداب كما للطعام آداب. قال سيدنا أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب يشرب على ثلاث مرات، أي بثلاثة أنفاس يشرب فيزيح الإناء ويتنفس خارج الإناء ثم يشرب، ويزيح الإناء ويتنفس خارج الإناء ثم يشرب الثالثة. وكان يتنفس خارج الإناء عجيب كل مرة، ويقول إنه أروى أقرب إلى ري الإنسان، وأبرى أقرب أيضا إلى اسمه براءته من أمراض العلل، وأمرى أهنى وأطيب، في أن يشرب بثلاثة زف. فكان هذا هو الأفضل، وهو السنة في شرب الماء وغيره، فأن يشرب بثلاثة أنفاس. يسمي الله في أول كل نفس ويحمده في آخره. استحب بعض أهل العلم أن تكون تسميته في الأولى بسم الله، وفي الثانية بسم الله الرحمن، في الثالثة بسم الله الرحمن الرحيم، وأن يكون حمده في الأولى الحمد لله، وأن يكون حمده في الثانية الحمد لله رب العالمين، وأن يكون حمده في الثالثة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فيسمي الله تعالى ويشرب قليلا ثم يزيح الإناء ويبعده فيتنفس خارج الإناء، فإنه يكره التنفس وسط الإناء، ثم يقول الحمد لله ثم يسمي ويشرب ويقول الحمد لله ثم يسمي ويشرب ويقول الحمد لله. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا حتى مثنى وثلاثة، أي في نفسين وفي ثلاثة أنفاس. وكان أبو قتادة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا شرب أحدكم فليشرب بنفس واحد. وهذا من الأحاديث المنسوخة اللي جاءت بسنية شرب من ثلاثة أنفاس. وكان صلى الله عليه وسلم يقول اشربوا ولا تكرعوا، اشرب أن تغرف وتشرب، ولا تكرع تضع فمك في الماء نفسه وتكرع منه من دون إناء ومن دون يد. وليغسل أحدكم يده إذا لم يجد إناء يشرب به ثم يشرب بها، أي إناء أنقى من يده إذا غسلها؟ فهذا من أنقى الآنية، من أنقى الآنية. ولهذا لما سأل بعضهم من كان يأكل بيده ويقولوا لماذا تستعمل الملعقة، يقول أنا أكل بملعقة لا يأكل بها غيري. قال الملعقة كده أنت كل ساعة واحد يأكل بها ساعة ده وساعة ده وساعة ده، وأما هذه ما حد يأكل بها إلا أنا، أكل بملعقة لا يأكل بها غيري. يقول أي إناء أنقى من يدي إذا غسلها. وفي رواية لا يلق أحدكم، يعني يكرع مباشرة من بفم من إناء كبير أو من نهر ونحو ذلك كما يلق الكلب، ولا يشرب باليد الواحدة كما يشرب لكم لزرعين، ولا يشرب بالليل من إناء حتى يحركه إلا أن يكون الإناء مخمرا يعني مغطى، وإذا كان مغطى وإلا يحركه فإنه ربما يظهر عليه أثر شيء طرى عليه سواء من حيوان أو أي مادة أو وسخ آخر طرى على الماء. ومن شرب بيده وهو يقدر على إناء يريد التواضع كتب الله له بعدد أصابعه حسنات، وهو يعني اليد إناء عيسى بن مريم طرح القدحاء وقال إن هذا من الدنيا ما اليد تكفي، وكان يكتفي في شرب بيده. قال وكان سيدنا عيسى بن مريم أزهد الناس بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أزهد الناس في الدنيا، ولذا يقذف الزهد في قلوب الناس إذا نزل إلى الأرض وحكم بشرع نبينا، فتوت الأرض خيراتها وبركاتها وتتوافر عليهم وهم يعرضون عنها، وتكون أحسن الأيام في الدنيا بعد أيام نبينا محمد أيام عيسى بن مريم عليه السلام، يحكم بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويكون من لقيه من هذه الأمة أصحابا له ومن التابعين، يعدون من التابعين بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن عيسى بن مريم لقي نبينا في بيت المقدس وأتم به، فمن تلقى عنه وكان من تلقى عن الصحابة بل أعظم من ذلك، لأن الصحابة غير أنبياء، وهذا تلقى عن نبي عن نبي، فيكونون بمثابة التابعين، فهم من أهل القرن الثاني بإدراك عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن التنفس في الإناء والنفخ فيه، وهو مما يسبب المرض، فقال رجل يوما يا رسول الله القذاها راها في الإناء، قال أهرقها أرمها ما هو تنفخ، قال يا رسول الله فإني لا أروى من نفس واحد، قال فأبن القذاحة إذا نعم فيك أبعده، أبنه أبعده وأصرفه، أبن القذاحة إذا نعم فيك، يعني المراد بالشرب النفس الواحد أنك لا تتنفس في الإناء، هذا المراد، فإذا أردت التنفس فأبعد الإناء، أبن أزل وأبعد الإناء عن فيك وتنفس، فإذا فسر الشرب بالنفس عدم التنفس في الإناء فلا إشكال فيه، وأنه يكون نفسين وثلاثة أنفاس. قال وكان صلى الله عليه وسلم يستعذب له الماء من مسيرة يومين، أي يؤتى له بالماء العذب ولو من مكان بعيد، وكذلك أرسل إلى مكة ليرسل له قربتين من ماء زمزم، فبعثوا له بقربتين من ماء زمزم فكان يشرب منها، وإذا جاءه مريض أخرج له منه فقرأ عليه وأعطاه إياه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويقول عن ماء زمزم طعام طعم والشفاء سكم، أنه يقوم مقام الطعام ويكون شفاء للأسقام. وكان بعض الأخيار توفي قريب قبل سنوات، هو في جدة ولكنه في كل أسبوع يطلع مكة ويجيب له ماء زمزم، ولا يشرب هو أهل بيته إلا من ماء زمزم ليل ونهار، وكان يقول لنا سنوات ما أحد منا دخل المستشفى من أولاده، ولكن لا يشربون إلا من ماء زمزم. وكان زمزم كثيرا ما يقول إذا دخل دار أحد من أصحابه وطلب ماء يشربه، إن كان عندكم ماء بات في هذه الليلة في شنه وإلا كرعناه، فيطلب الذي بات في الشن، فذلك يكون أبرد ويكون أطيب وأحسن. وقد تكرر شربه من القرب، وحتى غسله عند الحمى من القرب التي بات فيها الماء. وكان أحب الشراب إلى صلى الله عليه وسلم الحلو البارد، ما كان حاليا باردا، ولذا كانوا يحلون زمزم وغيره بشيء من الزبيب يضعونه فيه أو بشيء من العسل. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا شرب أحدكم فليمص الماء مصا، وهذا من آداب شرب، لا يعبه فإن منه الكبد أي وجع الكبد، ولكن يمسه مص. فهذا كيفية شرب الغزال. إذا شرب اللبن يعبه عبًا، وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن الشرب من ثلمة الإناء، محل الكسر من الإناء والثلمة، يشرب من منطق ثاني ما هو من مكان الكسر. ويقول إن الشيطان يشرب منها، وينهى عن الأكل والشرب قائما. ويقول من أكل وشرب قائما ناسيا فليستجئ، أن يتعمد إخراج ما وقر في بطنه من ذلك الشراب. ثم رخص الظلم بعد ذلك فيه حتى كان يشرب قائما من زمزم وغيرها لبيان الجواز. فبدأ النهي حتما عن الأكل قائما أو شرب قائما، ثم ذكر أنه يباح إلا أنه خلاف الأولى أو مكروه، فيجوز أن يشرب قائما أو يأكل قائما ولكن على خلاف الأولى. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول كنا ناكل على صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام، أي لأنه لا ينكر فعل المباح، وإنما ينكر فعل الحرام والمكروه الذي اشتدت كراهته. يقول ولما دخل علي رضي الله عنه الكوفة وقف في رحبتها وقال بلغنا أن ناسا يكرهون الشرب قائما بمعنى يحرمونه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما أي أحيانا لبيان الجواز، وحتى أنه لما شرب زمزم وهو قائم استثنى بعضهم من الشرب زمزم أنه لا يسن القعود له وأنه يشرب مع زمزم قائما. وقال أيضا بعض أهل العلم إذا صعب عليك الجلوس في وقت فشربت قائما فحرك إبهاميك أثناء الشرب، فإنه أبعد لضرر الماء لضرر الشرب قائما. وكان بعضهم أيضا إذا احتاج أحيانا لشرب قائما شرب وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم صل على محمد لشرب قاعدا وقائما. وكذلك كره أن يطوي فم القربة ويشرب منها مباشرة، نهى عن ذلك أن يقلب رأسها ثم يشرب منه. وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ينهى عن شربه من السقاء، يقول صبه في إناء أو في يدك وشرب. تهاون رجل ما بال سمع الحديث وراح فتح القربة ويشرب، وإذا حية خرجت له

0: الفم رائحة الفم. وكانت أم سليم رضي الله عنها تقول دخل صلى الله عليه وسلم في البيت قربة معلقة فقام فشرب منها، وكان لم يبقى إلا ماء قليل فيها وسير ورأى الماء فلم ير فيه شيئا فشرب، فلما رأته شرب منها ووطأت ثم شفته الكريمة، لما خرج قمت إليها فيها قطعته فاتخذته ركوة أشرب بها تبركا بمكان شربه صلى الله عليه وسلم وصيانة له عن الابتذال. وهكذا كان الصحابة في تعظيمهم لسيدنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا يأتي حكم الشرب بقدر الضرورة واجبا وبقدر الحاجة وما يدفع العطش سنة، وما زاد على الحاجة فهو مكروه. وكان إذا شرب اللبن تمضمض بعدها ويقول إن له دسما. وقال أنس رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوما بلبن قد شيب بماء، وعن يميني أعرابي وعن يساره سيدنا أبو بكر فشرب، ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن. وجاء في بعض الروايات في بعض الوقايع أنه استأذن الذي عن يمين أسقي أو لا شيء، قال ما أوثر بنصيبي من فضلتك أحدا، فأعطاه إياه. وقال سهل بن سعد أن أتي النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشرب منه عن يمين غلام عن يسار شاه، فقال وما تأذن لي أن أعطيه أو لا؟ قال والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فدله في يديه وسقى من الخد وسقاه إياه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما جاء في البخاري. كان زوج يقول ساق القوم آخرهم شربان، وكان إذا سقى يشرب في الآخر صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أبي هريرة وغيره. وأنه سأل أهل بيته عندكم شيء؟ قالوا لبن جاء بفلان. قال ادعوا أهل الصفة يا أبا هريرة، فكان يسقيهم واحد بعد الثاني 10 10 حتى كملوا. قال اشرب يا أبا هريرة. قال اشرب أنت رسول الله. قال ساق القوم آخرهم شربا. قال فشربت حتى رويت، وأنا كنت فزعت إن ما عاد بيبقى شيء لي من اللبن، دعيت على الصفة وأنا كنت جايع وأقول أريد نصيب من هذا اللبن، وإذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم على الصفة بيسقيهم قبل ما عاد بيبقى شيء. فلما شربوا كلهم وبقي الإناء على حاله في اللبن على حاله في الإناء، قال اشرب. قال شربت. قال اشرب، يعني انت اللي فزعت معتي يصلك رب. قال فشربت. فقال اشرب ثالث مرة فشربت. قلت يا رسول الله خلاص كري يخرج من أظفاري الآن، خلاص ما لا أجد لهم مساغا. قال فتناول البقي وشرب صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. فجمع لنا في هذه الحديث أنواع من الآداب النبوية المتعلقة بالشرب، ولها التسمية بسم الله وأكمل بسم الله الرحمن الرحيم. ورأيت ما استحب بعض العلم من أن يجعل في النفس الأول بسم الله والثاني بسم الله الرحمن، والنفس ويبدأ النفس الثالث بقول بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا تركت السماء أو نسيها أوله فيتدركها في أثناء أو آخره، ويقول بسم الله في أوله وآخره أو بسم الله أوله وآخره، كما جاء في الحديث إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله، فإن نسي أن يذكر الله في أوله فليقول بسم الله أوله وآخره، كما جاء عند أبي داود الترمذي وغيرهما. وكذلك يتناول الكأس باليمين ويشرب باليمين، وكثير منهم لما يكون أثناء الأكل إذا أراد يشرب في يد الطعام يشرب باليسار، يقول لا تشرب باليسار. يقول فكيف أمسك الإناء في يد الطعام؟ يقول ضع الإناء على ظهر كفك الأيمن وحامي عليه. باليسرى أن لا يسقط، ولكن الحمل باليد اليمنى، فتحمل الكاسة باليد اليمنى وتشرب هكذا، ولا تتناول باليسرى فذلك مكروه. كرزم قال إن الشيطان يأكل ويشرب بشماله، ولكن يقول يضعه على كفه ويشرب. إذا كان في يده اليمنى مانع يمنعه من مسك الإناء، فيشرب باليمين وكما يأكل باليمين، وأن يكون الشرب في 3 أنفاس كما جاء في الحديث الصحيح وفي الصحيحين وغيرهما، يشرب في 3 أنفاس، يقول إنه أروى وأبرى وأمرى. إذن فالشرب في نفس واحد قال بكراهته ابن عباس وطاووس، وقال ابن عباس شرب الشيطان، وقال لا الجمهور بجوازه، ولكنه خلاف الأولى، فالأفضل أن يشرب ب3 أنفاس. كذلك يكره التنفس في الإناء أو النفخ فيه، ينهي صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الشراب حملا لأمته على مكارم الأخلاق، فالنهي عن التنفس في الإناء الذي يشرب منه لئلا يخرج من الفم شيء أو يكون في في نفس التنفس شيء أيضا من الجراثيم والقذورات، أو يستقذر منه غيره أو يورث رائحة في الإناء. فبهذا نهى عن التنفس في الإناء والنفخ في الإناء صلى الله عليه وسلم، كما نهى عن الشرب قائما وحكم بالجواز. وبذلك جاء في أيام في قبل نسخ التحريم للشرب قائما أنه من شرب قائما فليستقئ، فالنهي محمول على كراهة التنزيه، وشربه صلى الله عليه وسلم قائما لبيان الجواز. نعم. فالشرب قائم بلا عذر خلاف الأولى وقيل مكروه. نعم. بعض المالكية ضعف حديث النهي عن الشرب قائم. كذلك يندب في أثناء الشرب مص الماء، إذا شرب أحدكم فليمص مصا ولا يعب عبا، فإن الكبادة من العب أي وجع الكبد، وكل مايع، لأنه قال بعضهم اللبن يعد طعاما فيعبه وليس شرابا. وكذلك يكون في شرابه وطعامه على الثلث، ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، وذلك أفضل. ويكره الشرب من فم الإناء أو طي فمه وما الشرب منه، فنهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك، سواء والنهي هنا للتنزيه، وعليه أكثر العلماء. ولا يمنع دخول شيء إلى فمه إذا شرب مباشرة من فم القربة، سواء. وكذلك سمعنا النهي عن الشرب من ثلمة الإناء، لأنه أيضا إذا شرب منه تصبب الماء وسال قطره على وجهه وثوبه، أن الثلمة لا تتماسك عليها شفة الشارب، فما تتماسك على الموضع الصحيح. والقصد أنه في نهي على أي حال كان. كذلك جاءتنا السنة في الحمد لله عقب الشرب، أن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل أكلته فيحمده عليها ويشرب شربته فيحمده عليها، كما جاء في صحيح مسلم وغيره. ومن التحميدات التي وردت عنه الحمد لله أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا كما جاء في رواية أبي داود. وكذلك يقول سيدنا أبو سعيد الخدري كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. وهكذا. وعند التناول سواء في شربه أو في غيره يتناول يعطي من على اليمين يبدأ بالصدر من الأكبر أو الأمير أو العالم ثم من على يمين يكون إدارة الماء أو الطعام أو التقسيم أو أي شيء. والمصافحة كذلك إذا ابتدى بالأسن أو الصدر أو العلم ثم يبدأ ممن على يمينه سواء. وكذلك الاختلاف الأئمة في الشرب قائما ما بين من يكره وبين من يحرمه وبين من يقول هو خلاف الأولى سواء. وماء زمزم إذا كثر بأي ماء آخر يبقى فيه بركة من بركة زمزم كالماء الذي قرئ عليه آيات أو دعوات أو أسماء من أسماء الحسنى فإن زيد عليه ماء لم ينقص خيره وبركته بزيادة الماء كما قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أرادوا السفر بعضهم وأخذوا منه ماء من أجل أن يضعوا له في بئر لهم فقالوا يا رسول الله أننا مسافة وأن الماء يتبخر قال كاثروا فإنه لا يزداد إلا بركة أطفوه إذا كل ما نقص يدو إنه لا يزداد إلا بركة صلى الله عليه وسلم رزقنا حسنا متابعته وحسن الاقتداء به والتخلق بأخلاقه والتأدب بأدابه ووقانا الأسوأ والأدواء وأصلح لنا السر والنجوى وغمرنا في ذات إحسان وواسع امتنان وأصلح لكل منا جميع عشان بما صاب شؤون الصالحين من عبادة أهل الوداد في لطف وعافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. اللهم صل وسلم.
2: كنتم تستمعون إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد في صباح يوم أمس الثلاثاء بمصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم.

بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب.

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب.

مبين. حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي

وعليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله.

حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، وكيل حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله.

لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا.

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.

عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله. رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله. يا رب شتت شملهم، يا رب فرق جمعهم، يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله. ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله. وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري وشر كل

عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا لم

0: فالطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: من حكم الإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى.
1: ما صحبك إلا من صحبك وهو بعيبك عليم، وليس ذلك إلا مولاك الكريم. خير من تصحب من يطلبك لا لشيء يعود منك إليه. لو أشرق لك نور اليقين لرأيت الآخرة أقرب إليك من أن ترحل إليها، ولرأيت محاسن الدنيا قد ظهرت كسفة الفناء عليها. ما حجبك عن الله وجود موجود معه، ولكن حجبك عنه توهم موجود معه. لولا ظهوره في المكونات ما وقع عليها وجود إبصار. لو ظهرت صفاته اضمحلت مكوناته. أظهر كل شيء لأنه الباطن، طوى وجود كل شيء لأنه الظاهر. الزهاد إذا مدحوا انقبضوا لشهودهم الثناء من الخلق، والعارفون إذا مدحوا انبسطوا لشهودهم ذلك من الملك الحق. متى كنت إذا أعطيت؟
2: في هذه اللحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر للدرس الأسبوعي في كتاب قبس النور المبين من إحياء علوم الدين مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ.
3: وحده لا شريك له، له الأزل والدوام والبقاء والتفرد، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أكرم عابد للرحمن لوجهه يقصد. اللهم أدم صلواتك على عبدك الجامع للكمالات الإنسانية الواسع في المشاهد الروحية خير البرية سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أهل الخصوصية، وعلى من اتبعه بإحسان وصدق نية، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الراقين أسنى ذر القربية، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فإن الحق سبحانه وتعالى جعل للناس في الحياة ما يقتضي نيلهم الفوز الأكبر إذا استقاموا عليه وأحسنوا التعامل معه، كما أنه يصادفهم ويكتنفهم أيضاً في هذه الحياة ما إذا مالوا إليه وآثروه أكسبهم ذل وهوان الأبد والعذاب المخلد، والعياذ بالله تبارك وتعالى. ومن ذلك شأن التعامل مع الأموال والزاد والمطاعم والمشارب والملابس والمساكن والمراكب وما إلى ذلك، فإن القائم فيها بتقوى الحق جل جلاله واجتناب ما حرم جدير بأن يرتقي الدرجة ويدرك المقام الأفخم، وأن الذي لا يبالي في الوقوع في الآثام ولا يبالي ما اكتسب أو أكل أو شرب أو سكن من حلال أو حرام جدير بأن يذل ويخزى يوم يبعث العنم. فكان للنيات أولا ثم للتعاملات بحسب الأحكام الشرعية ثانيا ثم للإنفاق والبذل مع ما يكون فيه من دافع ونية ثالثا، يقوم على ذلك هذه الثلاثة الأشياء والأحوال اعتبار نيل السعادة والسلامة من موجبات الخزي والندامة أو عكس ذلك، فيجب أن تتحرر النية، ومن ذلك ما ذكر الإمام الغزالي في المسافر لحج بيت الله الحرام، وأنه كما يلزمه أن يتورع ولا ينفق ولا يتزود إلا بالحلال، فكذلك مهما أمكنه وتيسر له أن يستزيد من الحلال ما به ينفق على من حواليه ويوسع، فذلك من بر الحج ومن مرضاة الله تبارك وتعالى. فكان في سيرة أحد صلحاء الأمة الإمام عبد الله بن المبارك عليه الرضوان أنه يكتسب من المال الحلال ويجتهد أن يجمع الكثير منه فيحسن إنفاقه في سبيل الله جل جلاله، وكثيرا ما يقصد الصلحاء الفقراء والعلماء الفقراء، وخصوصا منهم المزكين المربين الذين تنتشر بهم أنوار الصلة الخاصة بالله تعالى في القلوب معرفة وفي الأرواح محبة وفي الأسرار مشاهدة. فكان ينفق عليهم، فإذا جاء السنة التي يرتب فيها الحج أرسل إلى مثل هذه الأصناف إن عازمون على الحج، فما تيسر لكم من المال إذا رغبتم في الحج احضروه وما بقي فنكمله لكم. فكان كل يبعث إليه بما تيسر له من قليل وكثير، وأكثره دون الكلفة وما يحتاج إليه في الصرف، فيعلم لكل واحد هذا لفلان وهذا لفلان، فيجعل لكل واحد كيسا مخصوصا وسرة يجعل فيها ما جاء به ويكتب عليه اسمه، ويقول لهم استعدوا، فيهيئ لهم الرواحل والزاد والنفقة ويذهبون. وإذا جاءوا المدينة المنورة خاطب كل واحد منهم ما تحتاجه من طرف المدينة لأهلك ولدك وقرابتك إذا رجعت إليهم وجيرانك، يقول يحتاج كذا وكذا وكذا وكذا، يأخذها له ويجيبها له. فإذا جاءوا إلى مكة وأكملوا الحج يقول لكل واحد منهم ما تحتاج من طرف مكة هدية لأقاربك وأولادك وجماعتك هناك وأصحابك، يقول يحتاج كذا كذا كذا، فيجمع لهم يعطي كل يجهز لكل واحد كل ما يحتاج يطلبه. فإذا عادوا أرسل قبل أن يصل إلى البلد كما كانت عادة المسلمين يتلقون الحجاج إذا جاءوا من أي كل بلدة ويودعونهم عند الذهاب، ويبقى الناس الذين يذهبون فرحا والذين لا يستطيعون حسرة، والأشواق منبعثة، ثم يستقبلونهم ليستغفروا لهم، فيقدمهم قبل مدة ويكون وصولهم في يوم كذا، ويرسلهم إلى ديارهم ويقولون مروا العمال يصلحوا ديارهم ويجهزوها لهم إذا جاءوا، إذا محتاجة من ترميم وتزيين حتى يصلوا ديارهم مهيئة، فيصلون ويخرج أهل البلد يتلقونهم، فإذا دخلوا وجدوا البيوت مصلحة ومرتبة، ثم يجمعهم في يوم ويقول تعالوا نرى الحساب، ويجمعهم ويكرمهم، ثم يأتي بالصورة كما هي بأسمائها ويرد لكل واحد حقه الذي سلمه، ويقول قد سددت عنكم كلفة أسفاركم وهداياكم قد كملت، ويرد لكل ما سلمه عليه رضوان الله. والسنة الثانية يتفرغ مع العلماء للتعليم والاستزادة من العلم والتزكية، والسنة الثالثة يذهبوا إلى الجهاد في سبيل الله، ثم يعودوا في السنة الرابعة إلى الحج، والسنة الخامسة إلى العلم، والسنة السادسة إلى الجهاد، ثم يرجع في السنة السابعة إلى الحج، وهكذا رتب حياته سنة للحج وسنة للجهاد وسنة للعلم عليه رضوان الله تعالى. وكان يقول في تجارته لولا فلان وفلان يذكر كابر من أهل التعليم والتربية ما اتجرت ولا بتجر بش، ولكن من أجل هؤلاء لأنهم يحمون دين الله ويحفظون على الأمة إسرار الصلة بالله، فأنا من أجلهم أتجر ليواصلوا عملهم وشغلهم في هذا المضمار عليه الرضوان. ومما اتفق له في سنة من السنين وقد أعد نفقة كبيرة للحج، أن وجد امرأة على قمامة تقطع لحما من ميتة، فقال يا هذه تقول لا يجوز أكل الميتة، ولما كرر كلام التفت قالت له قد أبيحت لنا. ها كيف؟ شرفنا على الموت معي أطفال بنات في المكان الفلاني وما عندنا شيء، وإنما أخذ مقدار ما يسد رمقهم، وأنت من وجدها منتسبة إلى بيته صلى الله عليه وسلم؟ قال الآن حرم عليك هذا، خلاص الآن أنت غنية، هذا المال كله اللي عددناه هذه السنة للحج هو لك، وهذا حرام عليك، اتركيه. تركته وذهب إلى البيت، أعطاها الفرس والما عليه من النفقة التي أعدها للحج، وقال هذه لكم، ثم قال لأصحاب إني استخرت الله هذه السنة ما أذهب إلى الحج، فمن يرد يذهب يذهب. فذهب جماعة من أهل البلدين من المقتدرين إلى الحج، ففي يوم مقدمهم خرج يستقبلهم مع المهنئين لهم رجوع الطالبين الاستغفار، فجعل كل مصافح واحد منهم وقالوا حج مبروك، قالوا أنت إذا حج مبروك، قالوا لا أنا ما حجيت هذا، قال ها كنت معنا في عرفة، كنت معنا في منى مزدلفة، كيف تقول ما حجيت؟ تعجب منه الثاني الثالث كلهم يقولوا له أنت كذلك، فعجب راح نام فرأى الحبيب صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنا أهنئ الحجاج وصاروا يهنوني وأنا ما حججت هذا العام، تبسم ثم قال له ما تذكر ما فعلت مع بنتنا؟ قال الفقيرة، قال فإن عملك عرض علي، وإني سألت الله أن يحج عنك ملك على صورتك كل عام إلى يوم القيامة بما فعلت مع هذه المرأة. انتبه ونحل الإشكال عنده وتعجب، وملك يحج عنه، وحج الملك مبرور وما هو طول عمره ده إلا إلى يوم القيامة، يحج الملك عنه بسبب أن هذا الفعل والنفقة وقعت موقع رضي الحق تعالى بها، وكانت منزلة عند الله وعند رسوله، فلما عرض على الرسول صلى الله عليه وسلم هذا العمل، وإن جاءه هذه المرة من هذه الشدة وتحويلها من الفقيرة إلى غنية معها كفايتها وأولادها، وسأل الله له هذا السؤال. فقال طيب رأوا الملك اللي على صورتك فهم لهذا يهنئونك عليهم. فأرد الله تعالى أن يبلغ ذلك، فظهر الملك على الجماعة هؤلاء الذين من بلده، وفي عرفة وفي مزدلفة وفي منى وعند الكعبة وشافوه، وإنما على صورة هذا الملك. فهذا شؤون كيفية الإنفاق وفيما ينفق. وإذا كان بسقي كلبين رحم الله تعالى بغيا من بغايا بني إسرائيل وغفر لها كلب، فكيف بإنفاق على محبوب مقرب عند الله تعالى؟ والرجل لما اشتد عليه العطش، في رواية أنها امرأة اشتد العطش خرج ماشي دلو للبير، خرج يتسلق حتى وصل إلى الماء فشرب. طلع لما طلع إذا كلب يلهث وحوالي الندوة، عرف أنه عطشان، قال أصابه من العطش مثل الذي أصابني. هذا من بني إسرائيل يخبر عنه صلى الله عليه وسلم. فنزع الخف من رجله وخرج إلى البير وملأ الخف ماء وطلع يتسلق وسقى الكلب فغفر الله له، أدخله الجنة بسبب سقيه للكلب رحمة له. لا إله إلا الله. قال الإمام توسع في الزاد وطيب النفس بالبذل والإنفاق بلا تقتير ولا إسراف. في ميزان قوله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وفيما جاء أيضا في السنة الغراء أن إطعام الطعام ولين الكلام من بر الحج، من بر الحج يطعم من حواليه ولين الكلام يخدمهم، هذا من بر الحج، يكون حج مبرور من كمال بر الحج. وهكذا كان يفعل الصالحون. قال هذا الثالث من الآداب الباطنة، رزقنا الله حسن الأدب في جميع شؤوننا. والرابع ترك الرفث والفسوق والجدال، قوله تعالى فمن فرض فيهن الحجة فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وفي قراءة فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال والرفث كل لغو وفحش من الكلام، وكل ما يستحي من قول أرباب المروءات والحياء من الله فهو رفث، فتركه من مقاصد الحج ليتنمى هذا الخلق في الحاج فلا يعود إلى الرفث طول عمره. وإن الذين ينتقون أطايب الكلام يهيئ لهم الملك العلام درجات في دار السلام. ممكن ينتقون أطايب الكلام. وهكذا جاء في الحديث عذاب شديد لمن كان يقصد الكلمة الخبيثة وينطق بها ويتكلم بأولاد بالله تبارك وتعالى عكس هؤلاء. قال تعالى آمر النبي أن يبلغنا ويأمرنا بقول لعبادي يقول التي هي أحسن، أحسن دوروا للأحسن، حتى في حسنة وأحسن قل له طلع إلى الأحسن، وقل لعبادي يقول إن الشيطان ينزغ بينهم من خلال عدم التثبت في الكلام، يجي نزغ الشيطان ويغر الصدور على بعض البعض وتجي الأفكار وتجي الوساوس نزغة القول. إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مؤكدا لنا هذا الأمر الرباني، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وليصمت نعم. ففي الكف عن الرفث خير كثير. وهكذا كان يتعجب بعضهم في حسن ألفاظ سيدنا عمر بن عبد العزيز، ما يتكلم حتى بأمر عادي كان أهل الحياء الكبير يستحي منه ويستحي منه. متى خرجت له مرة بثرة في إبطه فجاءوا يسألونه وهم يتعمدون يشوفونه كيف يتكلم، قلوا من أين خرجت لك هذه البثرة؟ قال من باطن اليد. ما استحسن يقول من إبطي، قال من باطن اليد. سمعت؟ وهكذا تعجب بعض أهل العقل والتقوى، جاء وناس على النار يتدفون في أيام الشتاء مر عليه، فقال السلام عليكم يا أهل الضوء. لو كان أبله ما يعرف إذن الكلام بيقول يا أهل النار. السلام عليكم يا أهل الضوء. وهكذا ولذا تجد أطيب القول قول الرحمن ثم قول الرسل وأنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم. واستفسرته كما جاء عندنا في الصحيح المرأة في كيفية غسلها من الحيض، قال له ثم خذي فرصة من مسكي فتتبعي بها أثر الدم. قالت كيف أتتبع بها أثر الدم؟ فأشاح بوجهه قال سبحان الله تطهري بها. قالت كيف أتطهر بها؟ ما قال تتبع أثر الدم، قال فتطهري بها. قالت كيف أتطهر بها؟ فأشاح بوجهه وقال سبحان الله تطهري بها. فأمسكتها أم المؤمنين قالت تعالي معناه كذا كذا كذا كذا، وهو ما أراد ينطق بهذه الكلمة أمام المرأة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ما يقول بها تتبع يا أثر الدم، قال فتطهري بها. لما كررت قالت كيف أتطهر بها؟ أشاح بوجهه الشريف وقال سبحان الله تطهري بها. فامسكتها أم المؤمنين وعلمها وخبرتها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وكان يمشي في الطريق سيدنا عيسى بن مريم اعترض خنزير وقف قال مر بسلام، قالوا هذا القول الرقيق والكلام خنزير قدمه. قال أكره أن أعود لساني كلام سوء ما أتكلم إلا حتى مع خنزير. مر بسلام يقول عليه صلوات الله. ولقيه مر بعض السفهاء فأخذ يسب سيدنا عيسى مع جماعة من الحواريين، فرفع يديه سيدنا عيسى يدعو له، فسبه ثاني مرة فرفع يديه دعا له ثاني مرة وثالث مرة، ودول يتعجبون قال يا روح الله هذا ما يمدحك ولا يثني عليك، هذا يسبك وأنت تدعو له. قال كل ينفق مما عنده، عيسى قال كل ينفق مما عنده، ليس عند النبي إلا كل خير، ما عنده سب ولا شتم يدعو له. هكذا قال والفسوق كل خروج عن طاعة الله تبارك وتعالى، والجدال المبالغ في الخصومة والمماراة. قال وقد جعل رسول الله طيب الكلام مع إطعام الطعام من بر الحج. سمعت؟ ولذا يقول في الحديث الصحيح من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبك يوم ولدته أمه.

متاعك وكن أحرص منك على متاعك متاع أخيك، حفظه وانتبه له. فهذه حق الرفقة في السفر، لا إله إلا الله. وهكذا يقول هذا الصالحين لما ما شاء في القرون الأولى مع التابعين، يقول له يسافر هو، يقول له قولوا على أن الإمارة لأحدنا، إذا كنت في سفر فأمر واحد، قال مرحبا الإمارة لك أنت، هلا تأخذ أنت، قال لا لك أنت، قال مرحبا. قال صار يخدمنا ود الأمير في السفر، حتى غادفنا المطر، قال حمل الكساء وقام يظللنا، قلت له اجلس، قال أنا أميرك ولا أنت أمير؟ قال أنا ما بس متذل. وقرب يقول له انا بقى، يقول له انا الامير، انا قرب. قال فتمنيت ان عملت كل شيء، ما قلت له انت الامير، وقع لي كذا كذا، ما لما قلت له انت الامير ما عاد خلانا اصلح شيء، وهو يخدمنا ويقوم معي ويمردنا، فيا نعم الامراء ويا نعم المسافرين عليهم رضوان الله. فهكذا شؤون الاسفار التي تسفر عن اخلاق الرجال. يقول سيدنا الإمام الغزالي: والخامس في الآداب أن يحج ماشيا إن قدر، لا إله إلا الله. ويقول سيدنا ابن عباس رضي الله عنه: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج من مكة ماشيا، هذا قريب من مكة، من هناك إلى منى، إلى عرفة، إلى مزدلفة، إلى منى، إلى أن يرجع إلى مكة. حتى يرجع إلى مكة كتب الله له بكل خطوة 700 حسنة، كل حسنة مثل حسنات الحرم، 700 حسنة، والحسنة 100,000، صار كم دحين؟ صار كل خطوة يأخذ فيها 7 مليون، 7 مليون حسنة، لأن 700 وكل واحدة من 700 100,000، لا إله إلا الله، وحصل له 7 مليون في كل خطوة. كل واحدة من هذه الحسنات لها نعيم آخر في الآخرة غير نعيم الأخرى، ولذة غير لذة الأخرى، لا إله إلا الله. وكان في هذا القرن الذي مضى هنا يذهب إلى الحج من حضرموت حجاج مشاة، يمشي على رجله ويرجع على رجله، شهرين ذهب وشهرين رجول. ومنهم من حج 10 مرات ماشيا، ومنهم من 20، ومنهم من حج 30 حجة على قدميه عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وواحد منهم اللي حج 30 حجة عدو كان عدته يمشي حافي، ما يحب يستعمل النعال ونفسه، ويذهب إلى مكة ويرجع حافيا، سبحان الله. وهكذا بعضهم من تعز كان إلى قدو شايب كبير ويحج كل سنة على رجله، إلى قبل سنين ما هي بعيدة، لا إله إلا الله. من حج من مكة ماشيا حتى يرجع إلى مكة كتب الله بكل خطوة 700 حسنة، كل حسنة مثل حسنات الحرام. قال ما حسنات الحرام؟ قال بكل حسنة 100,000، بكل حسنة 100,000 حسنة، رواه الحاكم المستدرك والطبراني في الأوسط. وهكذا قال للذي جاء يسأله، أراد يسأله عن إحرامه وعن طوافه وما له فيه وعن وقوفه وعن حلاقته في الفلة، فلما جاء قال إن شئت تسألني وإن شئت أخبرتك. قال خبرني يا رسول الله. قال جيت تسألني عن مشيك وما لك في إحرامك وعن طوافك؟ قال نعم، أنا عن هذا جيت أسألك، ما كل الذي في بالي أخبر. قال بعد لما ذكر له قال: وأما حلاقك رأسك فإن لك بكل شعرة حسنة من حسنات الحرم. كم عدد شعر رأسه؟ 10, 20, 30, 100, 200, 300، ما شاء الله. وكل شعرة حسنة من حسنات الحرام.
والله يضاعف لمن يشاء. قال بعض العلماء الركوب أفضل للإنفاق لأنه أبعد عن ضجر النفس وأقرب إلى تمام حجه. وينبغي أن يفصل، يقال من سهل عليه المشي فهو أفضل، فإن كان يضعف يؤدي إلى سوء الخلق وقصور عن عمل فالركوب له أفضل، والله أعلم. هكذا فأمامنا في خلال الحياة كثير من الشؤون والنيات والمقاصد والإرادات والرغبات والمعاملات والأخلاق، منها ما يرفعنا إلى أعلى عليين، ومنها ما يهوي بأصحابه إلى أسفل سافلين. والحق يرقب الجميع وما نووا، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. اللهم انظر إلينا وإلى الحاضرين معنا وإلى السامعين والمشاهدين وإلى حجاج بيتك وزائر نبيك، واملأ القلوب بنور الإيمان واليقين والأداب، وارفعنا إلى علي الرتب، واجعل لنا شريف المنقلب وحسن المنقلب والعاقبة يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. انظر إلينا واعف عنا، وقبل حجاج بيتك وأشركنا في دعائهم وطوافهم ووقوفهم وعكوفهم وقيامهم وركوعهم وسجودهم وزائر نبيك صلى الله عليه وسلم، وردهم أجمعين سالمين إلى ديارهم آمنين مطمئنين مقبولين برحمتك، وافتح بهم أبواب الفرج لنا وللمسلمين في المشارق والمغارب، وادفع جميع المصائب ونائب عنا وعن أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا ممن يحسن الإنفاق في سبيلك على وجه الأرض لك، وفي من يسارع في مرضاتك ويبذل وسعه في طاعاتك برحمتك يا أرحم الراحمين. وارزقنا اللهم كمال الإنابة إليك وترك الرفث والفسوق والجدال في جميع الأيام والليالي، حتى تتنقى صحيفنا من كل ذلك سالكين أشرف المسالك، فننال المنزلة عندك يا ملك الممالك يا حي يا قيوم يا أكرم الأكرمين. وأعذنا من جميع الزيغ والمهالك، واجعل لنا نصيبا وافرا من خير هذه الأيام والليالي والليالي العشر، خصنا بأوفى نورها وبركتها وسرها وخيرها وثوابها، ونيل المنزلة لديك فيها يا الله يا أكرم الأكرمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي الأمين محمد.

0: الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: كنا واياكم مع نقل مباشر للدرس الاسبوعي في كتاب قبس النور المبين من احياء علوم الدين مع فضيله المربي الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ.

0: فقرة الإعلانات.
1: تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن فتح باب التسجيل في الدورة الإعدادية التابعة للدورة الصيفية 32 لعام 1447 هجرية 2026 ميلادية، من 17 من ذي الحجة 1447 هجرية إلى 28 من محرم 1448 هجرية. شروط الدورة الإعدادية: أن يكون المشارك قد بلغ سن 13 أو 14 أو 15 سنة، أن يكون الطالب من مدينة تريم أو لديه سكن بتريم، أن يحضر ولي الأمر مع الطالب من أول قدومه للدورة، أن يحضر صورة من شهادة الميلاد، أن يدفع الطالب رسوما للدورة 35,000 ريال يمني غير شاملة للمواصلات، أن يلتزم الطالب بالحضور في دوام الدورة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء. ملاحظة: في حالة رغبة ولي الأمر في ترتيب مواصلات للطالب، عليه مراجعة مكتب تريم للنقل مؤسسة التوصيل لترتيب ذلك، أو الاتصال على الرقم 77273601 للتسجيل، واتساب 730166016. آخر موعد للتسجيل 12 من ذي الحجة، صادر عن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية.
2: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي: ماعز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.

0: السراج المنير برنامج يستعرض سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأوصافه وخصائصه وحياته الكريمة مع الداعية فيصل الكاف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أحبتي في برنامج السراج المنير. ما زال الحديث متواصل معكم سادتي عن الكلام في جانب مهم من جانب السيرة النبوية، ألا وهو الكلام في علم دلائل النبوة، العلم الذي يشير إلى الدلالات والمعجزات والآيات البينات التي تدل على أن هذا سيد السادات نبي الله وحبيب الله ورسول الله المرسل من المولى تعالى في علا. ولا شك أننا بهذا مصدقون وبكل الأمر مؤمنون، ولكن هو نوع من أنواع زيادة اليقين وزيادة الإيمان عند المؤمنين، وكذلك لإسكات المتشككين وهداية ورجاء من الله سبحانه وتعالى أن ينور قلب المبتعدين، اللهم آمين يا رب العالمين. ولا شك أن الحديث عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ونحن إياكم نتكلم في المرحلة أو القسم الرابع من أقسام دلائل النبوة التي قسمناها إلى ما قبل الولادة وأثناء الولادة وما بعد الولادة إلى المبعث وما كان من المبعث إلى وفاة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ما يكون من الأخبار التي أخبر عن النبي ثم حدثت بعد ذلك بعد وفاة النبي المصطفى، وكلها دلائل تشير إلى هذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المؤمن منا إذا سمع تلك الأخبار عن سيد هذه الأنوار حبيبكم المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لا شك أن القلب عنده يزداد نور، لا شك أن القلب عنده يتنور، واللسان بذكره يتعطر، والحال والفؤاد للأحسن يتغير. كيف لا ونحن نذكر هذا الحبيب المصطفى الذي هو بلسم للجروح، والذي هو دواء لكل مجروح، والذي بذكره تتنزل الخيرات وتحصل البركات وتعم تلك العطايا الباهرات على كل قلب متعلق بحب حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلا أجل ولا أجمل من هذا الذكر، ذلك الذكر الذي يجعلنا نتعلق أكثر وأكثر بهذا الحبيب، ذلك التعلق الذي يفتح لنا باب المحبة في أعلى مراتبها، ذلك الحب الذي يفتح لي ولك ولك أن نحشر مع النبي المصطفى. فالمرء يحشر مع من أحب، رزقنا الله وإياكم، ملأ الله قلوبنا وإياكم، حققنا بحقائق الصدق في هذه المحبة. يا جماعة يا سادتي، لو لم نخرج من هذه الدنيا، منا من خرج من الدنيا وعنده من القصور ما عنده، ومنا من خرج من هذه الدنيا وعنده من الملايين والمليارات في حسابه ما عنده، ومنا من خرج من هذه الدنيا وعنده من الشركات والجاه والعتاد ما عنده، كل هذا يزول ويفنى والله الذي لا إله إلا هو. ولكن إذا خرجت من الدنيا وعندك قلب يحب ويصدق في الحب لله ولرسوله، فوالله إنك ملكت ما لا يملكون، وأعطيت ما لم يعطوا. إن العطاء كل العطاء أن يخرج الإنسان وقلبه ممتلئ بحب الله وبحب النبي المصطفى، والمرء يحشر مع من أحب. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البرنامج جزء من رسالته، تعليق قلبي وقلوب من يسمع من يسمعني ومن يشاهدني ومن يتابعني بهذا النبي المصطفى في أعلى مراتب التوفيق، اللهم آمين يا رب العالمين. تكلمنا عن صلة الجمادات بسيد السادات، وذكرنا كيف هذا الجذع، تلك المعجزة العظيمة التي ذكر الشافعي وقال إن أعطي عيسى إحياء الموتى عليه السلام رضوان ربي عليه فقد أعطي النبي ما هو أعظم من ذلك، هذا رأي الإمام الشافعي، ألا وهو أن أحيا الله الجذع وأنطق الله الجذع حتى أخذت تكلم النبي وتسار النبي ويسارها النبي ويضمها النبي ويحضنها النبي، حتى الحضن أصبح ذلك الجذع يستشعره، أن للجماد أن يستشعر أن يتذوق حلاوة الحضن ولكن عندما حضنه وضمه رسول الله صلى الله عليه وسلم سكن كما يسكن الرضيع بين يدي أمه. الله، ما زال للحديث تواصل، ما زال للحديث بقية في حال أن يحيي الله سبحانه وتعالى الحيوانات الميتة للنبي المصطفى فيجعل أجزاء منها تتكلم، كما جاء هذا في الحديث الصحيح كما سوف يأتي معنا. فالجمادات تتفاعل والحيوانات تتفاعل والكل في الكون هذا يتفاعل مع هذا النبي المصطفى، إلا صنفان ذكرهم النبي المصطفى، سوف أذكرهم الآن لكم في ثنايا الحديث الذي سوف نذكره عندما دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما ذكر ذلك سيدنا جابر بن عبد الله في بستان، قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من سفر حتى إذا دفعنا ودفعنا إلى بستان من بساتين بني النجار، وإذا بهم يشتكوا إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حال جمل عندهم شد وند، وأصبح يتعامل بشدة مع كل من يقبل عليه أو يأتي، فيخشوا على أنفسهم من الأذية. العجيب الجميل أنهم عرفوا إلى من يشتكوا، الجميل عرفوا عند من يطرح همومهم. طيب، هل هذا أمر الجمل هذا متعلق بالشريعة حتى يشغل رسول الله بذلك؟ هل هذا أمر هذا الجمل متعلق بنشر الدين حتى يشغل النبي المصطفى بذلك؟ هم عرفوا أن طبيبهم محمد، وأن حبيبهم محمد، وأن الخير لهم بابه محمد. صلوا على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فلذلك جعلوا أمور دينهم ودنياهم مربوطة بهذا النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الشاهد أنهم شكوا له حال هذا الجمل أنه لا يدخل بستان أحد إلا شد عليه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعرف أن الجمل يحترم سيد البشر، ودخل على النبي فخاف الأنصار على النبي أن يشد عليه هذا الجمل كما شد على غيره من البشر عندما دخلوا عليه، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم دعوني، فدع البعير، هذا البعير الذي لم يدخل أحد إلا وشد عليه، ما إن دعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلا أقبل كما يقبل الذليل بين يدي سيده، فأقبل وهو واضع مشفره على الأرض، أي شفته على الأرض، فأخذ بخطامه النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حتى تعجب الصحابة من ذلك الموقف. فقال لهم النبي المصطفى ما من أحد إلا ويعرف أني رسول الله، إلا عاصي الإنس والجن. وفي رواية كفرت الإنس والجن هم الصنفان الوحيدان المتكبران على رسول الله، الأصناف التي أساءت الأدب مع حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا باقي الأكوان كلها تسلم وتسلم الأمر لرسول الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ولذلك ذلك الجمل عرف أنه رسول الله. حديث آخر عجيب، ما هو بس انقياد الجمل لرسول الله، لا لا لا، الجمل سجد بين يدي رسول الله في تلك الرواية التي رواها الإمام أحمد والنسائي بسند جيد عن أنس رضي الله عنه أنه كان لأهل بيت من الأنصار جمل يحملون عليه الماء، يستقون عليه الماء، فاستصعب عليهم الجمل، فالزرع عندهم تعرفوا الأنصار سبحان الله، الزرع هذا جزء لا يتجزأ من حياتهم، حتى أنه يوم القيامة لما رؤي في حديث وجاء الكلام عن الزرع فقال يعني أحد الصحابة إني لأظنه رجل من الأنصار. الشاهد أنه الزرع جزء لا يتجزأ من حياتهم، الزراعة، الاهتمام بها، ولذلك ما شاء الله تبارك الله المدينة وواحاتها ومزارعها تجدها دائما عامرة. فالأنصار استصحب عليهم هذا الأمر، هذا البيت كيف الزرع عندنا حيهلك، طب إيش نسوي؟ الحل عندنا هو حبيبنا محمد، الطبيب عندنا هو حبيبنا محمد، الملجأ عندنا هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نروح للنبي المصطفى، نعرض عليه الحالة، نبث له همومنا، هموم دينهم بثوها عند النبي المصطفى، هموم دنياهم يبثونها عند النبي المصطفى، إيش مشاكلهم يبثونها عند النبي المصطفى، احتياجاتهم يبثونها، مشاكلهم الأسرية يذكرونها للنبي المصطفى، ما يكون بين الرجل وزوجته، ما يكون بين التاجر وتجارته، ما يكون بين العبد وسيده، دائما هم في رجوع إلى ذلك الحبيب المصطفى. ولم يجدوا من النبي المصطفى إلا كل صدر رحيم، ولم يجد من ذلك حبيب المصطفى إلا كل قلب كبير رحيم واسع. لقد جاءكم الله سبحانه وتعالى ذكر وذكرنا بهذا الرسول، رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين، بالمؤمنين الله الله بالمؤمنين رؤوف رحيم، ما أرحم وما أرأف هذا الرسول بهذه الأمة صلوات ربي وسلامه عليه. الشاهد إنهم شكوا للنبي المصطفى حال هذا الجمل، فما كان من هذا الجمل إلا أن تأدب مع النبي المصطفى. النبي المصطفى ذهب ودخل الحائط والجمل في ناحية، فمشى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إنا نخاف عليكم من هذا الجمل، فإنما صار مثل الكلب، يعني في حالة غير طبيعية. فقال له النبي، قال لهم النبي المصطفى ليس علي منه بأس، ربي حفظني من الأكوان بما فيها ومن فيها، تخافون علي أنتم من الجمل هذا؟ وهذا الجمل يعرف أني رسول الله، بل وهذا الجمل يحبني، هذا الجمل عرف معنى الأدب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال لا بأس علي منه ودخل. فلما نظر الجمل إلى رسول الله جرى الجمل، أقبل الجمل على رسول الله حتى خر بين يديه ساجدا، ذلك الجمل الذي استصعب على ذلك البيت خر ساجدا بين يدي رسول الله، حتى إن الأنصار تعجبوا قال يا رسول الله بهيمة لا تعقل تسجد لك، نحن أحق أولى بالسجود لك. قال لو كنت آمرا أحدا أو الحق لأحد أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، ولكن السجود لا يكون إلا لله، لا يصح السجود إلا لله، وإلا لو صح السجود لغير الله لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، كناية عن توجيه نبوي عظيم لإقامة صلة قويمة في البيوت، الأولاد في شدة طاعتهم وحبهم لوالديهم وبرهم بوالديهم، الزوجة وحسن تبعلها وحسن برها بزوجها، وهذا حسن التبعل وحسن البر وحسن القيام هذا باب سريع، بل هو يكاد أن يكون من أسرع الأبواب إلى جنة رب العالمين، وبها تستقيم البيوت عندما تنشأ الأسر على هذه المعاني. وكذلك يدرك الرجل معنى القوامة، ويدرك الرجل معنى الاهتمام ومعنى الرحمة ومعنى القيام بالمسؤولية، لأن العملية عملية تكاملية بين الطرفين. الشاهد إنه الجمل أدرك أن هذا سيد البشر، فما كان منه إلا أن سجد للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك زال ما به من الهيجان وزال ما به من الطغيان، وكأن تلك الحركات كان يعملها حتى يكرم بأن يأتيه رسول الله. جمال كثير في الصحراء العربية، جمال كثير في جزيرة العرب، لكن ذلك الجمل له الخصوصية، وما زلنا إلى يومنا هذا نذكر ذلك الجمل من ذلك البيت من الأنصار الذين كانوا في مدينة رسول الله. أي خصوصية، أي مزية، أي إكرام كان لذلك الجمل أن أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلربما كان ذلك الجمل من الذكاء ما فاق به جميع الجمال أن ند واستصعب، لأنه وكأنه يعرف أنهم سوف يخبرون رسول الله، حتى عندما أقبل رسول الله، حتى عندما نظر إليه، سيدنا أنس يقول فما أن نظر إليه رسول الله، الله الله، فما أن نظر إليه رسول الله إلا وأقبل الجمل مسرع تجاه النبي المصطفى حتى سجد بين يديه. من الذي علم الجمل أن هذا سيد البشر؟ هذه الإقبالات تبحث عن قلوبنا، أين هي من إقبالها على رسول الله؟ سنة رسول الله تنظر إلينا، أخلاق رسول الله تنظر إلينا. صرنا نسمع في زماننا هذا من الخروج عن المألوف خلقا أو تصرفا أو بعدا عن الحبيب وعن سنته ما لا يرتضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا من صحوة، ألا من يقظة، ألا من انتباهة، ألا من التفاتة، ألا يسابقنا، ألا تسابقنا تلك البهائم في حبها إلى رسول الله. نبغى حبنا يتساوى حتى مع تلك الجمال في حبها للنبي المصطفى. ما أن أقبل عليها رسول الله إلا وأقبلت بكليتها على رسول الله. هذا المجال مفتوح لك عندما تصدق الآن في هذه الدنيا في الإقبال على سنة النبي المصطفى، على هدي النبي المصطفى. أبشر بحسن إقبال عليه وبين يديه يوم القيامة وسقيا من يده الشريفة. لا تفوتوا على أنفسكم يا سادتي، الدنيا بزخارفها تسحبنا. شوفوا كيف بعض التيارات في البحار لما يجيك التيار يسحبك بقوة تجاه عمق البحر، ولذلك النجاة كيف أنت تخرج من التيار هذا، كيف تتعامل مع التيار هذا حتى ترجع على شاطئ الأمان. نحن وإياكم محتاجون إلى الرجوع إلى شاطئ الأمان، ألا وهو حسن الصلة برسول الله التي نسعد بها في الدنيا يا سادتي، ونكرم بها في الآخرة بكل الرجاء، أعظم الرجاء، أحسن الرجاء أن نكون في صحبة من إليه حسن الالتجاء في ذلك اليوم عندما يبحث الخلائق بين الأنبياء حتى يقفوا بين يدي رسول الله فيقول أنا لها أنا لها أنا لها. أرجوكم سادتي خذوا من هذه القصص العبرة. سيدنا الحسن عندما حكى وأخبر بقصة الجذع قال عجبت لقلوب لا تشتاق إلى رسول الله وجذع يحن إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا متواصلين معكم في قصص تلك الحيوانات مع سيد السادات، يعني سوف نأتي بأمهات القصص، ومنها ما هو بسند صحيح كما ذكرنا في قصة الجمال، ومنها ما هو بسند حسن، ومنها ما في سنده ضعف، وإن كان كما قال الحفاظ لا يستحيل لا عقلا ولا نقلا ولا شرعا، بل كل هذه القصص يعني متغير مستبعد وقوعها تماما، ويستطيع العقل أن يدرك هذا لأن الذي ينطق هو الله، والذي يجري هو الله، والذي يحرك هو الله. فلا تجعل عقلك يستصعب أمر، لأنك بذلك سوف تحرم خير كثير وبركة كثيرة. الذئب الداعي إلى الله، تسمعون يقولون الداعي إلى الله فلان ابن فلان، الداعي إلى الله فلان ابن فلان. قصتنا هنا مع الداعي إلى الله الذي كان سبب في إسلام يهودي، قصتنا مع الداعي العظيم، الداعي الفخيم، الداعي الجليل، الداعي إلى الله الذئب. جاء الحديث عن الحبيب المليح سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما رواه الإمام أحمد بسند صحيح، بسند صحيح عشان تكون مطمئن. طيب إيش الحديث؟ الحديث يخبر عن حال ذئب انقض على غنم لها راعي، فأخذ ذلك الراعي يطلب ذلك الذئب حتى أخذ شاته منه، فما كان من الذئب إلا أن قال ألا تتقي الله تأخذ مني رزقا ساقه الله إلي. ما كان من الراعي إلا أن تعجب، ذئب يتكلم لا إله إلا الله. أنت متخيل؟ تخيل أنت كده نفسك في موقف فجأة الحيوان يتكلم معك، ذئب يتكلم، صدمة صح؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لن تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس، وحتى يكلم طرف صوتك وعذبتك يكلمك، وحكى عن وشراك نعلك يكلمك، وحكى عن أشياء عجيبة لن تقوم ساعة إلا بها، قد تكون على معانيها الظاهرة وقد تكون هي إشارة رمزية، لأن العقول ربما لا تتقبل أكثر من ذلك لأمور أخرى. والآن صارت الجمادات تتكلم، وصار الجوال يتكلم، وصار الإنسان بالسماعة كأنها عذبة الصوت تتكلم. فهل كان النبي يشير إلى هذه أو يشير إلى معناها الحقيقي؟ كلها واردة. لكن لا تستعجب من شيء يريده الله. العقل بذاته قد لا يتصور، لكن إذا تصور أن هذا الأمر صار بقدرة الله فكل شيء متصور. الشاهد أن هذا الداعي إلى الله، الداعي إلى الله، الذئب هذا قال ألا تتقي الله. شوف كيف كمان يعني وصية بالتقوى، بدأ كلمته كم يكون داعي إلى الله. هذا داعي إلى الله أحسن من كثير من الناس. أول كلمة قال ألا تتقي الله. في ناس ما عمرهم قالوا لغيرهم اتقوا الله. في ناس يستثقل أن يقولوا لغيرهم اتقوا الله. لكن الذئب أول كلمة نطقها وقال ألا تتقي الله. تأخذ مني رزقا ساقه الله إليه. قال أو تتكلم، أو ذئب يتكلم. طبعا هو بعد ما أخذ منه أقعي على ذيله، ثم بعد ذلك تكلم مع الراعي فقال عجبت لذئب مقعى يتكلم. قال ألا أخبرك بما هو أعجب من ذلك. وما أعجب من ذلك؟ ذئب يتكلم. قال أنت هنا ترعى مع الغنم، ومحمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. وفي يعني رواية أخرى أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبركم بما كان وما يكون وما هو كائن بعدكم. الذئب الراعي أخذ الغنم وتوجه نحو المدينة ووضعه في زاوية من الزوايا، ثم بعد ذلك بحث عن رسول الله حتى وجده فأخبره بذلك الخبر. فقال النبي المصطفى الصلاة جامعة، وجمع الناس، ثم بعد ذلك قال للراعي قم فأخبرهم، فأخبرهم بتلك القصة. الصحابة تدربوا ويقينهم ممتلئ. إذا هم صدقوا النبي أنه صعد للسماوات العلى إذا ذهب إلى بيت المقدس، صدقوا في أموره كلها. ما يصدقون هذه القصة؟ هذه القصة زيادة إيمان، تثبيت، زيادة نور، دلالة من دلالات النبوة. لكن اليقين في قلوب الصحابة ثابت لا يتزعزع أبدا. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخبر الراعي الصحابة بتلك القصة قال صدق والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس ويكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله ويخبره فخذه بما أحدث أهله من بعده. الله يستر، ربنا يستر. كل واحد فينا يعني له أشياء وخفايا، لكن حيجي وقت الفخذ يخبر بما يحدثه الأهل. هل هي المقصود بالفخذ هذا الكاميرات التي توضع في البيوت فيعرف الإنسان ما يجري حتى في غيبته؟ هل القدرة على رؤية ما وراء الجدر؟ هل هذه كلها المجال فيها مفتوح وكلها صادقة؟ إن أخذت أي تفسير من التفسيرات هذه التي تشير إلى هذا المعنى، فالمعنى هذا قد يكون على ظاهره وقد يكون إشارة رمزية. أخبر النبي الصحابة بما يتناسب مع فهمهم في ذلك الوقت، وهو يشير إلى معاني أخرى سوف يفهمونها أهل الوقت في وقتهم فيقولون هذا كان مقصد رسول الله في هذا الحديث. هذا ذئب هكذا كان حاله مع النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما هو بس الذئب يا جماعة، كان لها حال مع الحبيب المصطفى. حيوانات كثيرة ذكرنا لكم، الغنم ذكرت، وبعض القصص مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الضب ذكرت له روايات وإن كان في سندها ضعف، لكن له روايات في قصصه مع رسول الله. عندما صاد أعرابي الضب وقال الأعرابي لا أؤمن أنك رسول حتى يشهد هذا الضب أنك أنت رسول. فقال النبي المصطفى للضب من أنا؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو كما جاء في الحديث قال يا ضب من تعبد؟ قال الذي الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن أنا؟ قال: أنت رسول رب العالمين وخاتم النبيين، قد أفلح من صدقك وقد خاب من كذبك. حتى نطق الأعرابي وقال: والله لا أبتغي أثرا بعد عين، بعد اللي شفته أنا بعيني، والله لو إيش يقولوا لي ما يقولوا لي، ما أحتاج إني بعد ذلك أحد يقول لي إنه هذا نبي الله أو يشككني فيك يا رسول الله، لا أصدق لا أكذبه أثرا أو لا أبتغي أثرا بعد عين. ومباشرة أسلم هذا الأعرابي. فهذا هذه الأحاديث تتعدد فيها الأسانيد، ففيها ما هو في رواياته من الضعف، وفي بعض رواياتهم ما يقوي بعضها البعض، وكل هذا لا يستغرب كما قال الحفاظ، فلا تستغرب هذه الأحاديث لا عقلا ولا نقلا ولا شرعا. حتى الغزالة يا جماعة لها قصة عجيبة مع رسول الله. الغزالة عندما مر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في البرية، فرأى عمود فسطاط مربوطة به غزالة. أسألكم بالله، من الذي علم الغزالة أن هذا رسول الله؟ ألم يقل النبي المصطفى: ما من شيء إلا وهو يعلم أني رسول الله إلا كفرة الإنس والجن؟ إلا العصاة، هؤلاء المتجاهلون، هؤلاء فقط الذين يعرفون، لا يعرفون أنه رسول الله، ولربما يعرفونه ولكن جاحدين بها وكفروا بها وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وما كان من تلك الغزالة إلا أن شكت للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الذين مسكوني لا هم ذبحوني فأستريح، ولا تركوني حتى أرجع إلى خشفي أو خشفي فأرضعهم أو أعطيهم اللبن. قال: وإن تركتك أترجعين؟ قال: إن لم أرجع عذبني الله عذابا أليما. قال النبي: لمن هذا الصيد؟ قال أحدهم: إنها لي يا رسول الله. قال: دعها. قال: فمن لي بها؟ يعني مين اللي يضمن لي يا رجل؟ النبي يقول لك سيبها، كما تقول. لكن النبي قال: أنا لها، أنا الضامن لها. راحت الغزالة حتى أرضعت خشفيها، حتى أعطتهم اللبن، رجعت بعد ذلك فربطها مرة ثانية بالعمود. النبي مر وإذا بالغزالة مربوطة بذلك العمود. قال: لمن؟ أين مالكها أو صاحبها؟ قال: أنا رسول الله. قال: بعنيها. قال: خذها لك يا رسول الله. فأطلقها النبي حتى سارت وهي في الطريق تردد وتقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول سيدنا زيد بن أرقم: فأنا والله رأيتها تسبح الله في البرية وهي تقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال حافظ السخاوي وقال غيره من أهل العلم: هذا الحديث ضعفه بعض الحفاظ، ولكن طرقه يقوي بعضها بعضا، وهذا لا يستحيل ولا يستغرب. فسمعنا عن الجمادات فضلا عن الحيوانات، وصيتها بسيد السادات إذا كانت هناك تلك الشاة التي نطقت وقالت: يا رسول الله لا تأكلني فإني مسمومة، ذبحت وسلخت وطبخت وأنطقها الله لرسول الله، حتى قال النبي المصطفى: لا تأكلوا منها فإنها مسمومة. وقال اليهودية: أسممتها؟ قالت: وكيف عرفت؟ قال: أخبرتني الشاة لما فعلت ذلك. قالت اليهودية: قلت: إن كنت نبي فسوف يخبرك الله، وإن كنت غير ذلك خلصت الناس منك وأرحت الناس منك. فعفى عنها رسول الله، وفي روايات يذكر أنه عفى عنها. ثم لما مات البراء بن بشر من تلك من ذلك السم، أنها قتلت لما كان في أمر البراء ابن بشر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا تعلق وتخلق، ويعيد لنا النظر كيف هذه الجمادات والحيوانات في صلاتها بالسيد السادات. فأين موضعي وموضعك من هذا الجناب ومن ذلك الحب؟ وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

السراج المنير برنامج يستعرض سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأوصافه وخصائصه وحياته الكريمة مع الداعية فيصل الكاف.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة نواصل حديثنا عن هذا المخلوق العجيب الغريب هو الإنسان، وكيف يصفه ربه. وعندما يكون الوصف من الخالق يكون الوصف أصدق، وكما قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا. فنحن أمام وصوف ربانية يتكلم بها عن مخلوقه، وهو الإنسان المميز بهذه الرسالة والمميز بهذا العقل والمميز بهذا العلم. فيقول مولانا سبحانه وتعالى عن صفات هذا الإنسان: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. هذا عموم المقطع الشرعي القرآني في وصف الإنسان وحصول الاستثناء. إذن فمن طبيعة الإنسان الطينية التي قد سبق لنا الكلام فيها هو الهلع. والهلع درجات، يكون الهلع أحيانا عند سماع الخبر، ويكون الهلع أحيانا بعد سماع الخبر، ويكون الهلع أحيانا بعد أن يرى الإنسان المصيبة بعينها وإن كانت في أول الأمر خبرا. وقد يفقد الإنسان بسبب الهلع الذي هو طبيعة في النفس عند مواجهة الخطر أو عند مواجهة الشر، قد يفقد عقله، لأن الإنسان جعل الله له حدا محدودا في الاستعداد لقبول الشيء المعارض أو المضاد لعقله ولوعيه. لو نظر الإنسان إلى ضوء شديد ربما اضطر أن يغمض عينيه، لو سمع صوتا قويا ربما اضطر أن يضع يديه على أذنيه خوفا من الصمام، لو شم رائحة كريهة وضع يده على أنفه خوفا من الرائحة الشديدة. أيضا الخبر أو الشيء من الأحداث أو الأمور التي تفاجئ عقل الإنسان بالطبع وقلب الإنسان قد تفجع، وهو ما يوصل الإنسان إلى الهلع حتى يحصل منه إما الجنون، أو قد يصاب كما يقال بجلطة، أو قد يصاب الإنسان بعلة نتيجة ما يحدث هذا الخبر الخارجي على التركيب الداخلي. يقول: هذه طبيعة الإنسان، لأن الإنسان هو عبارة عن آلة صنعها الخالق سبحانه وتعالى حدود معينة، فإذا زاد الشيء عن حده رجع إلى ضده، ومثله مثل أي مصنوع في الأرض. لو أخذ الإنسان سيارة لها نظام حركة، لها نظام سير، لها نظام، إذا خرج بها عن ضابط سيرها أسرع بسرعة أكبر من حجم المعقول، لابد أن يكون هناك مشكلة، أما يكون حادث، أما أن يكون انفلات لحركة القيادة. بطبيعة الحال هذا فيما جعل الله للإنسان وما حول الإنسان من الموجودات المتأثرة به. إذن فالإنسان ما دام هلوعا يشير أنه يجب أن يكون هناك أمام الهلع سلوك، قيم تعدل هذا الهلع، لأن هذه طبيعة، طبيعة الخوف لا يقدر الإنسان أن ينزعها من نفسه. لكن قال: بالإمكان أنت أن تخففها، يعني أن تجعل لك تخفيف لحالة الخوف، حالة الهلع. طيب ما هو الهلع؟ قال: إذا مسه الشر جزوعا، أصابه الشر. خذ الشر بكل معاني ما ترى في الحياة، بدأ هنا الآن يجزع، معنى يجزع أي يخرج عن طور الأدب في اللفظ وطور الأدب في الاحتمال، فقد تحول الكلام إلى صياح، يخرج إلى صراخ. التصرف قد يحصل إلى الجنون، أنه قد يخرج من بيته بلا ملابس كافية كما هو معروف في واقعه الاجتماعي. هنا نتيجة حصول الشر جرى للإنسان مثل هذا الأمر المخيف الذي يخرجه عن طوره في تصرفه وفي توأدته وفي قدرته على معالجة الأمر. أحيانا قد يكون بعض الشر الذي يهجم على الإنسان يؤدي إلى شر مثله، كما نرى مثلا رجل رأى غريق في البحر انفجع قفز لأجل ينقذه، كان سبب موته معه. وأحيانا قد يكون الغريق ينجو والذي قال ينقذه يموت نتيجة الهلع. وأحيانا قد يكون الهلع الإنسان من الخوف أو تصور الخوف. يذكرون فيما يذكرون في الماضي أن بلد من البلدان كان فيها مكان خرب قديم، فكانت الناس تتكلم أن هذا المكان الخرب فيه جن وعفاريت كما هو مألوف ومعروف، ولا أحد يحوم حول هذا المحل وخاصة بالليل ولا يأتون إليه، ويأتوا الناس ويأتون بقصص وحكايات، شيء منها مؤلف وشيء منها متصور وشيء منها ينسجه الخيال. حتى صار قضية في هذه البلدة، فكانوا يتحدى بعضهم بعض وخاصة الشباب والذي عنده قدرة، من يقدر يذهب إلى هذا المكان، من يقدر يدخل هذا المكان. فكل من ذهب في الغالب رجع، لا يتحمل أن يدخل نتيجة ما أحيط بهذا المكان من أسباب الهلع والخوف. لكن أحدهم رأى في نفسه التمكن، ولأنه كانت له بطولة وشجاعة ومعروف خروجه بالليل، فقال أنا أدخل لهذا المكان وماذا فيه. فأعطوه علامة، قالوا خذ هذا الوتد واضربه أو أغرسه في داخل الباب، من الباب والداخل في المنزل، لا يكون في الخارج، لأنهم كلهم خائفين. وأعطوه هذا فذهب، وصل إلى المكان ودخل، لأن عنده الصلابة وعنده القوة الطبيعية، غير الكلام اللي بيأتي عن المصلين، لكن هذا عنده قوة طبيعية. دخل إلى هناك بالطبع وضرب الوتد في مكانه كما هو وقام. عندما قام سمعوا صراخ الرجل حتى انقطع صوته، فما قدروا يدخلوا عليه حتى الصباح. تقوى عندهم الأمر أن المسألة فيها شيء، عندما جاء الصباح وجدوه ميت، لكن عرفوا السبب. السبب في ذلك أنه عندما ضرب الوتد ما ضربه في الأرض، أولا وضعه على ثوبه، فضرب الوتد ثوبه ومسكه، عندما قام ما قدر يقوم من كثرة الهلع والخوف والتصور الذي كان موجود في كلام الناس، توفي في ساعته. هذه سببها طبيعة الإنسان، فالهلع إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. الله سبحانه وتعالى يعطي الإنسان الخير، تجد من يطلب من الله المال، يطلب من الله الصحة، يطلب من الله أن يعطي كثرة الأولاد، المولى يعطي أعطاه. عندما يصل إليه الشيء يحرص عليه، يصعب عليه أن ينفق المال، كما جاء في حديث البخاري في ذلك الرجل الذي الثلاثة الأقرع والأعمى والأبرص، واحد منهم كان قليل المال وطلب كثرة المال، فأعطاه الله من المال ما لا مثال عليه. لكن هذا الرجل كان ليس فيه هلع، واحد منهم كان ليس فيه هلع، هذا الذي أخذ المال ونماه ورباه، الذي أخذ مال الفقير ونماه حتى عاد الرجل العامل له فأعطاه، قال لك ما بين هذا الوادي وهذا الوادي، فقال له هذا لا يعقل أن يكون هكذا، قال هذا مالك الذي حفظته لك. عندما توجه إلى الله سبحانه وتعالى في ساعة الهلع، في ساعة الشر، في الكهف، في المحل الذي سقط عليهم، رفع الله عنهم ورأوا الشمس وحصل، والثاني مثله. إذن معنى ذلك أن هذه الروايات أو هذه الأحاديث تشير إلى أن بالإمكان إزالة أثر الهلع في ساعة الشر، وكذلك ضبط قضية المنع عندما يعطى الإنسان الخير. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، والمنع في الخير ظاهرة. تجد أن كثير من الناس يعطيه الله الخير الكثير، تطلب منه صدقة لمسكين، تطلب منه خير لأحد، يقول دعوا الله لنا ليس عندنا شيء، ربنا يعوض، الله يعوض. حتى كلمة ما يقول الله كريم، كثير من الناس يقول الله كريم، الله كريم إن كان يقولها من حيث وصف الحقيقة فتلك نعمة، وإن كان يقول الله الكريم من حيث احتقار المسكين ومن حيث صد له، فإنه يتعرض لمسؤولية كبيرة، لأنه حول الأمر للكريم، والكريم لن يترك عبده لكن قد يأخذ ما معه، لأنه استخدم هذا الأسلوب الذي فيه نوع من التحقير، وأن أمرك ليس بيدي، كما يقول إن شاء الله من يشاء الله يطعمه، يعني ما هو نحن نطعم الخلق، الخلق على الله ما هو علينا. فهذا فيه نوع من أنواع، أيضا نرجع لكلمة الجحود ولنعمة ولمسألة الكفر ولغيرها. فحقيقة الإنسان أنه يصاب بهذه العلل التي أشار إليها المولى سبحانه وتعالى في الآية، بالطبع إلا المصلين، وسنتكلم عن هذا إن شاء الله في حلقة قادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل من عباده المصلين عباده المتقين عباده الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.

حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. هذا خلق الله، مقتطفات من وجوه الإعجاز في الخلق البشري، وإبراز لعظمة صنع الخالق العظيم سبحانه وتعالى، مع الشيخ الداعية عمر بن أبي

خلق كل شيء فقدره تقديرا، فأحسن التقدير والتدبير، وصنع فأتقن الصنع سبحانه وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين. الحق جل جلاله يعرض في كتابه العزيز ويبين خلقه للأشياء وإخراجه لها وإنباته لها. وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. وقد سبق معنا في الحلقة التي قبل هذه أن الماء جعله الله سببا للحياة وأصلا للحياة للإنسان والحيوان والنبات، وما يكون النبات إلا بواسطة الماء. إنما جعل الله النبات والغذاء والطعام مع الماء سببا لبقاء الحياة. والحق سبحانه وتعالى قادر أن يجعل الحياة بلا سبب، ولكن اقتضت حكمته الأزلية وشاءت سنته الكونية أن يجعل سبب بقاء الحياة في هذه الدنيا الطعام والشراب. فالحق امتن علينا بإنزال الماء وما فيه من فوائد ومنافع للحياة، للنظافة، للنبات، للحيوان. ثم أنبت به النبات، وأنبت به الغذاء، وأنبت به الأطعمة التي نتناولها ونأكلها. فلولا الماء لما كان نبات موجود على ظهر الأرض. ولكن الله تحدث عن ذلك فقال: وأنبتنا فيها. فالمنبت هو الله، والمخرج هو الله، هو الذي يخرج الحبوب من الأرض ويخرج النباتات. فإذا مررت بآيات الله تبارك وتعالى وتأملت فيها، والخالق العظيم يتحدث بقوة وبعظمة وبمكنة وقدرة، فأنبتنا فيها فأخرجنا منها، فالإخراج والإنبات من الله. فأنبتنا فيها من كل

0: ثبتت من كل زوج بهيج، إن الله فالق الحب والنوى. البذرة الجافة اليابسة توضع في التربة وتدفن وسط التراب، فمن الذي يفلقها؟ إن الله يوصل الماء إليها، وكيف يصل الماء إلى هذه الحبة الصغيرة؟ وكيف يتخلل مسامها وشعيراتها حتى تبدو بالإنبات وتبدو بالنمو شيئا فشيئا، حتى تعلو وترتفع وتقوى وتشتد وتتفرع أغصانها وتظهر نباتاتها وتظهر ثمارها؟ من الذي يوصل هذا الماء إلى هذه النباتات وإلى هذه المغروسات وإلى هذه الأشجار؟ وليست المسألة فقط مجرد إيصال ماء، لكن إيصال الكمية الكافية والمطلوبة لكل نبتة ولكل بذرة. هذا الأمر يحتاج إلى خبرة، يحتاج إلى دقة، لأن كل نبتة لو أخذت من الماء أكثر ما يكفيها لهلكت، ولو نقص عنها الماء لكان الأمر كذلك. ولكن الله بعلمه وخبرته يوصل الماء إلى هذه النبات بالكميات الكافية والمقادير المطلوبة حتى يكمل نباتها فتصبح الأرض مخضرة. إن الله لطيف خبير. ناسب ذكر اسم الله اللطيف في هذا الموضع أن الشعيرات والمسام دقيقة جدا، فناسب ذكر اسمه اللطيف جل جلاله: ولله المثل الأعلى الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولكن مناسبة ذكر اللطيف عند الأشياء اللطيفة الدقيقة. إن الله لطيف خبير. مناسبة ذكر الخبرة هنا أن توزيع الماء كما ذكرنا على أنواع النباتات والحبوب والبذور يحتاج إلى خبرة، لأن كل بذرة وكل نبتة تحتاج إلى مقدار معين وكمية كافية مقدرة من الماء، لا تزيد عن ذلك ولا تنقص عليه. يقول الله تبارك وتعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. تولى الله سبحانه وتعالى بذلك، ولذلك كان مما يدل على التوكل والثقة بالله مهنة الزراعة ووضع الحبوب والبذور في الأرض، لأن الذي يفعل ذلك لا يتدخل بأي شيء آخر غير دفنه وسط التراب وسقه بالماء ثم انتظار النبات، لا يدري أينمو أم لا، أيكبر أم لا، أيكون له ثمر أم لا، أيكون له ثمر قليل أم كثير. فهذه المهنة تساعد على التوكل على الله سبحانه وتعالى الذي خلق الأرض وخلق البذور وخلق الماء، خلقها من عدم قبل أن يقول الإنسان. هذه سنة كونية، وربما يفتتن بها أهل الأسباب فيظن أن هذه كما يتفوهون وكما يزعمون ويتقولون هذه الطبيعة. الطبيعة لا تؤثر في شيء. وما هي الطبيعة؟ ما هي الطبيعة؟ ما تعريفها وما قدراتها؟ ومن أين جاءت هذه الطبيعة؟ ومن أين تكونت هذه الطبيعة؟ قدرة الله هي المؤثرة في الأشياء، هي الذي خلقت الأشياء من العدم، هي الذي أمدت الأشياء بالبقاء، هي الذي جعلت الأشياء قابلة للزيادة والنقصان، قابلة للنمو وقابلة للهلاك. قدرة الإله الخالق الذي يصرف الوجود ويدبر الوجود بهذه الدقة التامة وبهذه الخبرة الكاملة يجعل الله سبحانه وتعالى نباتا للإنسان وللحيوان. قال جل جلاله: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأخبرنا سبحانه وتعالى في كثير من الآيات المباركة أن الله سبحانه وتعالى أخرج لنا من الأرض ما يكون لنا ولأنعامنا وللحيوانات التي ننتفع بها ونستفيد منها. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. فسبحان الخالق الحكيم الذي يتولى صب الماء وشق الأرض وإخراج الحب وفلق النوى، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. هو الحق سبحانه وتعالى الذي يتحكم في تشكيل هذه النباتات، منها الصغير ومنها الكبير، منها المستطيل ومنها المستدير، منها الأبيض ومنها الأخضر ومنها الأحمر ومنها الأصفر. من الذي يتولى هذا التلوين؟ ومن الذي يتولى تشكيل هذه المخلوقات؟ إنها قدرة الخالق جل جلاله الذي قال سبحانه وتعالى تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، جل جلاله وتعالى في علاه. نحمده سبحانه وتعالى على هذه النعم التي امتن بها علينا وجعل توحيدنا له وتعظيمنا له وقيامنا بأمره سببا لازدياد انتفاعنا بذلك. قال جل شانه وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، وقال سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فجل المدبر الحكيم والقدير العليم سبحانه وتعالى، نسأله أن يوفقنا لحمده وشكره والقيام بأمره، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.
1: هذا خلق الله، مقتطفات من وجوه الإعجاز في الخلق البشري، وإبراز لعظمة صنع الخالق العظيم سبحانه وتعالى، مع الشيخ الداعية عمر بن أبي بكر الخطيب.

0: برنامج نتعرف من خلاله على عدد من أصحاب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النجوم، برنامج من إعداد وتقديم السيد الداعية فيصل الكاف.
1: الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله معي في برنامج النجوم، البرنامج اللي بيتكلم عن أجمل وأطيب من أوجدهم الله على ظهر هذا الأرض، أصحاب وأحباب النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم النجم اللي حنتكلم عنه نجم من منطقة مختلفة، نجم من منطقة نجد، من المنطقة الوسطى، تلك الهضبة العالية أخرجت لنا ذلك الصحابي العظيم. هذا الصحابي قبل إسلامه كان يقول في سيدنا عمر: لقد كان في عيني أحقر من الخنزير، ثم بعد أن أسلم فأصبح في عيني أعظم من الجبل، لأنه له مواقف عظيمة هزت قريش بكل ما فيها من أثار عزته وامتلائه وحبه لهذا الدين العظيم. الصحابي اللي حنتكلم عنه هو سيدنا ثمامة ابن أثال. قصة إسلامه، أولويته، عنده أولوية ذهابه إلى مكة، حاله في حرب الردة، أشياء كثير حنتكلم عنها. لكن بعد ما نتعرف على معرفة عامة الناس بسيدنا ثمامة ابن أثال.
2: ثمامة ابن أثال هذا شكله من أيام الجاهلية، ما قد سمعت فيه.
3: صحابي ولا تابعي؟ ممكن تابعي. تابعي
4: هو من صحابة أو التابعين.
5: ثمامة بن من؟ والله ما أدري،
4: ما أعرف. مثل سعودي؟ سعودي، هو مثل سعودي.
1: حياكم الله، رجعنا لكم بنتكلم في حلقة اليوم عن سيدنا ثمامة ابن أثال الحنفي. هذا الصحابي رعاية المولى سبحانه وتعالى هي التي جعلته يسلم. يوم من الأيام كان فكر ثمامة كيف يقتل النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تذكر بعض الروايات أنه هم بقتل النبي المصطفى، وبعض الروايات تقول أنه هم بقتل رسول النبي المصطفى، رسول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إلا أن عمه منعه. الشاهد أنه عندما علم بذلك رسول الله أهدر دمه. وفي يوم من الأيام كان متوجه إلى عمل عمرته على ديانته. طبعا تعرفوا أن الكعبة كان حولها 360 صنم، وكانوا الوثنيين يأتون إلى الكعبة ويقيمون طقوسهم وعباداتهم. الشاهد كان خارج من اليمامة من نجد متوجه إلى مكة، وكانت هناك سرية لمحمد بن مسلمة، وهو في الطريق محمد بن مسلمة وجدوا ثمامة وهو متوجه إلى مكة، فأخذوه معهم وأسروه وأتوا به إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ربما الصورة تكون عند ثمامة إنني خطفت، أو يعني حلت بي الكارثة. بعض الأوقات تكون بعض الابتلاءات هي محنة، في صورة هي محنة حقيقتها منحة. هذه منحة، هدية ساقها الله سبحانه وتعالى لثمامة أن أخذ به إلى المدينة المنورة. فما أن وصل إلى المدينة حتى ربط بسارية فوجده النبي المصطفى وقال له ثمامة، عرفه النبي المصطفى؟ قال نعم. قال ما عندك يا ثمامة؟ قال ثمامة: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تطلب مالا تعطى. لأن ثمامة كان سيد من سادات بني حنيفة في نجد وفي اليمامة، كان سيد في قومه، وكان ذا مال، وكانت يعني له معرفة وله السيادة في مكانه. فالمال لا إشكال فيه عنده. أعطيك من المال ما تريد يا محمد إذا كنت تطلق أسري، وإذا أنعمت علي سوف تجدني شاكر لهذه النعمة، وإذا قتلتني فقد قتلت سيدا من سادات بني حنيفة. هكذا كان كلام ثمامة، فتركه النبي المصطفى. هذا أراد أن يقتل النبي المصطفى، أراد أن يخلص الأمة بحسب ظنه من هذا الشر المستطير في ظنه، ويجعل العالم يرتاح من النبي المصطفى. هو يريد أن يقتلني، أنا كيف أعامله؟ أنت لو واحد كان يريد أن يقتلك كيف حتعامله؟ لكن النبي المصطفى شأنه ثاني. النبي المصطفى حقيقة يحير بالعقول، يحير بالأفكار، شأنه التعامل الذي يخرج منه، الخلق النبوي تراه بكله في الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. النبي ماذا قال لهم؟ قالوا لهم لأصحابه أحسنوا إساره، يعني أحسنوا معاملته، وقال لمن حوله أعطوه من الطعام واعطوا دابته، لأنه هو مسك بدابته فما نسي حتى دابته. إنما أنا رحمة مهداة ونعمة مسداة، ما أجمل وما أعظم تلك الرحمة. وتركه يوم وقد أعطي من الطعام الشيء الكثير وقد كان يأكل بنهم، فمر عليه ثاني يوم وقال يا ثمامة ما حالك يا ثمامة؟ قال نفس المقولة، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعطى وإن تطلب مالا تعطه. مر ثالث يوم وهو يقول لهم أحسنوا إساره، ما حالك يا ثمامة؟ فإذا به يقول نفس المقولة، وكان دائما يقول ولا أسلم غصبة ولا قرة، يعني ما يمكن حأسلم لك وأنا بالطريقة هذه. طبيعة أصحاب العزة في قومهم إنهم ما يرضون بهذا أبدا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نحسن معاملة الأعزاء ولو حتى يعني كانوا في هذا الدين أو في غير ديننا. ارحموا عزيز قوم ذل. سيدتنا عائشة مر بها رجل ذو هيئة فأحسنت إليه وأطعمته، فاستغرب من حولها قيل لها لما؟ قالت لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا هذا الأمر، علمهم كيف أن يحسنوا إلى العزيز، أن يحسنوا لذوي الهيئات، وهذه من التربية الدينية. الشاهد أن سيدنا ثمامة قال له النبي في اليوم الثالث بعد أن قال نفس المقولة، قال لمن حوله قال لهم أطلقوه، فأطلقوا سيدنا ثمامة ابن أثال وهو لم يسلم. هو قال إن تنعم تنعم على شاكر، يعني أنا أصون النعمة وأعرف قدرها. مباشرة ما أن خرج من ذلك الأسر لم يسلم، لم يدفع شيء للنبي من المال، ومع ذلك ما بال بذلك النبي. النبي كان نظره أبعد من ذلك، حبيبي المصطفى صلى الله عليه وسلم التي تحار أمام تصرفاته كل العقول أعيى الورى عن فهم معناه، فليس يرى في القرب والبعد فيه غير منفحم، ومع ذلك لم يمتحن بما تعيى العقول به حرصا علينا، فلم نرتب ولم نهمي حبيبي رسول الله. خرج ثمامة إلى أطراف المدينة فاغتسل وغسل ثيابه ورجع إلى رسول الله بمحض إرادته. ليش؟ الكرم يا جماعة، إحسان المعاملة، إحسان المعاملة أقوى طريقة تغير الخلق وتربطهم بالخالق. أندونيسيا فيها 200 مليون، بإيش تغيروا؟ تغيروا بالأخلاق. أفريقيا انظروا إلى أعداد مئات الألوف بل الملايين اللي أسلموا، أسلموا بسلاح الأخلاق. كم أثرت الأخلاق النبوية في جعل التراب تبرى أي ذهبا، وجعلت البعيد قريبا، وجعلت الكافر مسلما. النبي ما كلموا في شيء، كان يقول ما حالك يا ثمامة، وكان ثمامة يفهم الرسالة. فما أن وصل إلى أطراف المدينة وغسل واغتسل حتى رجع إلى رسول الله، ثم بعد ذلك طلب منه أن يمدد يده وبايع النبي المصطفى وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قبل ما يسلم، قصة لطيفة كده على السريع لسيدنا أبو هريرة. سيدنا أبي هريرة كان سيدنا أبو هريرة يقول للحم جزور يخرج لنا من ثمامة أحب لنا من قتله، لأنه لسه الآن الوضع ما هو معروف، هل سوف يقتله النبي، هل سوف يطلقه؟ فكان هو يقول إن أردتم من مال أنا أعطيكم المال وتطلقوني، فيقول للحم جزور أحب إلينا من دمه، لأنه يقول إن تقتل تقتل ذا دم. وتعرفون أنه سيدنا أبو هريرة كان من أهل الصفة، وأهل الصفة كانوا منشغلين بالترقي عن رسول الله وبخدمة رسول الله عن أي أداء أي مهمة أخرى، ولذلك كانت تعتريهم مرات ومرات مراحل من الجوع والعطش والتعب، كانوا لا يبالون بذلك مقابل فرحهم بخدمة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا اللي جعل سيدنا أبو هريرة يقول لحم جزور أحب لنا من دمه. إن والله لو خرج من المال شيء واشترينا لحم جزور أحب لنا من ذلك الدم. هو سيدنا أبو هريرة يقول كنا بعض الأوقات نأتي نسأل رسول الله في المسألة من العلم لا لشيء إلا لربما يقول لنا رسول الله تفضلوا، يعني ربما يدخلنا عند البيت يعطينا طعام أو يعطينا شراب، فلذلك كان يقول لحم جزور أحب إلينا من دمه. الشاهد إنه جاء وأسلم، فأطلق النبي تلك المقولة الحظيمة عندما أسلم وتوجه، قال لقد حسن إسلام صاحبكم. حياكم الله، رجعنا لكم. كنا وقفنا عند الشهادة اللي أكرم بها ثمامة، وما فينا واحد في الوجود إلا ويتمنى أن يكون له نصيب من تلك الشهادة، لأنه اللي شهد له بها هو النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال له حسن إسلام صاحبكم. النبي يشهد لثمامة، لذلك سبحان الله ثمامة أعلن ذلك. الإعلان للنبي المصطفى وقال له ما كان في الوجود رجل أبغض إلي منك يا رسول الله، صريح، أنا أكلمك باللي في قلبي يا رسول الله، وما لم تكن هناك مدينة أبغض إلي من مدينتك، ولا دين أبغض إلي من هذا الدين. الخلق، المعاملة الطيبة، النور إذا شع في القلب يجعل الإنسان يتبدل ويتغير، فأصبح ما هناك رجل في قلب ثمامة أحب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب مخلوق على الإطلاق في قلب ثمامة هو سيدنا رسول الله، وهو المفروض هذا يكون عندي وعند الكل. ما ينبغي أن نحب أحد من الخلق كما نحب النبي محمد، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لابد النبي المصطفى يكون هو أحب مخلوق في قلبك على الإطلاق، هكذا كان شأن تربية النبي المصطفى. الشاهد تبدلت المعاني في قلب سيدنا ثمامة. سيدنا ثمامة كان هو آتي أصلا لإيش؟ لأداء العمرة، لكن كان يؤدي العمرة على حال الكفر، فبدل الله سبحانه وتعالى حاله، ما بين طرفة عين وانتباهتها يبدل الله من حال إلى حال، بيروح لمكة بالكفر أصبح سوف يروح لمكة وعنده إعلان لم يعلنه أحد قبله، عنده أولية فاز بها سيدنا ثمامة. تعرفوا إيش هي؟ يذكر ابن هشام في سيره أنه هو أول من لبى في مكة، قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فكانت التلبية لها طعم ولها جمال في ذلك الحرم وفي ذلك المكان، في وقت كانت قريش تغلي من هذا الذي يتجرأ أن يلبي في وسط مكة، فما كان منهم إلا أن قالوا اضربوه. يا ترى هل ضربوه؟ كان بعض العقلاء له ملمح، قال لهم انتبهوا فإن هذا سيد أهل اليمامة، فإن ضربتموه منع عنكم المير، أي يعني الأرزاق. لكنه هو كان في باله هذا الأمر، هو طلب من رسول الله أن يوجهه فتوجه، وجهه رسول الله إلى مكة ودخل مكة وهو ملبي، ما خاف من أحد، ما قال أنا واحد أدخل أمام قوم. ترى جماعة الإيمان لمن يمتلئ في القلب الإنسان لا يخاف إلا الرب سبحانه وتعالى، وإحنا محتاجين أن يكون عندنا هذا الإحساس وهذا المعنى وهذا الشعور ألا نخاف من أحد، ويكون دائما في كل أحوالنا خوفنا من الواحد الأحد الحق سبحانه وتعالى. دخل إلى مكة ولبى، هموا أن يضربوه، لما عرفوا أنه هو سيد أهل اليمامة توقفوا عن ضربه، هو أعلن لهم الإعلان، هم كانوا يريدون أن يبدأون أمر، هو بدأهم بأمر آخر، قال لهم والله لن تأتيكم حبة حنطة من شعير من اليمامة حتى يأذن رسول الله، ما حيجيكم ولا شيء من عندنا، حأقطع كل الأرزاق اللي حتأتيكم من جهتنا حتى يأذن النبي المصطفى، وفعل فعلته ومنع الأرزاق أن تأتي والقوافل أن تأتي من اليمامة حتى تصل إلى قريش. فهنا ضجت قريش وأرسلوا إلى رسول الله، قالوا يا محمد إنك أنت الذي تأمر بصلة الرحم، الآن عرفت أن النبي يأمر بصلة الرحم، قالوا إنك أنت الذي تأمر بصلة الرحم يا محمد، ولكن رأينا الأمر تغير، فإن هذا منع الميرة عننا ومنع الأرزاق عننا، وبذلك يهتهلك النساء ويموت الأبناء. فأرسل رسول الله إلى ثمامة أن لا تقطع الميرة عن قريش، فبإذن رسول الله أرجع القوافل وجعلها تسير من اليمامة حتى تصل إلى مكة. كان له ذلك الموقف الذي أبرز فيه معاني العزة بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبرز فيه كمال الأدب مع النبي. متى ما قال رسول الله نحن نلتزم بما قاله رسول الله. رجع طبعا إلى اليمامة وأخذ يمارس دوره في اليمامة. في أواخر أيام حياة النبي المصطفى برز الخبث في ذلك المكان من عبر مسيلمة. العجيب أن مسيلمة اسمه مسيلمة ابن ثمامة، لكن ما هو ابن ثمامة، لا، والد اسمه ثمامة، هو كلاهما من بني حنيفة، ولكن شتان ما بين هذا وما بين ذاك، فرق السماء بالأرض. ثمامة من خيرة أصحاب النبي المصطفى، وذلك مسيلمة سماه النبي الكذاب، الكذاب، وهو في أسفل جهنم. الشاهد أنه النبي المصطفى أرسل إلى ثمامة أن امنع هذه الفتنة، فحاول وصاح في قومه: يا قوم، أتتركون عبادتكم للمولى سبحانه وتعالى بإيمانكم بهذا النبي، وتؤمنوا بعد ذلك برجل كذاب؟ أينكم من كلام المولى سبحانه وتعالى وتتأثرون بكلام؟ تعرفوا ايش كان يقول لهم مسيلمة؟ يقول لهم: انا نزل علي قرآن. ايش القرآن هذا؟ يا ضفدع، نقي ما تنقين، لا الشرابة تمنعين ولا الماء تكدرين. كان يضحك عليهم تمام، يقول: تخلطون هذا الكلام وتقارنوه بكلام النبي المصطفى، بكلام ربنا سبحانه وتعالى؟ ما يكون ذلك. فلما اصروا على كفرهم، كانت هناك قافلة على رأسها العلاء ابن الحضرمي، اراد طبعا هذا كله بعد وفاة النبي المصطفى. في البداية حذره النبي المصطفى في آخر العمر، ثم بعد ذلك توفى النبي المصطفى، وزاد شر مسيلمة، وبدأ الأتباع يكثرون في نجد وفيما حواليها، وبدأت مظاهر الردة تكثر، ومنهم الحطم، وكان كذلك من قبيلة ربيعة. فخرج العلاء بن الحضرمي لقتال الحطم حتى يرجعه لدين الله سبحانه وتعالى، أو ينهي تلك الفتنة. وهم في طريقهم خارجين من المدينة إلى البحرين، عبروا بنجد أو باليمامة، فعندما رآهم ثمامة ابن أثال قال: لا جلوس لي بعد ذلك في هذا المكان. ورأى أعداد المرتدين تتزايد، ودعا كل من كانوا يؤمنون بالله وبرسوله إلى أن يخرجوا نصرة للعلاء بن الحضرمي في قتال أولئك المرتدين. خرجوا معاهم، تحقق النصر للمسلمين، توزع السلب، توزعت الغنائم، فأخذ منها خميصة كان يلبسها الحطم. عندما رجع ثمامة في الطريق إلى قومه قالوا: أنت الذي قتلت الحطم؟ قال: لا والله ما أنا قتلته، إنما هذه شملة أو خميصة اشتريتها. قالوا: أبدا ما نصدقك. فما كان منهم إلا أن قتلوا ثمامة، فمات على الإيمان بالله وبرسول الله.
6: إن لحظة واحدة تستغلها في إشغال عقلك وتأمل ما حولك في نفسك وحياتك وأهلك لهو أفضل بكثير من المضي مع ركب الماضين دون فهم ولا استيعاب. خصوصا في تلك المدلولات التي تؤمن بها وتعرف تماما أنها الحق واليقين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرق الدار من العمار والجوار إلا خارجا يطرق بك. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحديث عهد، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينقض علينا وعليكم بالحد، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون، حاميم عين سين قاف، تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
1: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب. في هذه اللحظات نكون وإياكم مع تلاوة خاشعة لسورة تبارك الملك بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

0: الإخوة المستمعون، نبقى وإياكم الآن مع إعادة لدرس من دروس قبس النور المبين من إحياء علوم الدين مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. وقتا نافعا نرجوه لكم.
1: الحمد لله، مكرمنا بالبيان على لسان سيد الأكوان، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، استوى في علمه السر والإعلان، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله جاءنا بأعظم الحجة وأوضح البرهان، وأنزل الله عليه القرآن وجعله هاديا للتي هي أقوم في كل شأن. اللهم صل وسلم على حبيبك المختار سيدنا محمد وعلى آله المطهرين عن الأدران وأصحابه الغر الأعيان ومن والاهم واتبعهم بإحسان، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ساداتي أهل القرب والعرفان، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن الناظر إلى القلوب، والمعنى أنه يرتب الجزاء والمكانة والمثوبة على ما في هذه القلوب، وإلا فنظره شامل لكل شيء ولا يخرج شيء عن نظره. ومعنى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، أي لا يجعلها بمجردها اعتبارا عنده مستقلا، فلا استقلال لها من جهة الاعتبار والمكانة والمنزل. الصور والأجساد، إذن فالأمر المعتبر في المكانة والمنزل عند ربنا الأكبر شأن القلوب. لما كان الأمر كذلك كانت الآداب حلة الصلاح للقلب، وكانت عنوان الاستقامة والاستنارة والصفاء في القلب الأداء، وبذلك تولى رب الأرباب تأديب سيد الأحباب بنفسه وبعنايته الخاصة بردته، وقال أدبني ربي فأحسن تأديبي، ثم صار تجليه تبارك وتعالى على من أراد أن يتأدبوا من خلال نورانية عبده وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم ومختصه به. ولذلك نسب إليه في كتابه التزكية لهذه الأمة، كما أنه بنوره زكى سادتنا الأنبياء وزكوا بأمر الله، ومن سراية هذا النور من استجاب لهم من أممهم. ولما كان الأمر معلوما واضحا لدى الأنبياء أن أسرار الرسالة والبعثة والعلم قائمة على التزكية، قال سيدنا الخليل إبراهيم لما طلب من الله أن يبعث في من يأتي من ذريته رسول، لما تركهم عند البيت، قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك وعليهم كتاب حكمته ويزكيهم. ثم قال لنا ربنا تبارك وتعالى لقد من الله علمنا يبعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إن كان مقبل في ضلال مبين. ثم قال لنا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وحتى لا يظن تزكيته مقتصرة على هؤلاء الأميين الذين كانوا في عصر وزمان، قالوا آخرين منهم لما يلحقوا بهم، أي يزكي ويعلم آخرين من عد ما لحقوا يجون قرن بعد قرن وجيلا بعد جيل. فتسلسلت أنوار تزكيته صلى الله عليه وسلم، وكان أهل بيته وصحابته وخواص خلفائه من ورثته عنه يقومون بالتزكية، كما أن عامة الأمة تقوم بالبلاغ عنه، وقال بلغوا عني ولو آية، فيقوم هؤلاء الخاصة بالتزكية عنه. فالبلاغ يمكن أن يحصل من عموم الأمة، ولكن التزكية ما يمكن، والسرايتها منه صلى الله عليه وسلم على أيدي خواصي ورثاته، فهو المزكي بالأصل، وهم نواب يحملون أسرار وأنوار ومعاني وحقائق تزكيته لمن يتزكى على أيديهم على قدر صفائهم وهمتهم وصدقهم واستعدادهم. كل على قدر الصفاء والاقتداء نال الهدى في أحسن استقبال. ثم قال لنا سبحانه وتعالى وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة، فزاد ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وكما أني خصصت وعلمت ما لم يعلم من واسعات ورافعات العلوم العظيمة الجامعات، فنصيبكم يسري به ومنه إليكم، يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ما بالنسبة له قال له سبحانه وتعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن وعلمكم، ونحن قال لنا العبد ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وبذلك قال أهل التحقيق أن المراد بالإنسان في آيتي علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، وآية علم الإنسان ما لم يعلم، أن المراد به رأس الإنسان وأصل الإنسان وجوهر الإنسان وهو محمد صلى الله عليه وسلم. لذا لما ذكر الحبيب علي الحبشي في هذا بيان هذه النقطة، يقول فتايسان ذكر الحكيم فإذا ونكرت وقرمنا دون عليم من حكيم، وكان أول ما نزعيه من تلك الحضر المجمعين قلت تعالى اقرأ باسمك الذي خلق الإنسان، اقرأ ربك الأكرم ليعلم علم الإنسان ما لم يعلم. قال وأيدتها بشارته الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم هو الإنسان المقصود بهذا التعليم من حضرة الرحمن الرحيم. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. بذلك كله كان الميزة والخصوصية والشرف والكرامة لمن يصلي بأدب، العموم من يصلي، لمن يزكي بأدب يتميز بامتحان العموم المزكين، من يقرأ القرآن بأدب يتميز بالخصوصية والمزية والشرف والكرامة على عموم القراء، من يحضر مجلس بأدب يتميز بخصائص كثير، من يستمع بأدب كذلك.

البواطن، هذه الدقائق الأداء بترتب عليها ذلك. فروح الحج وسرر إنما يقف عليها من قام بدقائق الأداء. الحجاج كثير، ما كل الحجاج سواء، ولكن من قام منهم بدقائق الأدب هو الذي يحظى بكشف النقاب ورفع الحجاب عن أسرار الاقتراب بكل أعمال الحج. ولتمهيد الرقي في سلم ذلك الاقتراب بالخاص قال: خذوا عني مناسككم. وكان ممكن يقول خذوا عني مناسكي أو مناسك الحج مناسككم، منسك كل واحد منكم اللي بيقوم به يخذوا عني يربطوا مني. ما هو مناسك عموم الحج ولا مناسك يعني، فمناسكه هو ما يقوم بها غيره. فلا طواف مثل طوافه، ولا إحرام مثل إحرامه، ولا وقوف مثل وقوفه، ولا تجرد عن اللباس مثل تجرده. هو مخصوص في كل ذلك بحقائق من الغيب وسر المسون ما لا يقوم به غيره أصلا. ولكن ما أذن الله تبارك وتعالى أن يفيض على غيره من سره، والذي به يقربون إلى الله تعالى ويدركون حقائق هذه المواهب من الخالق. قال الباب الثالث دقائق الآداب، الوحي 10 بالنسبة للحجاج. قال الأول أن تكون نفقته حلالا، ده معاملة مع العلي الأعلى عالم السر وأخفى، تقعب زاد مشبوه من هنا ومن هناك. أن تكون النفقة حلالان، الله أكبر. فمن أكل الحلال طأت جواره شاء ما بأ، ومن أكل الحرام عصت جواره شاء ما بأ. فأكل الحلال أساس في السير إلى ذي الجلال ونيل حقائق ما في العبادات مما يذاق به لذة الوصال. وبذلك كان يقول بعض التابعين: نرد الدرهم من شبهة خيرا وأفضل من تتصدق بمئة ألف ومئة ألف ومئة ألف ومئة ألف ومئة ألف. رد الدرهم من شبهة. وفي الحديث أيضا فيما يتعلق بالحج يقول أنه إذا حج من مال حرام ونفق حرام زاد حرام، فإنه إذا وضع قرزه في الركاب عند الإحرام وقال لبيك اللهم لبيك ناداه منادي مسمى لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام، نفقتك حرام، و طعامك حرام، ارجع معذورا غير مأجور. قال: وإذا حج العبد بنفقه من حلال مال من حلال وزاد أحرمه وقال وضع رجل فوزه قال لبيك اللهم لبيك ناداه من السماء لبيك وسعديك زادك حلال نفقتك حلال ومالك حلال ارجع ماجورا غير ماجور. فأول الآداب أول دقائق الآداب حل ما أنفقه في الحج من التذكرة والنول وما يأكله وما يلبسه من بداية خروجه للحج إلى أن يكمل الحج. ومع ذلك قال أدو فيه

تفرغ القلب في الوجه هذا من دقائق الأداب. يعني يجوز أن يكون خارج للحج مشتغلا بشيء من الأعمال في التجارة وغيرها، خصوصا إذا أراد التعفف عن السؤال ويأخذ مقدار النفقة. ليس لكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ولكن من دقائق الأداب أن لا يبقي أدنى اشتغال في القلب بغير الوجهة إلى الرب والغوص على أسرار هذه الأعمال المطروحة والموضوعة لتكون سلالم اتصال ووصال وقبول وإقبال ورقي في مراتب الكمال. هذا قال واليد خالية من تجارة تشغل القلب. فقد يبقى خصوص من كان يكتسب مقدار نفقته يوم أترد أن لا يكون له قلب مشتغل بها. ولكن فيهم أيضا من مع حاجته إلى عدم وجود نفقتهم لا يلتفت إليها ويعتمد عليه تعالى ويتوكل، فيكون حاله معه كمال التوكل فيكفيه ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال أن تكون النفقة حلال واليد خالية من تجارة تشغل القلب حتى يكون الهم مجردا لله ما أجل هم إلا الله. يهم إن تقعد وإن قام وإن دخل وإن خرج وإن قال وفعل، الله يهمه الله. وما أحسن الهم بالله، وما أعجب الهم بالله، وما ألذ الهم بالله. قال بعض العارفين كانت قلبي هموم كثيرا فرقا فجعلت الهم هما واحدا فكفاني كلها فكفاني كل هم. قال حتى يكون الهم مجردا لله والقلب مطمئنا منصرفا إلى ذكر الله تعالى وتعظيم شعائره. قالوا في الخبر يأتي على الناس زمان يحج أغنياء أمتي للنزهة وأوساطهم للتجارة فقراءهم للمسألة وقراءهم للرياء والسمع. هؤلاء مقاصد كلها هابطة ساقطة تجعلهم غير حجة، تجعل حجهم صورة لا روح فيها ولا معنى، لا معنى لها، جسد لا روح فيه. أخرجه الخطيب في تاريخ ولادة بن جوزي في مثير العزم وأبو عثمان الصابوني في باب 200 في مسند الفردوس. يأتي على الناس زمان يحج أغنياء أمتي للنزهة، هذا صاروا يصلحون حج 5 نجوم 5 حج شيء من هذا الكل ما نحبون وزين الوجود أضحى للشمس فاستحب الأمة أن يبرزوا في عرفة للشمس يسيبهم شيء من أثر الشمس في يوم عرفة. لا إله إلا الله. قال قائله من أصحاب حج وصلهم على رحل رث وقطيفة لثلاث تساوي 4 دراهم لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. ثم قال اللهم اجعله حجا مبرورا لا رياء فيه ولا سمعة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان يمشي بين الناس إن وجد فجوة النصى وإلا مشى العنق قليل قليل. يا رب صلي عليه، أطهر طاهر وأنور منور وأقرب قريب وأحب حبيب إلى الرحمن. قال وكل ذلك مما يمنع فضيلة الحج وكره الورعون وأرباب القلوب ذلك. وإذا حج عن غيره ينبغي أن يكون قصده زيارة بيت الله ومعاونة أخيه بإسقاط الفرض عنه في مثل ينزل قوله صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل يدخل بالحجة الواحدة 3 نفر الجنة
الميت والحج عنه المنفذ لذلك، منفذ الوصي حق الميت. هذا إذا كان الحاج لا قصده أجرة الحج ولا تكسب منها، ولكن بشوق إلى بيت الله يريد يساعد هذا الميت مسكين بإسقاط الفرض عنه وربطه بأسرار الحج، فبهذا الاندفاع يروح الحج. قال فيدخل بالحج هذه الجنة ثلاثة: الميت والحاج الذي حج عنه والمنفذ الوصية حق الميت. سبحان الله. رواه البيهقي في السنن الكبرى وفي الشعب ايش قال: ان الله يدخل بالحجة الواحدة ثلاثة نفر الجنة: الميت والحاج عنه والمنفذ لذلك. سبحان الله. هذا لمن خلص قصدهم. قال فمن كان مثالك أم موسى يأخذ ليتمكن من الحج والزيارة، يأخذ الأجرة من عشان يتمكن من الحج والزيارة، وليس يحج ليأخذ الأجرة، بل يأخذ الأجرة ليحج، كما كانت أم موسى تأخذ الحجرة من شانه، مشان ترضى موسى اللي يشلون عليها، ما ترضى موسى من شان تحصل أجرة، يا أمه ترضعه برغبتها وحنانها ورحمتها، ما تأخذ الأجرة مشان ترضعه، مشان تمكن من الرضاع مقصود عندها. وهذا كذلك هذا الحاج الصادق ذا يأخذ الأجرة ليحج، ما يحج ليأخذ الأجرة، لا، هو الحج مرغوبه ومقصوده ومراده، هذا الوسيلة. قال إذا هو مثل هكذا رضاع أم موسى لموسى فهذا صادق. لا إله إلا الله. قال وليس يحج ليأخذ الأجرة بل يأخذ الأجرة ليحج فلا بأس بأخذه. في الخبر: مثل الذين يغزون من أمتي ويأخذون الجعل يتقون بها على عدوهم كمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها. عليها الرضا أنا صبرت وابتلى الله، قال حطيه في البحر وعطته، قال ارجع عندي شو عدل شو أجرها فوقه. ولو خلته من قبل وكان مع خايفة يقتلونه أي وقت ولا شيء أجره، الحين أنت مطمئنة. حقهم القوة في عقد دولتهم تحميك، تحمي الولد هذا حقه، بدل ما كانت تهدده الحين تحميه، وعاد شو أجره فوقهم. سبحان الله. فأهل الصدق والإخلاص عجيب أمرهم. فهذا هو الأدب الأول اللي ذكره الإمام الغزالي، ومعناه يجي في غير الحج أيضا، يجي في التعليم ويجي في الدراسة ويجي في الدعوة ويجي في يكون مال حلال ولا يشغل قلبه بغيره ويوزع همته ونبرته. ها، وإذا اضطر إلى أخذ شيء ورتب له شيء يكون مقصوده اللي يقوم بالعمل، لا يقوم بالعمل لأجل الأجرة أبدا، بل يأخذ الأجرة ليحسن القيام بالعمل، والعمل مرغوب له. لو لم تأتي الأجرة لم يبال، النقصت لم يبال، زادت لم يبال. أمر يقول لا نعم أنا قصدي العمل، بعدين إن زادت كل فرح نقصت الأجرة قصدك حتى الصدق. ما قصدك العمل، قصدك شيء ثاني، والله يعلم، يعلم المقاصد. لا إله إلا الله. وهكذا وكان مجال الأستاذ خالد الموصلي طب الله عمره في عافيه، ورتب يبقى هنا ليقوم بالتدريس في القراءات وغيره. وقلنا له مرة، سألوه مرة قال له كم تحتاج أجر الترتيب، قال هذا آخر ما نفكر فيه، هذا آخر ما نفكر فيه،
من الترتيب كيف نقوم وكيف نعمل الترتيب بس هذا هو هذا المقصود. فتسألوني أجرة ولا مرتب ولا آخر ما نفكر فيها شيء ماشي قليل كثير كله سواء دم ما له دخل فيه لأن أنا قصدي هذا. وهكذا المخلصون لله يقولون كذا فيجري الله على أيديهم الخير الكثير والوفير ويسخرهم الأكوان. قال هذا الأدب الأول. الثاني أن لا يعاون بتسليم المكس للصادين عن المسجد الحرام فليتلطف في حيلة الخلاص. قال بعض العلماء إن ترك التنفل بالحج والرجوع عن الطريق أفضل من إعانة الظلمة ولا بأس بما قال. قال إذا كان ظلمة قاعدين يمسكون يمسكون الحجاج تعدي لك كذا ويخذون من الناس. قالوا لما تعطيهم يفرحون ويصلحونها وظيفة صدق يقعدون على طريق الحجاج. قال لا تعاونهم وإن قدرت تتخلص منهم تخلصوا روح. وحتى قال بعض أهل العلم إن ترك التنفل بالحج والرجوع عن الطريق أفضل من إعانة الظلمة ولا بأس بما قاله يقول إمام الغزالي. تعيش عمرك لا تعين ظالم ولا فاسق ولا مجرم ولا قاطع عن سبيل الله أبدا لا بقول ولا بفعل ولا بحركة بسكون. إن بتعين عاون الأنبياء عاون المقربين الصديقين المخلصين الأتقياء عاونهم على القيام بمهامهم في الحياة في خلافته عن الله في أرضه وهداية الخلق إلى نوره وسبيله عاون هؤلاء. ما تعاون واحد مجرم ظالم وفاسد انتبه. بل قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وهذا من اللي سأل بعض أكابر التابعين يسألوا عن بعض العمل مع بعض السلاطين الظلمة يقول يكتب لهم أو شيء. قال ما تعملهم قال اكتب لهم كذا. فهل أنا ممن يعين الظلمة؟ قال أنت تعمل هكذا أنت منهم ما دامت من عين العين هم اللي يبيع الحبر عليك. قال اللي يبيع الحبر الورق عليك هذا معين للظلمة أما أنت واحد منهم قدك أنت منهم. بعد تكتب لهم تقول لي تكتب لي قال وتقول لي هل أنا ممن يعين الظلمة؟ قال ليش تعمل؟ قال اكتب لهم تكتب لهم قال أنت واحد منهم أنت ظالم بنفسك. المعينهم من يبيع عليك يداري أنك تكتب لهم ويبيع عليك الحبر والورق وذاك معين للظلمة ما أنت قدك واحد منهم. يشهد له قول صلى الله عليه وسلم لعن الله الربا وآكله ومكله وشاهده وكاتب حتى اللي يكتب. قال أنا ما لي دخل في الربا حقه بس اكتب بس دخل معهم في اللعنة والعياذ بالله تبارك وتعالى. وأما بالخمر المسكرات الآن حتى مجرد حاملها عاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وشاربها وآكل ثمنها وحاملها والمحمول إليه كلهم في اللعنة والعياذ بالله تبارك وتعالى. فلعن بالربا آكله ومكله وشاهده وكاتبه أربعة. ولعن بالعشر بالخمر ثمانية وعشرة في الرواية عاصره ومعتصره وبايعه ومبتاعه وآكل ثمنه وحامله والمحمولة إليه حاملها والمحمولة إليها كلهم يقعون في اللعنة والعياذ بالله تعالى. لأن قال لا يعاون فهذه أداب دقيقة تقيمك على حقيقة العبودية وأنك له خالص ما هو
وجه كذا وجه كذا وتساعده وتساعده ناس أعداءه لا تجدوا قوما يؤمنون بالله ودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وإخوانهم وعشيرتهم ولئن كتب في قلوبهم إيمان ويدبرهم يدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها. وهذا فرق كبير بين بين المعاونة له أو المودة أو أو الولاء له وبين الإحسان إليه ودعوته والبر والقسط. ما هذا مطلوب ما. لكن توالي تنصر تعين لا لا لا لا لا أنت عبد الله ما تعين إلا أحبابه ولا تساعد إلا أولياءه ولا توالي إلا أولياءه وإنما تتخلق تحسن تبر تقسط حتى الحيوانات حتى السناف الكفار ما عليك شيء في كل كبد رطب أجر لكن توالي تعين على معصية وعلى هو اسمها تود لا لا ما في مودة ولا ولا موالاة ولا ولا معونة على المعصية بر قصة نعم لا ينهاكم الله عني لم يقاتكم من مخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إلي إن الله يحب المقسطين إنما هناك معلومة قادركم دين وعرجوكم داركم الظالم تولوهم من تولوهم منكم فأولئك هم الظالمون. يقول سبحانه وتعالى فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا لا, لا تؤذوا ولا تضربوا ولا تقتلوا ولا ما جعل الله لكم سبيلا ستجدون آخرين يجدون آمنكم أن كل ما ردوا الفتنة فإن لم يعتزلوكم ويلقوا لكم السلام يكفوا أيديهم فخذوا واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئك هم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبين. في الدقة في التشريع الإلهي وضع كل شيء في موضعه ولا عدوان إلا على الظالمين. قال وإن جاهداك عن الوالدين على أن تشرك به ما ليس لك فلا تطعهم وصاحبهما في الدنيا معروفا أحسن إليهم وقدم المعروف لهم وهم يجاهدونك تشرك ما تطيعهم في الشرك ولكن لا تقصر معروفك عنه. قالت سيدتنا أسماء لما وردت أمها إلى المدينة وكانت كافرة يا رسول الله إن أمي وردت علي إلى المدينة جاءت وهي راغبة أفأصلها؟ قال نعم صلي أمك. قال ما هي راغبة؟ قال راغبة في برها وطأ راغبة عن الإسلام ما تريد تسلم ما تريد تسلم. جاءت عند بنتها قال لا صلي أمك أنت من كانت ما تريد الإسلام. وهكذا كان مملوك عبد مع سيدنا عمر بن الخطاب غير مسلم ويرغب في الإسلام يقول له لو أسلمت ولينا كذا يقول لا أريد. فيقول سيدنا عمر يقول لا أكره في الدين يقول لا أكره في الدين ويستخدمه ويبر ويقصد ويواصله لكن يدعو الإسلام ما هو راضي يقول خلاص لا أكره في الدين إن شاء الله. قال نبي خلانا على هذا الحد مشي خلاص أنا في إيش عمل ما تصرف بهواء ولا عندي مجرد غيظ ولكن عندي أسس وقواعد في الإسلام أمشي عليها. أرهبت قلوب الجبابرة من المتكبرين والظالمين. رزقنا الله الآداب رزقنا الله الآداب بعد هذا الآدابين من آداب الحج باقي العشرة بتجي وهذه تمشي معك الأدب كل شيء له أدب كل شيء له أدب كل شيء له أدب. وسيدنا مقتدنا يقول أدبني ربي فأحسن تأديبي ومن يحسن التأديب مثل الرب. هو حسن تأديب كل واحد منا على قدر وصلته بالنبي محمد لكن قدر وصلته بالنبي محمد وصلته بالسند إليه وبحامل نوره صلى الله عليه وسلم وموصلي سر تزكيته إليه هؤلاء صلته بهم هي صلته بالحبيب وعلى قدرها نيله النصيب والحظ من التزكية.
ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، ثم كل ذلك تحت فضل من الرحمن وجود. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ولهذا وجدنا عقلاء الأمة وخيارهم سواء في البلدة والوادي وفي كل مكان في العالم الأصفي يركزون على الأداب من الصغر، ويربون الأولاد على الأدب، والصغار والكبار والنساء والرجال كله أدب أدب أدب أدب، إن كلوا أدب وإن دخلوا وإن لبسوا وإن خلقوا أدب أدب، بس عند الكبار كذا أدب، ويحبون أدب لأن يريدون الرابطة بحقيقة العبودية والمنزلة عند الرب. فبذلك كم ظهر فيهم من أصفياء ومن أولياء من مقربين، وجاءوا قلال الأدب يعلمون الناس قل الأدب والافتخار بقل الأدب، فكم بعدوا وكم حجبوا وكم فاتهم من خير الدنيا والآخرة. فالأمر يدور على الأدب. يقول الشيخ بام أخرما إذا شيء تبغى السلامة تأدب تأدب تأدب. ويقول اعطي المعية حقها والزم له حسن الأدب، واعلم بأنك عبده في كل حال وهو رب، وهو رب أنت عبد. سيدنا يقول إنما أنا عبد، أكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، يا رب يصلي عليه. خلقنا بأخلاق، أدبنا بآداب، واجعل سراية تأديب للأمة سار إلينا بأوفى الحظوظ وأجزل النصيب وأكبر السهام. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، بوجهته عندك ومنزلته لديك، وبسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.

0: سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
1: كنتم تتابعون إعادة لدرس من دروس قبس النور المبين من إحياء علوم الدين مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ.

ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد

ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي

من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم.

لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم.

يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج

ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ به

له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم

وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق

على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك

توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك

قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت